فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت، فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت. أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.

مش شاب يعني.

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين. 27 دقيقة بعد 11 ليلا على موجاتنا في رحلتنا فرسان الكلمة. فرسان الكلمة الآن مش نعمل إطلالة وكذلك تحية لتميم مريد البرغوثي من مواليد 1977، هو شاعر فلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، وهو من قرية دير غسانة، حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن عام 2004، ونشأ في أسرة تهتم بالأدب العربي، فوالده الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ووالدته الروائية المصرية رضوى عاشور.
1: قفي ساعة يفديك قولي وقائله، ولا تخذلي من بات والدهر خاذله. أنا عالم بالحزن منذ طفولتي، رفيقي فما أخطيه حين أقابله. وإن له كفا إذا ما أراحها على جبل ما قام بالكف كاهله. يقلبني رأسا على عقب بها، كما أمسكت ساق الوليد قوابله. ويحملني كالصقر يحمل صيده، ويعلو به فوق السحاب يطاوله. فإن فر من مخلابه طاح هالكا، وإن ظل في مخلابه فهو آكله. عزائي من الظلام إن مت قبلهم، عموم المنايا ما لها من تجامله. إذا أقصد الموت القتيل فإنه كذلك ما ينجو من الموت قاتله. فنحن ذنوب الموت وهي كثيرة، وهم حسنات الموت حين تسائله. يقوم بها يوم الحساب مدافعا، يرد بها ذمامه ويجادله. ولكن قتلا في بلادي كريمة، ستبقيه مفقود الجواب يحاوله. ترى الطفل من تحت الجدار مناديا، أبي لا تخف والموت يهطل وابله. ووالده رعبا يشير بكفه، وتعجز عن رد الرصاص أنامله. على نشرة الأخبار في كل ليلة، نرى موتنا تعلو وتهوي معاوله. لنا ينسج الأكفان، لنا ينسج الأكفان في كل ليلة. لخمسين عاما ما تكل مغازله. أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة، كأنا لعمري أهله وقبائله. وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله. يصلى عليه ثم يوطأ بعدها، ويحرف عنه عينه متناوله. إذا ما أضعنا شامها وعراقها، فتلك من البيت الحرام مداخله. أرى الدهر لا يرضى بنا حلفاءه، ولسنا مطيقيه عدوا نصاوله. فهل ثم من جيل سيقبل أو مضى يبادلنا أعمارنا ونبادله؟

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي باش نكمل مع الباقة اللي اخترناها الليلة، نزار قباني. بطبيعة الحال ما نجموش نتعدو وما نحكوش عن هذا العاشق نزار قباني، اللي هو شاعر سوري معاصر دبلوماسي من أسرة عربية دمشقية عريقة، لقب بشاعر المرأة أو شاعر الياسمين. يعد جد أبو خليل القباني من رواد المسرح العربي. درس نزار الحقوق في الجامعة السورية، وفور تخرجه سنة 45 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلا بين عواصم مختلفة حتى قدم استقالته سنة 1966 لتفرغ للشعر، وكان أول دواوينه عام 44 بعنوان قالت لي السمراء.
1: كلماتنا في الحب تقتل حبا، إن الحروف تموت حين تقال.

كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك، فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال.

طولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار.

إياك أن تتصوري أني أفكر فيك تفكير القبيلة بالثريد، وأريد أن تتحولي حجرا أطارحه الهوى، وأريد أن أمحو حدودك في حدود. أنا هارب من كل إرهاب يمارسه جدودك أو جدودي. أنا هارب من عصر تكفين النساء، أنا هارب من عصر تكفين النساء وعصر تقطيع النهوض. فضعي يديك كنجمتين على يدي، فأنا أحبك كي أدافع عنك.

0: شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على متابعتنا في سهرة فرسان الكلمة. ردينا الويلي يعطيك الصحة في المتابعة. شكرا للوجينا كذلك الغرجاتي عماد الهمامي صابرين اليونسي عمر البقلوتي تحياتي المنيا العيساوي في سهرة فرسان الكلمة اللي حبيناها تكون ليلة معناها جولة مع كبار الفرسان في العالم العربي. كل مرة كان ياخذوا سهرية منهم ونمتعوكم بأجمل ما قيل مع فرسان الكلمة. شكرا خاص وتحية لفريق العمل اللي بدأ معايا منذ 10:10 سليم الرزقي في إخراج الرحلة يعطيك الصحة سليم. مراقبة البث ناجح الورتاني ومن الأستوديو عادل الخماسي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

عادل الخميسي. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية كبيرة برشا لكل أصدقاء وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكم في لقاء جديد في بين كلمة ونغمة، أكيد مع الموسيقى اللي يجمعنا معكم انت وح مع مختلف الاختيارات اللي إن شاء الله باش يكونوا موجودين معكم، إن شاء الله ننسوكم بها، اللي كالعادة نحاولوا أنهم يكونوا هكا منوعين باش يلبيوا أكثر ما يمكن من الأذواق بالطبيعة، باش نتعرفوا على أذواقكم أكثر، باش نعرفوا شنو تحبوا تسمعوا أكثر، حتى نعرفوا كل وقت وحد هكا حتى كي يكون يحب الموسيقى الكلما كل وقايت هكا يحب يسمع فيه نغمة معينة. مثال هكا تنجموا انتم تعاونونا، تخليوا لي كومنتير نتاعكم فيها اقتراحاتكم، باش هكا اقتراحاتكم علاش لا تكون موجودة وحاضرة معنا. كالعادة البداية تكون مع الموسيقى.

مرحبا بكم من جديد. بطبيعة هذا كان كوكتيل البداية، المزيكا ما زالت متواصلة معكم ديما في بين كلمة ونغمة، وكالعادة وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترت لكم فيه المرة هذية، كوكتيل هكا من أغاني الإيطالية. متأكدة باش ينال عجيبكم نسمعوه مع بعضنا، وراجعين معكم ديما في بين كلمة ونغمة.

تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهه ونبض الناس، خلي الموجه ديما معاك.

0: كيف؟
1: وإذا كان كوكتيل الأغنية الإيطالية اخترناه لكم اليوم في ريتم داير. من ريتم داير نمشيو للقاعات الصيفية اللي اخترنا لكم فيها مجموعة من القاعات. إن شاء الله تنال عجبكم. حب فكركم ديما اللي اقتراحاتكم توصلنا في باج راديو كيف. إذا كان عندكم موسيقى معينة تحبوا تسمعوها هكا على الطاير، مرحبا بكل الأصدقاء مواصلين معاكم مع أجواء الموسيقى المرة هذه مع إيقاعات صيفية.

تحياتنا لكم من جديد. حبينا مستمعين القاعات الصيفية مازلت متواصلة، ما حبينا ننطر عليكم نسلوا على حوالكم من وينكم شو عاملين. إن شاء الله كل تكونوا بخير، اللي في الطريق سيسر رويحكم في الطقس هذا، كيف كيف اللي يخدموا على رويحهم شربيعينكم، اللي هكا ركشين في الدار ويسمعوا فينا، مرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله مختلف الاختيارات اللي تكون موجودة تكون كيما تحبوها انتوما بطبيعة. تحية الكل كل من يتابع فينا، ربي معنا الناس الكل من انتم موجودين، ان شاء الله تكونوا بخير، واهم حاجه تكونوا بصحه وعافيه راجعين مع الايقاعات الصيفيه.

تحية كبيرة برشا لكل حبينا ومستمعينا وين ما سلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا بكل الأصدقاء، مازلنا مواصلين معاكم بطبيعة المشوار في الجزء الثاني من حصتنا معاكم من بطبيعة بين كلمة ونغمة. نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف بطبيعة، وين تخليوا إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها. مرحبا بكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا مازلنا معاكم بطبيعة مع بقية أركينا وزيادة كيف كيف مع اقتراحنا ليكم بالنسبة لليوم في سيني كافي. في سيني كافي لليوم اخترناكم زوز أفلام، قلت لكل حاضر معنا سلومة لازم يكون فما زوز أفلام، فيلم هكا فلاش باك نرجع بيها كاقتراح من عنده للناس اللي مغرومين هكا بالأفلام الكوبوي وك الجو ذاك القديم زاد الحلو برشا مغرومين به الحقيقة. هاوكا كان فيكم متفرجتوش في الفيلم هذا ولا حتى كنت فرجتوا فيه، ربما يغيب عليكم العنوان وكان فكركم فيه. نحكي على الفيلم اللي اختاره سليم يرجع بدينا العام 1966. نحكي على لو بون لا بروت اي لو تريون. هذا هو الفيلم اللي هو ترجمته بتاع الطيب والشرير والقبيح. او حتى من الموسيقى والريتم تاع الموسيقى اللي اختاروا معنا سلوما مع اجواء الفيلم هذا. الفيلم يحكي على اصدقاء، تحكي يحكي بتبيع على ثلاثة أبطال اللي موجودين في القصة هذية، يتنافسوا خلال الحرب، ما همش أصدقاء، يتنافسوا خلال الحرب الأهلية الأمريكية باش يلوجوا على ثروة مدفونة من ذهب الحكومة الكونفدرالية وسط فوضى كبيرة برشا وعنيفة من الاشتباكات المسلحة المعارك ومعسكرات الاعتقال. الفيلم انتاج مشترك بين شركات في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا الغربية. كما حكينا يرجع الفيلم العام 1966 وهو فيلم إيطالي من نوع سباغيتي ويسترن، اصدر اكيد كما حكينا عام 66 من اخراج سيرجيو ليون وبطولة كلينت إيستوود ومن احبائه سليم عاد و ليفان كليف و وي بالضبط ليفان كليف هكا يقول لي سلومة وإلي ولك بدور الطيب والشرير والقبيح على التوالي. بالنسبة للسيناريو والفيلم كتبوا إيج وواكر بيلي، وقصة الفيلم هذه من تأليف ليون، ومدير بطبيعة التصوير فيه كان زادة من الأسماء المعروفة برشا. هذه بالنسبة لاختيارنا لليوم، بالنسبة للاختيار الأول اللي هو بطبيعة الفلاش باك حبيناه يكون مع العنوان هذية اللي هو بطبيعة الطيب الشرير والقبيح، بطبيعة اللي يرجع بينا العام 1966 بطبيعة فيلم سهل برشا انكم تلقوه لو بون لا بروت اي لو تريون. هذا اختيارنا الأول. اختيارنا الثاني هو باك روم هكا من 1966 نرجع ل 2026 مع باك رومز الفيلم العلمي وال

الفيلم المسلسل الويب اللي ابتكروا بيرسونز ويرتكز على الباك رومز وعلى الكريبيا كريبياستا، ويتبع الفيلم كلارك وهو صاحب متجر أثاث ومعالجته النفسية ماري بعد اكتشافهم بعد يتكون مساحات انتقالية تبدو ما عندهاش نهاية ويمكن الوصول ليه عبر قبو المتجر. ويشارك في بطولته زيدا مارك دوبليس وفين بينيت ولوكيتا ماكسويل. فيلم محلو فيه فكرة مشوقة اللي مغرومين بأفلام زيدا الرعب والمغامرة، فيه زيدا رعب نفسي خاصة. أكيد عندكم فيش تتفرجوا في باك رومز. هذا اختيارنا الثاني اليوم في سيني كافي، هكا بين فلاش باك وبين جديد، هكا نحاولوا نوعوا في الاختيارات. احنا نسمعوا جينيريك سليم، نسمعوا جينيريك هكا شوية مع أجواء الأفلام القديمة ومع الكوبوي وغيره، وراجعين معكم.

تحية لكم من جديد. هذه موزيكتنا معكم ديما في بطبيعة برنامجنا معكم من بين كلمة ونغمة من الإيقاعات التجميلة هذه ومن أجواء الأفلام. نمشيو الحنين حنين لليوم، أكيد اللي اخترنا لكم فيها كوكتيل كالعادة في روبريك حنين، بطبيعة اللي فيها بطبيعة مجموعة من الأنغام، أنغام بطبيعة الحنين. في كل مرة نرجو هكا البداية الفنانين، فاتنا الوقت عن اقتراحات. الحقيقة كنا مبرمجين مش نخمو في أغاني أخرين، فما كوكتيل راي، فما زيدة أغنية تونسية، لكن هكا خسرنا شوية الوقت. إن شاء الله مرة أخرى أكيد نسمعوهم. أما باش نتعديو روبريك حنين بطبيعة اللي اخترناكم فيها مجموعة من الأنغام بطبيعة مع بدايات الفنانين، وكما عودناكم بطبيعة الأغاني اللي عنا مديدة هكا مسمعناهم. مش نسمعو كوكتيل مع بعضنا وراجينا.

أخبار موسيقى وجو باهي، إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم من الكل. هذا كان اختيارنا اليوم في كوكتيل في حنين لليوم. رجعنا به لأسماء غنت في الثمانينات، أسماء حتى ربما كنا نحفظوا حتى أغانيها وما نعرفوش حتى الأسماء هذيا، تنودكم بهم إن شاء الله القائمة ونعطيها لكم في كل مرة. بالنسبة للفنانين الثمانينات خاصة اللي نسيناهم، على كل وصلنا احنا لآخر الاختيارات، اختيار تونسي حبيناه يكون في طرب اليوم. كي نقولوا طرب أكيد نحكيو على الطربيات الشرقية، ونحكيو زيادة على الفنانين السوريين وغيرهم، ونحكيو زيادة على التوانسة ومن بينهم مطرب الخضرة أكيد علي رياحي في قلبي فركس على الحب. هذا اختيارنا الأخير معكم بالنسبة لليوم. حبيت نسلم على كل الأصدقاء اللي كانوا معنا من بداية المشوار حتى التوا، كيف كيف زملائنا كل كيب يسلموا عليكم. أكيد مازالوا مواصلين معكم المشوار. بالنسبة لي أنا وصلت معكم نهاية المشوار، نتلقى معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. إن شاء الله الكل تكونوا بخير، وبقيت متابعة البرامج راديو كيف. باي باي.

الدنيا الانيه تعرفنا يا نور عينيه كيف شدت ايدك

Virginia.

وهذه حكايتنا. حكاية حساس.

Shabbat Shalom.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ما أبدع صنعك في ملكوتك، قدرت لكل المخلوقات بحكمتك العلوية حتى أهونها شأناً أو أصغرها حجماً. ماذا يصنع كل منها في هذا الكون؟ حتى النحلة يا ربي تعرف ما هو مطلوب منها في ملكك، وبحكمتك العلوية يا ربي علمت النحلة أن ترتشف رحيق الأزهار كي تصنع عسلا فيه شفاء للناس.
1: من علم هذه النحلة أن تصنع عسلا؟ سبحان الخلاق، هذه المملكة المثلى في التنظيم، من نظمها غيرك يا ربي؟ سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. ما أبدع صنعك في ملكوتك، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا

0: الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.

تحياتنا لكم الناس كل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معان نحميها. بعد شوية تكون حاضرة معنا ضيفتنا من مندوبية الشباب والرياضة بالجندوبة، باش نحكوا معهم عن المصيف، لكن مش عن المصيف، باش نحكوا عن البيئة وكيفاش يتم تحويل المصيف إلى حاجة مهمة لتعلم منها، من خلالها شنو نجمو نعملو في بيئتنا، كيفاش نجمو نحميو بيئتنا. هذه الكل إن شاء الله تكون حاضرة بعد شوية معنا مدام أمين، ناخذ معها أكثر تفاصيل على المخيم الصيفي هذية واللي هو موجود في كل جهات الجمهورية. المخيم هذية الصيفي واللي فيه في كل مخيم مخصص فيه الجانب البيئي. من بعد زادة إن شاء الله باش نرجع مع ضيفنا سي ماهر اللي باش نحكو معاه عن البنك الجينات، شنو معناتها بنك الجينات، وباش نفسروا أكثر تفاصيل عن بنك الجينات هذية. وفي ختام مشوارنا باش نحكو عن اليوم العالمي لسمك القرش. نعم نحتفل باليوم العالمي لسمك القرش، باش ناخذوا خاصة أنه اليوم القرش، سمك القرش مهدد بالانقراض. هل أنه اليوم سمك القرش هذية الأنواع متاعه شنو الموجود في تونس؟ هل أنه خطر على الإنسان إذا كان موجود بكثرة وإلا لا؟ هل أنه النجم نحمي سمكة القرش بما أنها سمكة مهددة بالانقراض، وشنو المساعي هذية الكل؟ إن شاء الله من بعد ضيفتنا باش تكون من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. تحيتنا لكم الناس الكل ونرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معن نحميها، وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. أكيد بيئتنا باش نحميوها يلزم يكون الشباب والأطفال والكهول والناس كلها واعين بأهمية البيئة وبأهمية اليوم التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها العالم أجمع. ذيك علاش ماذا بينا نحميوها ونحاولوا أنه نوروا كيفاش نجموا نحميوها. ذيك علاش باش نحكوا عن المخيم الصيفي اللي من منظمة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة، باش نعرفوا وين الساعة المصيف هذايا موجودة والمخيم هذايا موجود، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا في الجانب البيئي. باش نحكوا لهنا على المصيف مش في الجوانب الكل، لكن باش نخصوا للجانب البيئي شنو اللي قاعدين يعملوا فيه بالضبط هذايا الكل، مع مدام أمال مشافي المنسقة في المخيم هذايا، باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل. مرحبا بيك وتحياتنا ليك. مرحبا.
1: أهلا بيك. مرحبا. مرحبا بيك ومرحبا مستمعي إذاعة كاش.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. يا حبة ذات بدل بلاصة شوية خاطر ثم تقطعات في الصوت، بشكيك نجم نسمعوك عشرة على عشرة، ومش نفهموا شنو اللي قاعدين تخدموا فيه في البرنامج الوطني هذا لأنه موجود في كل جهات الجمهورية. تفضل مدام أمال.
1: عايشك مدام. المخيم الشبابي هذا إيكو أر يتقام في عين سلطان، في المركز الداخلي المؤسسيه في عين سلطان ولايه جندوبه. احنا كما نعرفوا انه اليوم العالم يواجه تحديات بيئيه كبيره كيف التغيرات المناخيه، تلوث، كثره النفايات، استنزاف الموارد الطبيعيه. هذاك علاش حبينا نحثوا الشباب من خلال المخيم هذا انه المحافظه على البيئه هي اسلوب حياه يومي مش مناسباتيه. لمحه على الشباب اللي شارك، هما يعني من كافه ولايات الجمهوريه التونسيه، 24 ولايه شاركوا معنا في الكامب هذا. كل دوره فيها 8 ولايات.
0: الدورات يعني كل 15 يوم ولا كل جمعة ولا كيفاش؟
1: لا، الدورة تدوم 6
0: أيام. بي ومن بعد
1: المحتوى نتاع الكامب هو يعني مجموعة من الورشات في تثمين النفايات والبقايا. نعملوا
0: نراسلوهم ونصنعوا
1: منهم.
0: قلت لي تثمين النفايات ومن بعد شنو هو اخر يتعمل؟
1: قلت ورسكلتها. بش يعني الورشات تتمثل انه الشباب يلمدوا البقايا بتاع الاشجار واللوح والبلاستيك ويصنعوا منه تحف فنيه اللي نجموا نستعملوها.
0: يعني انه لهنا عندنا برشا حاجات نخدموا فيها في الورشات هذية باش نعلموا شبابنا كيفاش ينجموا انهم يرسكلوا، كيفاش ينجموا يثمنوا النفايات، كيفاش ينجموا يطوعوا النفايات بشكل انه ما نرموهاش وين ما يجي، انه النفايات هذية نجموا نستغلوها ويتم تدويرها او تثمينها بطريقة اخرى، انه نجموا نستغلوها في حاجات اخرى. هذية هو اللي قاعد يصير يعني في الجانب البيئي نحكوا لهنا. لحد الآن شنو اللي خدمتوه مع الشباب الموجود؟
1: الشباب يعني يستغلوا في الحاجات الموجودة غاديكا كما العجل، اللوح، البقايا بتاع اللوح، البالات والحطب. صنعوا كراسي طول من قدام البالات والعجل. تحف اللي يتعلقوا في الحيط شي يعملوا فيها، يحطوا في ديكوان استخدام كيف الحطب واللوح. هذوما الحاجات اللي قاعدين يخدموا فيهم.
0: واضح. حابين نفهموا من خلالك قبل ما نختم معاك، هو المخيم دائما باش يكون في عين السلطان وقداش باش يدوم على الاقل باش الشباب يحبوا يكونوا حاضرين معاكم؟
1: هو احنا هذه الدورة الثانية.
0: اذا كان ثم شباب يحبوا يكونوا حاضرين ومنخرطين والا يلزم ثم حاجات اخرى تتعمل قبل ويتم اختيار قبل ولا ينجموا؟
1: هو الاختيار يكون من مؤسسة الشباب.
0: يعني من دور
1: يعني
0: الشباب
1: رواد
0: والكلام
1: دور
0: ده.
1: الشباب هما اللي يشاركوا في المخيمات.
0: يعني يلعب الشباب الاخرين ما همش شاركين ما ينجموش.
1: هو يعني الشباب المنخرط في مؤسسة شباب،
0: واضح يعني
1: من
0: نجم اللي
1: خلال
0: يحب
1: هذا ندعو أن الشباب ينخرط في مؤسسة شباب باش يتمتع
0: بالمخيمات
1: بالمخيمات
0: هذه.
1: هذه.
0: واضح يعني اللي يحب يكون حاضر معاكم ينجم يمشي ينخرط في دور شباب الموجود بحذاه ويكون حاضر معاكم إن شاء الله في المخيم القادم إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق ليكم وإن شاء الله مزيد من النجاحات. شكرا لك لله، تحياتنا
1: شكرا
0: لك، إلى اللقاء. شكرا لك،
1: معي.
0: الله يخليك. هذه مدام أمال مشافي عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والرياضة بجندوبة، تحياتنا لكم الناس الكل. بعد شوية مش نغم ونرجع مع ضيفنا الثاني، تحياتنا لكم الناس كلها وراجعين.

0: تحياتنا من جديد مواصلين معاكم المشوار باش نحكوا عن البنك الوطني للجينات. شو معناتها البنك الوطني للجينات؟ شنو هو المهام نتاعو؟ وهل انه ثم لانه ثم اتفاقيه هنا محاله، شنو الاتفاقيه هذه اللي صارت وشنو الاضافه اللي باش تكون ان شاء الله في خضم اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم من تغيرات مناخيه، وكيفاش نجموا نستغلوا البنك الوطني للجينات باش نحافظوا على الطاقة متاعنا. حاضر معنا باحث مختص في البنك الوطني للجينات سي ماهر مدني، تحياتنا ليك ومرحبا.
1: تحية ليك وتحية لكل مستمعين إذا كيف.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. مرحبا يا سيدي وتحياتنا ليك. أكيد كي نحكوا البنك الوطني للجينات برش عباد باش تمشي الحكايات الأخرى، يعني حاجة تهم الصحة ولا اللي هو، نحبوا نفهموا أكثر لهناك كيفاش نجموا البنك الوطني للجينات، كيفاش نجموا نستغلوه باش يكون حاضر إن شاء الله معانا هكاية، وباش نحافظوا من خلاله على الطاقة بالطبيعة. كيفاش نجموا نستغلوا البنك الوطني للجينات؟ وكان تفسر لنا أكثر شنو هو البنك الوطني للجينات، تفضل.
1: البنك الوطني للجينات هو مؤسسة مكلفة بالمحافظة على الموارد الجينية، يعني الموارد الجينية اللي نسحقوها في الفلاحة، في الأمن الغذائي، في الأمن الفلاحي، في الأمن الصحي، في الأمن البيولوجي. هذا الدور الأساسي بتاعها، والحفاظ عليها في هيكلة الدول التبريد أساسا. وهذا الدور نتاعنا، هذا دور البنك الوطني للجينات.
0: واضح بي هذه دوركم لهنا، انه صارت اتفاقيه في بالي للاقتصاد في الطاقه. كان تحكي لنا ساعه على الاقتصاد في الطاقه لهنا، شنو اللي صار من خلال بطبيعه تركيز منظومه الطاقه الشمسيه؟ كان تعطينا اكثر تفاصيل ومن بعد نحكي على الاتفاقيه.
1: كيف ما قلت لك، هو المهم نتاعنا هو المحافظه في قوه التبريد، ويمكن استهلاك الطاقه هو يكون كبير برشا في المؤسسات هذه. مشينا في الاختيار، في الاختيار خيار انه نستغلوا الطاقه الشمسيه. وصارت اتفاقيه مع الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، وقع تركيز طاقه شمسيه في البنك الوطني للجينات. هو توجه شامل ان شاء الله ماشيين فيه في البنك الوطني للجينات، هو تعصير البنية التحتية تمشيا مع تغيرات مناخية، ويكون إن شاء الله باش تكون بنك الجينات بنك إيكولوجي، معناها بالأساس محافظ للبيئة والطبيعة.
0: واضح.
1: هذا الوجه،
0: هذا هو التوجه به. لهنا ثم اتفاقية في بالي صارت، كان ناخذوا أكثر تفاصيل على الاتفاقية هذه، شنو اللي صار فيها باش هكيكا نجموا من خلالك نفهموا علاش أصلا الاتفاقية هذه صارت، شنو الأهداف منها باش نفهموا مع بعضنا ونفسروا للسادة المستمعين، تفضل.
1: هي الاتفاقية هي تتركز على التركيز الطاقة الشمسية. وهذه كانت مبادرة من الدولة التونسية لتشجيع مؤسسات اللي عندها في أهدافها هي استغلال الطاقة الشمسية. وكان وصار اختيار على البنك الوطني للجينات من ضمن المؤسسات اللي تنتفع بالمبادرة هذه. وصارت اتفاقية، وقع تركيز للمنظومة، وإن شاء الله يمكن الجمعة ولا جمعتين وتكون تبدأ في الاشتغال
0: إن شاء الله يا رب. هذه اللي نأملوه، لأنه مهم برشا اليوم المحافظة على طاقاتنا، خاصة نحن عنا الطاقة الشمسية ما شاء الله ربي أنعم علينا بها، ومهم برشا اليوم أنه نستغلوها استغلال صحيح اللي نجم يضمن لنا أنه نحافظوا على طاقاتنا، ومن خلالها نجم نستغلوها بأكثر مشروعية ويكون لنا أكثر يعني طاقة بديلة متميزة، لأنه اليوم نستحقوا الطاقات هذه في مجالات الكل، ما ثمش مجال يظهر لي ما نستحقوش ليه هكا ولا سي ماهر.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، معناها اللي الشمس عندنا احنا بلاش فلوس، معناها ما شاء الله تشوفوا في النهار هذوما اللي لازم نستغلوها الطاقه هذه.
0: يظهر لي الايامات هذوما خاصه لازم نستغلوها.
1: لا
0: الشمس على اخرها معنا.
1: نجم تخفف خمس شويه على
0: ان شاء الله.
1: على كل حال
0: الحمد لله،
1: ربي يحفظنا.
0: امين يا ربي امين. ومهم برشا انه صحيح نفدلك، ولكن المهم برشا اليوم انه الحمد لله ربي حبينا برشا ثروات، ومهم انه نستغلوها الاستغلال الصحيح باش هكاك نجموا نكونوا في مأمن كما الدول الغربيه قاعده تستغل، ورغم انهم ما عندهمش الشمس اللي عنا نحن.
1: هذه المشكله، معناها هما ممكن يستغلوا في الشمس اللي موجوده عند بلدان اخرى للطاقه نتاعهم. معناها هذا هو وقت باش نستغلوها احنا للاستغلال نتاعنا احنا معناها.
0: هذه الاتفاقيه هذه على قديش باش تدوم؟ يعني ما نعرفش انتم محددينها بسقف ولا ما
1: ثمش؟ لا مش ما مش ما لا ما ثمش سقف، ما ثمش سقف، ما غير سقف معناها هذه.
0: واضح يعني
1: ما هيش ربحيه وما هيش معناها هذه فيها منفعه للناس كلها معناها من غير سقف معناها.
0: واضح يعني الناس كلها بتستفيد منها من خلال الاتفاقيه هذه
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بقدره ربي. واضح يا سيدي، يعطيك الصحه وشكرا ليك. مشكور سي ماهر وتحياتنا ليك. شكرا ليك، الله يخليك. الى اللقاء. الى اللقاء. شكرا ليك. هذا سي ماهر مدني، باحث مختص في البنك الوطني للجينات، تحكينا على الطاقات البديله، الطاقات اللي هي الشمس اللي حبينا بها ربي والحمد لله يا ربي عندنا حاجه نجمو نستغلوها بلاش فلوس، فقط طريقه انه واحد يعرف كيفاش يستغلها. ومهم برشا اليوم تركيز اللوحات الشمسيه حتى في الديار، راهو ينجموا تحللنا برشا مشاكل كما قصنا الضوء. وقت اللي يقص عليك الضوء تنجم عندك الطاقه الشمسيه في دارك، تنجم امورك واضحه وتبدا مرتاح ومخك مرتاح. وهذا اللي قاعده تخدم عليه الدوله، انه تشجيع الناس انهم يستغلوا الطاقات الشمسيه. ولذا ننصح كل واحد يسمع فينا انه حاولوا تمشوا تستغلوا التركيب اللوحات الشمسيه، هذه مهم برشا اليوم مع التغيرات المناخيه مع الانقطاعات في الكهرباء، في انه تنجم تكون مرتاح وانت عندك الطاقه الشمسيه في الدار، تستغلها في الاضاءه في كل شيء في دارك، تستغلها في اي حاجه تحبها بما انه الشمس بلاش فلوس. نرجعكم ونكملوا مشوارنا.

0: مش من بالي وسلم علي معاك ما بقدر خيس
1: على بمواصلين معاكم المشوار في معا نحميها. كيفاش نجمو نحميوها خاصة وقت نحكو لهنا عن سمكة القرش وسمك القرش في أنواع بالطبيعة. اليوم العالمي لسمك القرش حبينا في تونس أنه العديد متاع سمك القرش قاعد ينخفض مهدد بشكل كبير وكبير برشا. كيفاش نجمو نحميوه؟ هل أنه كي نقولوا نحميوه الناس أخرى باش تقول لك ليه باش يخوفنا وكيفاش باش نمشوا للبحر والكل، ما هو راهو هي داره البحر ونحن هما ضيف عنده ونحن هما اللي غازينه. هذه باش نعرفوه باكثر تفاصيل مع مدام مريم لفقي مكلفه بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا. تحياتنا لكم، مرحبا.
2: مرحبا بك عايشه، مرحبا بمستمعي اذاعه الكاف.
1: الله يخليك، مرحبا بك وتحياتنا ليك. اكيد الاحتفال باليوم العالمي لسمك القرش ما جاش اعتباطي بما انه السمكه ولت مهدده اليوم ونعرفوا انه فيها انواع وانواع من سمك القرش. حابين نفهموا الانواع الموجوده لهنا في بحرنا سيرتو البحر الابيض المتوسط واللي موجود في شواطئ، اذا كان موجود في البحر في تونس، هل انه موجود عندنا بكثافه؟ شنو الانواع الموجوده موجودة؟ ومن بعد نجول التهديد متاعها من المخاطر. تفضل.
2: شكرا. والله تعتبر تونس وتحديدا خليج قابس من أهم المحاضر للقروش والريات في البحر الأبيض المتوسط. وأحنا عنا أكثر من 60 صنف ما بين قروش وريات، بعض منها توا متواجد في الخليج قابس وما لقاوهاش في مناطق اخرى من البحر الابيض المتوسط.
1: يعني عندنا انواع نادره نجم نقولوا مش موجوده في بلاصه اخرى.
2: انواع نادره هيك علاش لازمنا نحافظوا عليها باش هي تكون كيف كما فسرت، اعاده تاهيل المخازن ولا الستوك نتاع
1: ليزيسبيس هذوما. شنو الانواع اللي موجوده عندنا؟ يعني بما انه ثم انواع ماهيش موجوده في البحر الابيض المتوسط، شنو الانواع اللي عندنا موجود؟
2: عندنا برشا اصناف، عندنا الروكان غري، عندنا الروكان بلون، عندنا لي بوسون غيتار احنا نقولوا لهم القرص، عندنا الكتاط، عندنا برشا اصناف.
1: به شنو باش نجو ساعة المخاطر اللي تهدد سمك القرش بطبيعة والإنسان أكيد جدا، شنو المخاطر اللي تهدد سمك القرش؟
2: هي اللي مناس ما هماش المخاطر ما هماش كاين شي من الإنسان. ثم الامباكت نتاع شانجمون كليماتيك اللي قاعد يأثر على برشا أصناف أخرى مش كاين شي القروش والريات، زاد التلوث البيئي عنده امباكت كبير. الصيد العربي نقولوا احنا البيش اكسسوار ولا البيكاتش، وزاد الصيد الموجه هو اللي سبب خطر كبير، معناتها اللي انت ثم سيرتو احنا في تونس عندنا كما نقولوا فيليات معناتها شباك تصطاد انواع معينه مسمينها مثل القراصيه، شباك القراصيه تصطاد القرد، شباك الكلابيه تصطاد كلب البحر، شباك القطاطيه تصطاد قطاط القطاط.
1: فهمتك.
2: هذا هو اللي يسبب معناتها بروبليم كبير ومناس كبيره على
1: يعني هو المشكل في الصيد العشوائي وفي طريقه الاصطياد.
2: هو مش صيد عشوائي، هو صيد موجه، والصيد الاخر هو صيد
1: عرضي
2: عرضي صحيح.
1: واضح. يعني لهنا يلزم ما نعرفش يلزم يكون ثم حاجه معينه يعملوها اللي يصطادوا ولا كيفاش بالضبط باش نحافظوا، او ما عادش نصطادوه بالكل باش نحافظوا عليه ولا شنو؟
2: باهي شو احنا اذا نحبوا نلخصوا علاش احنا قاعدين يلزمنا فما اصناف نحميوها، خاطر فما 29 صنف مهدد بالانقراض موجود في الليست روج نتاع اليوسيان. هذوك معناتها لازم الدوله تاخذ تدابير وقوانين صارمه باش تمنع الاصطياد هذه الاصناف.
1: يعني منع بيت، يعني حاليا ما يتمش الصياد جمله.
2: هو هذاك المفروض، معناتها المفروض يخرج قانون يمنع 29 صيادة 29 صنف هذوما.
1: فهمتك.
2: والأصناف الأخرى نلقاو لهم معناتها
1: حلول،
2: كيفاش نقولوا ميزيغ سباسيو تومبوريل، أي حلول
1: يعني نقولوا حتى في أوقات معينة.
2: صحيح. أي دي كومباني يكونوا بيان ريسبكتي في الوقت وفي الدوري وفي ليزونجا، يعملوا مناطق نتاع إعادة تأهيل مخازين معينة نتاع أصناف. ثم توا ليزالتيرناتيف الأخرى اللي العباد في عطلة تجاه نحو سيد القروش تتجه نحو السياد السلطعون الأزرق مثال وتثمينه ما أنت فما اللي زالت يغنيه
1: يعني ثم حلول في الآخر أنه نقنوا صيد السمك القرش سيرتوا الأنواع 29 هذوما اللي مهدين بالانقراض واللي هما مش موجودين في بلايس أخرى وإن حاولوا نجموا نبدلوا الصيد القرش بحاجات أخرى نجموا نبدلوا هذي هو اللي نجم تعملوا الدولة اليوم
2: هذا هو
1: اليوم هذي مزيل الدولة ما اتخذتوش هكا ولا
2: هو مازال الدولة ما اتخذتوش هيك علاش احنا في صندوق العالمي للطبيعة نخدمه مع جميع الأطراف مع الباحثين مع البحارة مع المجتمعات المحلية المجتمع المدني ولديسيدور كيف كيف على خاطر الحلول ما لازمهاش تكون مسقطة على البحار خاطر فئة كبيرة برشا باش تتضرر من القوانين هذوما دونك لازمنا نأهلوا الأرضية لازمنا نشوفوا ديزالتيرناتيف للبحارة هذوما باش نعملوا معادلة ما بين أن نحميوا هذوم 29 صنف وما بين أن نحافظوا على المدخول اليومي للبحار
1: أي هو يلزم تكون ثم موازنة ما بيناتهم نحافظوا على سمك القرش ونحافظوا زيادة على مورد رزق البحارة اللي هما ما همش رافضين في بالي ثم برشا من بحارة اللي موافقين أنه يلزمنا نحافظوا على سمك القرش هذي
2: والله بحكم تجربتي أنا في مشروع إعادة تأهيل لي بوبولاسيون تاع لي روكان ولي ريف الجولد دو جابيس خدمت برشا مع البحارة ومشيت لبرشا مناطق كيما جرزيس غنوش كنايس جربة والبحار ما انت وصل لنسبة وعي معينة اللي النجم هو يقترح عليك شو من الحلول اللي تناسبه وبالعكس ما انت فما أكثر من 20 بحار مثال سيبوا القراصية متاعهم اللي تصطاد القرص وبدلوها بشبيك أخرى فهمت؟
1: يعني ثم الحلول موجودة فقط السعي يكون موجود وكذا
2: السعي ولازم نخدمه بطريقة تشاركية معناتها الفات هذاك الاشانج ما بين الاكتور الكل يعاون باش انت تنجم تاخذ حلول مناسبة للبحار وللإدارة والدولة
1: فهمتك واضح بي اليوم كنا احنا نحكو على السمك القرش وحمايته ثم عبيد أخرى يقولك ليه ونكفل باش نمشي البحر نحن ضيف صحيح على البحر لأنه الموطن الأصلي هو متاع سمك القرش ما هوش موطننا نحن هذي أنا يلزم الإنسان يكون واعي بي بسوش تتفرهد صحيح لكن زيدا ما تسببش ما تلوثش باش سمكة القرش ما يصير هيش انقراض ما تصير لهيش مشاكل ونحافظوا عليها لكن هل انه اليوم المواطن كي يمشي للبحر الانواع هذه ممكن تهجمه ولا لا فيها مخاطر ولا لا
2: هذا السؤال قاعد يتعود من صيف لصيف
1: صحيح ويبدا تساور واللي فيديو وردوا بيكم
2: هو كما قلت انت هو داره هذه واحنا اللي ماشيين له دونك هو تقدموا دي كونفيرانس في يوم العالمي للقروش وفما برشا حيوانات تنجم تكون دونجورو
1: اكثر من القرش
2: صحيح القرش هو اقل نسبه نتاع دونجي اللي ينجم يعملها للانسان معناتها للنومبر داتاك اللي تري مينيم بارابور دوتر انيمو يصيروا لي زاتاك مش ما يصيروش مي ما هوش معناتها حيوان اللي عنده صبغه هجوميه
1: يعني ما ضرناش وما هوش باش يضرنا
2: هو نعمل ما هكاك
1: ما هو كل الأفلام والحكايات مركزة على الناس الكل
2: صحيح الأفلام هي اللي أعطت نظرية غلطة اللي القرش هو من الزنمو المفترسين اللي نجم يقتل الإنسان ويعمل ديزاتاكت تخي فيروس
1: ما زاد الحيوان هو بطبع وقت يشوف الإنسان يخاف منه بما أنه الإنسان ديما المهدد الأكبر للحيوان فأنه ممكن الحيوان ياخذك الصبغة الهجومية فقط لأنه خايف من الإنسان اللي بيش يكون مقابله ممكن يخاف أنه يهاجمه ممكن حسب ما نعرفش اللي نتبع فيه شوية من البرامج لكن اللي نتصوره هكا ولا ما نعرفش نفسه
2: هو صحيح الكلام اللي تقول فيه خطر الإنسان هو كي يجي قدام حيوان ويعمل رياكسيون الإنسان بدو يعمل رياكسيون كيف الحيوان أنت كي هو يشوف الانسان قدامه باش يعمل له حاجه دونك هو اللي غادي يجير اللي قلته صحيح معناتها الاكسبليكاسيون صحيحه
1: واضح يعني المهم انه ما نخافوش ما نهولوش الحكايه
2: ما نخافوش ما نهولوش الحكايه ولازمنا نفهموا اللي ما لازمناش نقضيوا عليه هو القروش والريات موجودين في اعلى هرم السلسله الغذائيه
1: دونك التوازن البيئي
2: في الاكليب صحيح نتاع ليكوسيستيم باش يضر ليكوسيستيم وباش يضر الانسان وان بليس هما دي بيو اكيميلاتور نتاع دي ميتولور دونك حتى لو فيت اللي باش ناكلوهم اون لي كونسوم عندهم امباكت على صحه الانسان.
1: اي ما نجموش ناكلوهم غير الله غالب برشا عباد تحب تاكل سمك القرش ما عرفش علاش. المهم انه
2: في جست نحب نعطي ان اكزامبل سامحني في بلدان اخرى من البحر الابيض المتوسط ومنها مصر يستغلوا في القيمه نتاع الروكان والغي كحيوان معناتها شكله جميل ومتنوع ويسمنوا فيه في السياحة الإيكولوجية. بون في تونس هذه توا ماهيش بريوريتي نتاعنا فيك ما زلنا عندنا برشا خدمة على القوانين والكل أما معناتها تنجم أنت في معناتها في ظروف أخرى تنجم تستغل هذه ليزيسبيس باش تدخل منها مورد
1: صحيح لأنه هو سياحي قاعدين في العالم أجمع هو مش كان مصر كهو يعني كتفرش في البرامج الوثائقية ولا السياحية أنه تشوف أنهم ديما ثم ناس مغامرين ثم ناس تحب تشوف سمك القرش ثم ناس تمشي باليخوت متاحة في وسط البحار باش تشوف سمك القرش يعني هما تقول أنت في نستغلوها في الجانب السياحي اللي تنجم ندخلوا منها مورد رزق وهكيكة أو فلوس ما غير ما نضروا الركان هذا أو سمك القرش باش نخلوه نستفادوا منه في جوانب أخرى غير ما نضروا بها الناس. سؤال آخر هل أنه ينجم يوصل للشط وإلا لا سمك القرش وإلا ديما يكون لأنه نعرف هو في الأصل ديما في العمق لكن حبينا لأنه برشا تساؤلات يقولك ليه هاو لقيناه في الشط
2: هو راهو فما 60 صنف مش كلهم موجودين في الأعماق ومش كلهم موجودين على سواحل. فما مثال القرص تعرفوا الجيتار فيش اللي قل جيتارة هذيك تخيل متواجدة على الشط ما تعمل حتى شيء
1: معناتها
2: أما الأصناف الكبيرة كما الغوكان بلون نلقاهم في الأعماق كما قلت أنت
1: يعني كما القرش الرمادي كما القرش الأزرق عنا ولا هذول يعني عنا الأزرق الأبيض هذوما موجودين لأنهم كبار موجودين في الأعماق وهما تغذيتهم الأصلية
2: في الأعماق وين ما تواجد لوريجين نتاع الاليمونتاسيون نتاعهم هو
1: الغذاء نتاعهم
2: صحيح ما طونك اللي فما ماكله هو ما يخرجش على الشاطئ
1: يعني إذا كان ممكن اختل التوازن البيئي ونقصت ممكن يولي لوج على وإلا منعرفش تكون خارجة غالطة ليه ولا اللي هو وقتها ممكن نلقوها ما تصيرش هذه في العموم
2: في تونس لا في مصر خاطر يعطيهم الماكلة باش يجبدوهم باش يعملوا شارك واتشي أما في تونس لا تونس معناتها هو يتغذى في الإيكوسيستم العادي نتاعو ما فماش كيف نقولوا لانتروديكسيون نتاع الإنسان في الرجيم أليمونتير نتاع الركان
1: واضح يعني التخوفات اللي قاعدة تصير كل عام وهذا سمك القرش نخافوا منه بعده علينا راهي حكاية فارغة فقط أنه هو يحافظ على الموطن نتاعه أو المعيشة نتاعه أو ماكلته أو غذائه فقط هو ما عندوش حتى دخل بالإنسان الإنسان هو اللي يتدخل فيها لغالب القوانين هذية آخر سؤال معاك القوانين هذية مازال عليها برشا باش تكون موجودة وإلا عقريب إن شاء الله
2: والله هي احنا قاعدين نخدم عليها برشا هذيا مي فما توا سنوات خمس سنين التالي فما هو مشروع القوانين مي ما تصححش ما زلنا ما
1: للأسف.
2: ما خرج اوفيسيلمون الحقيقه مالغري اللي تونس راهي سينياتير نتاع دي كونفونسيون انترناسيونال كيما الكونفونسيون نتاع برشلونه اللي تحمي الاصناف هذيا
1: واضح ان شاء الله على كل يتسنى القانون هذا ويتم تصحيحه وتصححته على قريب ان شاء الله ويكون السمك القرش
2: ما يتغشوش من البحاره مع خروج القانون هذايا لازم يشوفوا حلول بديله والتيرناتيف للبحاره اللي يصطادوا في هذم الاصناف
1: عندهم حقهم زيادة في حياتهم انهم من مورد رزق نتاعهم يلقوا لهم حلول وماذا بينا حتى هم البحاره ما يبقاوش يستنوا يبدوا يلوجوا على حلول اخرى اللي تنجم من خلالها يكونوا محافظين على مورد الرزق متاحهم. يعطيك صحة مدام مريم شكرا لك وتحياتي
2: لك
1: شكرا لك الله يخليك إلى اللقاء بسلامة. هذه مدام مريم الفقي مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا حكينا معها عن اليوم العالمي لسمك القرش وأهمية سمك القرش اليوم موجود 29 نوع تقريبا مهددين بالانقراض وفيهم أنواع ما هيش موجودة في البحر الأبيض المتوسط يعني واحد كيما قالت مدام مريم يستغلهم استغلال سياحي استغلال ندخروا بهم فلوس من السياحة من خلال أنه نحميو سمك القرش هذيه والتهويل أنه لا سمك القرش راهو بيش يهاجم الإنسان، هي فيها برشة تهويلات، لأنه كل حد بيش يخاف على روحه سواء حيوان أو إنسان من الهجوم، دونك بيش يكون ثم ردة فعل. هذيك علاش ماذا بينا نحافظوا على الثروة اللي حبينا بها ربي سبحانه، من أسماك، من شمس، من هواء، من غابات، هذه راهي كلها تحافظ على التوازن الطبيعي متاعنا، وهكا نجموا نكملوا حياتنا لباس إن شاء الله. شكرا لكم الناس كلها، وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من معنا نحميها. تحياتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ملحمة الصواني والديناميت.
3: هنا لندن، القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية، أفادت الأنباء الواردة من تونس أن صدامات عنيفة وقعت في بلدة طبولبة بالساحل التونسي بين الأهالي وقوات الأمن الفرنسية، وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين أبدوا مقاومة شرسة غير متوقعة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الفرنسية، من بينهم ضابط برتبة كولونال.
0: كان هذا منطوق الحكم الغيابي للمحتل الفرنسي على أحد أبطال معركة طبولبة، كان عصب الثورة في المدينة، إنه المناضل المرحوم عبد السلام شبيل. الوطن لديه عقيدة وليس مجرد خارطة، برزت بوضوح في ملحمة طبولبة 23 جانفي 1952.
4: أغمض عيني في زنزانتي فأرى تونس خضراء ممتدة، ينسى السجان أن جسدي هنا لكن روحي تحوم فوق الزيتون، تشرب من نسيم البحر في طبولبة وتستمد قوتها من دعوات

0: الوقت للانخراط فيها، وكان ذلك كانت مهمتي تقتضي تكوين 10 أعضاء للتحريض على المظاهرات لإقلاق الحكومة الفرنسية.
1: في سنة 1946 انخرط كرئيس النقابات الفرعية للصناعة والتجارة بتبولبا، ثم في العمل الحزبي القاعدي، متحملاً مسؤولية رئاسة الشبيبة الدستورية من سنة 1948 إلى سنة 1952.
0: انضممت إلى صفوف المقاومة، كلفوني بالقيام بعدة عمليات ضد المستعمر. تعرضت للمحاكمة 2، الأولى بعد تنظيم اجتماع حضره الزعيم فرحات حشاد، والثانية بعد أحداث طبولبة 1952.
1: معركة طبولبة من الإعداد إلى التنفيذ تعود رأساً إليه. المعركة هي أبرز نضالاته، تزامنت مع موجة من الانتفاضات في الساحل التونسي إثر رفض فرنسا منح تونس الاستقلال الذاتي.
2: لماذا أنت مستيقظة إلى هذه الساعة المتأخرة؟ تعلمين أن لدينا اجتماعاً هذه الليلة.
3: أتيت أخيراً؟ ما كل هذا التأخير؟ أنت تعلم أنني لا أطمئن إلا حين أسمع وقع خطاك عائداً إلى البيت.
2: كل الدروب مراقبة ومقطوعة، عيون المستعمر في كل الأزقة. غداً اجتماع الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير، إنهم يحاولون أن يمنعوا الشباب من المشاركة فيه. اضطررت لاتباع مسالك زراعية، الحصار شامل، إنهم مستعدون لقمع الجميع.
3: وما الحل؟ هل توصلتم إلى طريقة لبلوغ الاجتماع؟
2: بالطبع.
3: كيف مع كل هذا الحصار؟
2: قطعوا الطرقات وجميع السبل، فليبحثوا عن طريقة لقطع البحر.
3: البحر؟
2: نعم البحر. سي عبد القادر النقبي جمع قوارب صيد البحارة، وعلى متنها سنحضر الاجتماع بإذن الله.
1: خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير يوم 10 جانفي 1952 كان منطلق التفكير في مواجهة مسلحة. ما يزيد عن 100 شاب بولبي حضروا الاجتماع.
4: عملنا اجتماع تحصل في المنستير، واجتماع في بنزرت تحصل، وليت الجماعة الصحاح تحصل هناك طاهر طيب تخير تحصل معنا وشادي قلالة وكذا، تو مش وقفوني تحصل نعرف وقتاش.
1: يقول الباحث الأنثروبولوجي وأحد أبرز المقربين لعبد السلام شبيل دكتور عادل بالكحلة، عادت المجموعة إلى طبولبة لإعداد العدة للمعركة، وتم اختيار عبد السلام شبيل قائداً لها.
5: كان يحظى بخطابة معينة، كان قائد بيتم على الكلمة، يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يفعل، ما كانش عنده تصرف أهوج، يعرف يخطط ويعرف شكون يختار من أجل مشاركته فيما سيقوم به. ثم كان في العشرينيات من عمره، تخييره للعمل السري هو اللي خلاه ما يقومش بأعمال سياسية ظاهرة من اجتماعات وغير ذلك. كان في 23 جانفي فرصة لي هو بالشبر.
1: عن شرارة اندلاعها يروي المناضل المنصف بالغيث.
6: بعد اعتقال الزعيم لحبيب بورقيبة في 18 جانفي 52، ساد غليان كبير في طبولبة، وكانت التوجيهات واضحة أنه يجب الانتقال إلى المقاومة المسلحة، وكان الاتفاق أن طبولبة لن تسلم أبنائها ولن تكتفي بالتنديد بل ستواجه.
1: عبد السلام شبيل كان أحد العقول المدبرة والنواة الصلبة التي اتخذت هذا القرار.
7: سي محمد بالعيارة وسي طاهر معرف اجتمع بالجميع، من بينهم الكاتب العام للشبيبة الدستورية سي عبد السلام شبيل، تلخص أنه عمل قيادة خاصة للقيام بعمل ثوري مسلح، عمل ثوري عنيف يلزم قيادة جديدة. سي عبد السلام شبيل أصغر القادة ولا هو القائد، هما يروا فيه كفاءة ويروا فيه شباب ويروا فيه شجاعة، وفي نفس الوقت ينجم يلحم الناس بكلهم.
0: منزل الناصر شبيل يكون مقر لاجتماعاتنا وإدارة العملية، نكون زوز هيئات احتياطية، الثانية والثالثة لمواصلة الكفاح لتعويض قيادات الصف الأول في صورة الاعتقال.
1: لم يكن مجرد ثائر، كان يمتلك عقلا استراتيجيا.

0: بالنسبة للجناح العملياتي، سي محمد بالعيارة يتولى مسؤولية شراء المتفجرات. البحارة يعاونون على توفير الديناميت. سي محمد المروعي يقوم بتصنيع وتعليب العصبان، والقيادة الميدانية تكون عند سي محمد القيادة، ودوري تدريب وتأطير الشبيبة.
1: أما عن السلاح المحوري للمعركة فهو مستلهم من كمائن البحارة، كانوا يسمونه أنذاك بالعصبان. وعن إعداده يروي المناضل هادي بن ريانة أحد المساهمين في ذلك.
2: شعب القدر النقبي سيذا عبسة بشبيل سيف رجل بكحلة، هذوما طلبونا قالونا تحضرونا العصبان من عن المين ويعرفونا اللي هي دابة فول وقت اللي سموا أهل الذكر هذوما نابل حلو فيهم باش شدوا الحوت، لكن وقت اللي هي بجاو قالونا حضرونا، قال نلموا كل الحديد الجويد نحطوه فيه الكلات فما كل مبرد يقصوا طريفات طريفات تطلع تضرب واحد سيالي فما نيشق شعاله هكا وتعملك لو هكا تتكلمي. حضرنا فما بني فوق السطح الفوق يقول دار المروعي، هذوما اللي باش يستعملوا البينة هذه قاعدين فم متخبين فم وفما هاد برشا هما بالأصبان هذي نعرفوش حد سلاحه فما 4 أو 5 أيام متحضرين.
1: أشرف شبيل على تدريب 150 شابا من الشبيبة الدستورية على الكمائن، تقسيمهم إلى مجموعات قتالية، تدريبهم سرا، وابتكر خطة حرب السطوح.
0: فرقة السطوح القناصة تتمركز الفوق بالقنابل، فرقة الزروب يتخفاو ورط وابي للمباغتة، ونحدثوا سدود القطع الطريق، ونكلفوا عامة الأهالي بوضع البرامل والحجارة باش نقطعوا الطريق.
1: كذلك الكمين مستلهم من مصائد السمك، وبعض المساهمين فيه هم بحارة.
3: الكيس هو طريقة صيد كبيرة تتمثل في أن يكون عندها جانبان ورأس ومفتوحة فقط من جهة واحدة، معناها المقاومين يكونون موجودين على اليمين وعلى الشمال في الطريق في دخول الكتيبة الفرنسية، وعند وصولهم لمركز البلدة ويسمى الصفرة هناك يكون كثرة الضرب ضد هذه المجموعة ومحاولة محوها بالكامل. أول من فكر فيها هو المرحوم عبد السلام شبيل.
1: حتى يكونوا مقبلين غير مدبرين، عقد شبيل بصفته مشرفا على تسيير شؤون الشبيبة الدستورية يوم 13 جانفي 1952 اجتماعا لاستنهاض همم المقاومين.
0: تحدثنا على رسم خطة الجهاد، مثلنا مسرحية بعنوان الثائر قدام الشبان باش نغرسوا في نفوسهم حب التضحية من أجل الآخرين، وباش نأكدوا اللي النفس رغم عزتها على صاحبها تهون وتضمحل أمام ما يترقب المجموعة من الخير.
1: كثف من اتصاله المباشر بالفدائيين، تواصل التحضير والتعبئة.
0: في سوق البلاد اتصلت بنخبة من الشباب وبكلهم صاحوا فرد كلمة، ساعة العمل دقت. أمرتهم أولاً باش يقصوا خطوط التليفون من طريق سوسة والمهدية، وباش يحضروا العدة اللازمة لخوض المعركة. وفي 10 متاع الصباح انتظمت مظاهرة كبرى شاركوا فيها نساء بجنب الرجال. كان يوماً مشهود، لم أتوقع هذه الهبة، الكل متحمس، لكن خدوجة هل أنت من جمع كل هؤلاء النسوة وأقنعهم بالمشاركة في المظاهرة؟
4: لقد بادلنا جميعهن من تلقاء أنفسهن، لقد خرجنا رغم البرد الشديد، إنه الواجب وعلى زوجات المقاومين عليهن الوقوف في الصف الأول.
0: لكنني أخشى عليهن من بطش العدو وغطرسة الجندرمة.
4: خروج النساء يعني أننا نضاعف من أعدادنا، وهذا سيزيد من إرباك خطط المستعمر. سأدعو المزيد للمشاركة في مظاهرة الغد.
0: وفقنا الله جميعا، العزيمة قوية والكل متأهب، ليكن الله في عوننا. أنت لست زوجة مقاوم فحسب، أنت ركن في هذا النضال، لولا ثباتك لما صمت.
5: على على أرصفة السفرة يكتب الدم عنوانا، وفوق جبين التاريخ نقشت طبلب إيمانا. في 23 من جانفي والبرد قارس، هب الأبات كالأسود شيبا وشبانا. لا المدافع أرهبتهم ولا الرصاص المنهمر، بل صار صخر الأرض في أكفهم بركانا. بديناميت صيد الحوت زلزلوا قلاعهم، وأشعلوا من رمال الساحل للحق ميدانا.
1: 23 جانفي 1952، يوم الحسم، العاشرة صباحا.
6: انتظمت بتبولبا مظاهرات كبرى شارك فيها جميع الأهالي.
1: الثانية زوالا،
6: تحولت الأسطح بفضل تنظيم شبيل إلى ساحة وغاء. تمركز القناصة والمقاومون فوق رؤوس الغزاة. اتخذ الثوار أماكنهم منتظرين رتلا من عربات الجندرمة. خرج عليهم المكلف بالرصد. القوة غادرت المكنين، فليستعد الجميع.
1: نداء كان بمثابة الساعة الصفر. استجاب له جميع الحاضرين وهم يرددون الله أكبر الله أكبر. أطوار المعركة يروي تفاصيلها المقاوم علي بلغيث.
7: حلقت طائرات العدو طويلا، ثم أطلت عربة تقل جنود المستعمر. ما أن وصلوا بدأ طلق النار فانهال الرصاص. رد الثوار ألقوا بالقنابل، فانفجرت محدثة دويا هائلا. زلزل الأرض زلزالا عنيفا، دخلوا البلدة، دمر التدمير، توالى القصف وتكرر رمي القنابل وحمي الوتيس. الرصاص ينصب من كل جانب والقذائف تهبط كالسواعق. اكفهر الجو وانتشر الدخان واشتعلت النيران هنا وهناك، وظل الرصاص يصب كالمطر. أصبح الثوار وقد زاد عددهم لا يفكرون في الاحتماء، يرمون في ثبات ومهارة. تواصل القتال، فاستشهد بعض الرجال والنساء، وعلى التكبير والتهليل والزغاريد، واختلط أزيز الرصاص بدوي القنابل.
1: تكبد العدو الفرنسي خسارة كبيرة في العتاد والعباد، بينما استشهد 8 من الأبطال الذين سقطوا في ساحة الشرف: عمرو بن عبد السلام بيوض، عثمان بن أحمد بالسوسية، عمرو بيوض، محمد المستيري، أحمد التركي، شبيل بن محمد، وحسن نويرة، ومن بينهم امرأتان: محبوبة سوسية وآمنة براهن. انتهت المعركة. انسحب العدو مؤقتا ليعود لاحقا. حاصروا المدينة بآلاف الجنود، اقتادوا الجميع إلى الساحات، مارسوا التعذيب الوحشي لنزع الاعترافات، سجنوا النساء، نكلوا بالشيوخ، لكن الروح التي زرعتها معركة الصفرة كانت الأقوى.
3: جمع كل الرجال الذين وقع القبض عليهم، المقاومين لم يقبض على بعضهم إلا فيما بعد في مستودع، جمع كل الرجال ثم وقع وضعهم في السجن المدني بالمهدية، وبعض زوجات المقاومين في السجن النساء. فيما بعد كان هناك محاكمات في المحكمة العسكرية الاستعمارية بسوسة، كان هناك قرار بالإحالة، وكان هناك نحو 29 استثناء.
4: كنت من بين الموقوفات. كان زوجي عبد السلام على قائمة المطلوبين لدى المستعمر الفرنسي. تعرضت للتعذيب لمدة أسبوعين، نكلوا بي، حاولوا افتكاك معلومات حوله، وقاموا بمداهمات عديدة لبيتي بحثا عنه، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.
2: قعد هارب بين المزارع وبين جرومبانيا، أحيانا اللي بات في بير ما فيش ماء، يصدر عليه حكم بالإعدام من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية، ولما شاف روحه يصدر فيه حكم الإعدام اكتب المذكرات متاعه على موت على حياة، سرد الوقائع المعركة واعطاه أسامي المناضلين والمقاومين.
8: كانت المعركة نقطة تحول في مسار النضال. التحمت الجماهير بالقيادات الوطنية، ووصلت صرخة طبلبة إلى المحافل الدولية. وساهمت التقارير حول قمع المتظاهرين في لفت الأنظار إلى القضية التونسية.
9: حكم فرنسا على هذا البلاد المفروض علينا قهرا، مفروض علينا بالقوة، فها أن كوننا قوة لتقف في وجه هذه القوة، قوة من تكتل هذا الشعب، وقوة من أنصار وحلفاء ليعينون على كفاحنا، لنجد منهم السند القوي عندما يجد الجد.
0: الوطن ليس بيتا نسكنه، بل هو الكرامة التي تسكننا، فإذا ضاعت الأرض لم يبق للروح مستقر.
6: ملحمة الصواني والديناميت. نص حليمة فيالة. الإخراج الفني حسام نوار. موسيقى الشارة أنس الزمالي. توليد بالذكاء الاصطناعي. صوت صحفي إذاعة هنا لندن.
10: حماة وطن.
11: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
12: إذاعة الكاف.
13: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. أحبتي في الله، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم عندما يقوم في الصباح يكون مقبلا على طاعة الله، محافظا على أوامره، يستهل يومه بذكر الله تعالى ودعائه والاستعانة به والإقبال عليه جل وعلا، وطلب العون والمدد منه سبحانه في أن ييسر له في يومه كله العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، ثم يتبع الدعاء بالعمل. وهذا ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية أخرى وعملا صالحا. وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم ومفتاحه، والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم بسؤال الله العلم النافع قبل سؤاله الرزق والعمل، وفي هذا إشارة إلى أن العلم مقدم قبل القول والعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم نوعان: علم نافع وعلم ليس بنافع. وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه، والمعرفة بدينه، والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليها. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فحري بالمسلم أحبتي في الله في بداية يومه أن يعتني بالقرآن الكريم وبمذاكرته وتدبره والعمل به، وأن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن والشارحة لدلالاته.

نواصل مع شرح مقاصد الدعاء النبوي الصباحي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقوله في الحديث ورزقا طيبا فيه إشارة إلى أن الرزق نوعان، طيب وخبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فحري بالمسلم في يومه أن يتحرى المال الطيب الحلال والرزق السليم النافع. وقوله في الحديث وعملا متقبلا وفي رواية وعملا صالحا فيه إشارة إلى أنه ليس كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله يكون متقبلا، بل المتقبل من العمل هو الصالح فقط، والصالح هو ما كان لله وحده على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الفضيل بن عياض في معنى الآية أي أخلصه وأصوبه. إذن دعاء عظيم النفع كبير الفائدة، يحدد للمسلم الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة والمنهج المبارك الذي ينبغي أن يكون عليه في يومه بل في كل أيامه. ولهذا يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح تأسيا بالنبي الكريم عليه السلام، ثم يتبع الدعاء بالعمل فيجمع بين الدعاء وبذل الأسباب لينال هذه الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير وأن ترزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه أوله وآخره ظاهره وباطنه ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: صباح الخير، السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني. وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. هذا وأطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وتحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري بهدف دعم المبادرة

0: هي تفكيك شبكة الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وحسب بلاغ إعلامي، تأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. أكد الرئيس والمدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه خلال زيارته إلى ولاية الكافة أن نسبة تقدم مشروع ربط بئر النخلة بلغت 98%، مضيفا أن هذا المشروع سيساهم في تحسين الموارد المائية بمدينة الكافة ومعتمديتي الدهماني والقصور. أخيرا، انطلقت بولاية جندوبة المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بوعوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه، والتي تهم إعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، ألقاكم مجددا في موجز السابعة. منوعة صباح الخير تنطلق الآن، ومعكم اليوم يمين برزيك.
1: صباح الخير.

صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. مع بعضنا نستقبلوا نهار جديد، اليوم الخميس 13 أوت 2026 ميلادي، الموافق ل 29 صفر 1448 هجري. نذكركم مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الأف أم وبحساب الميجاهرتز كالآتي: تسمعونا على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم 13 أوت، الفجر كان في 4 ودقيقة، الظهر باش يكون إن شاء الله مع نص نهار 37 دقيقة، العصر مع 4:15 دقيقة، المغرب مع 7:24 دقيقة، والعشاء في تمام 8:58 دقيقة. هذه أولى منوعاتنا الصباحية عبر موجات إذاعة الكيف. صباح الخير، نتواصل معاكم إن شاء الله بقدرة ربي حتى ل9:30 في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. إن شاء الله صباح الكل خير، صباح كله فرحة وبهجة وأخبار سارة. ديما نقولوا طريق السلامة للناس اللي شادين ثنية، ديما نوصوكم سيسر ويحكم واحدة واحدة حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا سلمين إن شاء الله. إذاعة الكيف ببيعة تونسكم وين ما كنتم، نهاركم زين.

وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير. انت في الدنيا عنيتي.

صلي وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم سعيد مستمعينا ومسامعاتنا وين ما كنتم تتابعوا في إذاعة الكيف. وخير ما نبدو به صباحنا كما كل نهار خميس هو الدعاء. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى قريب يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. اللهم أنت ربي، أنت معيني، أرني دربي ويسر لي أمري، وأنر قلبي وخذ بيدي، واختر لي خيرا وامحي ذنبي، وكن معي يا الله. ربي أرزقني فرحة تجدد الروح في حياتي، اللهم سعادات متتالية لم تكن في الحسبان، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أتيق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: راديو كيف اف ام.
1: نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا فينا، تابعوا في اذاعه الكيف 7 غير 4. توا ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم دقله وحليب. نعطيكم فكره اوليه عن احوال الطقس ان شاء الله اليوم 13 اوت، حسب ما جاء في الصفحه الرسميه للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم الطقس يكون قليل السحب فمغيم جزئيا باغلب المناطق، مع امكانيه ظهور خلايا رعديه بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال الوسط، وتكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح تهب من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 43 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. هذه فكرة أولية، في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7 إن شاء الله، باش يعطونا أكثر تفاصيل. بصفة عامة مازال الطقس سخون، ديما نواسوكم أوقات ذروة بين 11 تقريبا للأربعة، تردوا بالكم حتى وقت السباحة، الوقت ذاك يبدأ حساس شوية خاصة على الصغيرات وعلى الكبار في السن، تردوا بالكم من أشعة الشمس. وإن شاء الله عادي وناس كلها صيف سليم مع بعضنا، هذا ما نجمو نقولوه. ديما نذكروا الكبار في شرب الماء، نعرفوا الكبير في السن يفقد الاحساس بالعطش، ديما احنا نتفكروهم في شرب الماء. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: إشهار.
2: صباح الخير، السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطنية. وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. وبمناسبة الاحتفال أيضا بالعيد الوطني للمرأة التونسية وتحت الشعار ناجحات بلادي، نظمت أمس المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالكافة تظاهرة ثقافية بالمركبة الثقافية صحب المسراتي، وتولى ولي الكاف ضمن فعاليات هذه المناسبة تكريم مجموعة من النساء ممن تميزنا وأحدثنا الأثر الإيجابية في محيطهن المهني والاقتصادي والمجتمعي، والناشطات والمتألقات في مختلف المجالات على غرار قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي وريادة الأعمال والعمل الإداري والأمني والعسكري والحماية المدنية والعمل التطوعي والثقافة والفن والإبداع. هذا وأطلقت أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق المنتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري، بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويجية والتسويق. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل من وزير يسار

0: متابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وحسب بلاغ إعلامي، تأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. أخيرا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمس. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في تمام 7:30 مع عناوين نشرة الثامنة. إلى اللقاء.
1: صباح الخير. طير في وكليل.

0: نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف في هذا التوقيت السبعة وثمانطاش دقيقة. مازلنا متواصلين معكم حتى للتسعة ونص موعدنا اليومي مع أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطونا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. اليوم معنا صديقنا سي سرحان معنا مباشرة على الخط. سي سرحان نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: نهاركم طيب، مرحبا بك وكل عام والمرأة التونسية بألف خير.
0: شكرا لك سي سرحان، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. الطقس اليوم إن شاء الله والأيام القادمة إن شاء الله.
1: نعم، قبل أن نمر إلى حالة الطقس نذكر لكون البارح بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس يعني من ضمن المواقع التي تم رصد فيها هذا الكسوف هي محطة الكيف بوليفا. يعني كانت مشاهد جميلة جدا يعني. أي
0: وكنا أنا أمس خدمت العشية وكنا عدينا مباشر ديريكت مع زميتي هناء مدفعي، كانت متواجدة على عين المكان وكانت الناس زيدة متواجدة
1: يعني،
0: يعني مواكبة عملية الرصد بطبيعة.
1: نعم، اليوم إن شاء الله يعني في حالة الطقس تقريبا وحتى الأيام القليلة القادمة معناها وضعية ملائمة جدا لظهور وتشكل الخلايا الرعدية في الفترات المسائية. يعني هذه السحب الرعدية جاءت لتعلن يعني تواصل تشكلها في الأيام القادمة نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. تبدأ بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط من ضمنها ولاية الكيف، ثم تتنقل تدريجيا إلى الجهات الشرقية، أحيانا أخرى تراوح مكانها يعني تبقى في نفس المكان، واليوم تذهب إلى جهة القيروان وتحديدا جهة صفاقس. غدوة كيف المناطق الشرقية ستكون معنية بالأمطار الغزيرة نتيجة هذه السحب الرعدية، لما حال الحرارة غدوة تتراجع لتكون الأرقام بين 32 و36 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. كيف سبت لحد يعني وضعيات جوية ملائمة لظهور هذه الخلايا الرعدية المحلية اللي ممكن تكون مرفوقة بتساقط محلي للبرد، أيضا رياح قوية أثناء مرور هذه السحب الرعدية. إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله ربي يلطف علينا ويخفف علينا وطأة الحرارة اللي في الحقيقة تعتبر يعني مقبولة خاصة بالمناطق الساحلية، لما حالة حتى وإن تجاوزت المعادلات العادية لهذه الفترة إلا أنها يعني تجاوزت بمعدل درجة أو درجتين لغير، هذا هو المهم.
0: شكرا لك. يعني مازالت الحرارة ماهيش مرتفعة برشا الحمد لله، ماهيش موجة حر والحمد لله،
1: عادية ولكن بمعدل درجة أو درجتين، ماهيش حاجة كبيرة.
0: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد سرحان، شكرا لك وإلى اللقاء. تحتفل تونس اليوم 13 أوت كما كل عام بالعيد الوطني للمرأة التونسية كما ذكرت، موافق 13 أوت من كل سنة. وبالمناسبة هذه بطبيعة باش تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن. بطبيعة وزارة المرأة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وهذا بطبيعة بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. هذا هو بالنسبة لليوم. تحية لكل امرأة تسمع فينا الآن، تحية للنساء الكل وين متواجدات سواء كان في مقرات العمل متاعهم في المنزل. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير.

0: الحب اضحك لا تشكي لا تعيط واك
1: خالك لا تغضب اضحك لا تشكي لا تعيط واك
0: سلم امرك المولاك
1: سلم امرك

الله يعيش النساء في عيدهن اليوم، كما قلت 13 أوت، ونحتفل وتحتفل تونس من كل سنة بالعيد الوطني للمرأة، وهو بطبيعة موعد يرتبط بمحطة تاريخية، محطة تاريخية نجم نقوله فارقة في مسار بناء الدولة الحديثة، حيث اصدر الأمر المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية نهار 13 أوت 1956 لتصبح مجلة أحد أبرز النصوص المؤسسة للمنظومة القانونية التونسية في مجال الأسرة وحقوق المرأة. وفي هذا السياق نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي بمختلف ولايات الجمهورية في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وبالطبيعة قلت في هذا السياق، كما قلت، نظمت وزارة الأسرة والمرأة الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات ببلادي بمختلف ولايات الجمهورية في إطار هذا الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وتولت السيدة الوزيرة أسماء الجابري افتتاح فعاليات التظاهرة بولاية منوبة، كان هذا نهار 11 أوت، وتأتي هذه المناسبة كامتداد لمسار انطلق في السنوات السابقة، حيث شهدت دورة 2024 تكريم 312 امرأة من مختلف ولايات الجمهورية تقديرا لمسارات نسائية ناجحة في مجالات متعددة. تكشف الأرقام الرسمية أن المرأة تمثل أكثر من نصف سكان تونس، وقد بلغ عدد النساء وفق نتائج تعداد 2024 نحو 6,065,900 امرأة، يعني 50.7% من مجموع السكان مقابل 49.3% للرجال، وهو حضور ديمغرافي يقابل حضور متزايد في التعليم والمعرفة، حيث تؤكد النشرية الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء حول التمكين والمساواة أن التعليم والمعرفة يمثلان مجالا تتقدم فيه النساء التونسيات بصورة واضحة. تؤكد الدولة من خلال هذه المناسبة أن تكريم الناجحات لا ينبغي أن يكون مجرد احتفاء رمزي بمناسبة وطنية، وإنما مناسبة لتثبيت ثقافة الاعتراف بالعمل والكفاءة وتحويل قصص النجاح إلى نماذج ملهمة للأجيال القادمة، بما يجعل من المرأة التونسية شريكا كاملا في بناء تونس الحديثة ودفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
3: إشهار
5: 7:30 توا عبر موجات إذاعة الكيف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
5: كافية فرشيشي وعناوين النشرة لنهار اليوم. كافية نهارك زين.
7: شكرا يمينة، صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة وعروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطنية بمختلف ولاية الجمهورية. بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات. تقدم مشروع ربط بئر النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمدية الدهماني والقصور. ورئيس الجمهورية لدى استقباله عددا من الوزراء يؤكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد. مستمعينا الكرام، ألقاكم مجددا في تمام الثامنة في نشرة مفصلة للأنباء.

0: Radio Kef FM.
1: فتحت عيني فيك وكنك جبل الطور ما تحركه لرياح، ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور وحتى الحبر سيله شاح.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس 13 من أوت 2026. بداية بفرقنا في الشمال الغربي، الأولمبي البيجي واصل استعداداته للقاء الجولة الأولى من بطولة رابطة الأولى لكرة القدم الأحد القادم 23 أوت الجيري أمام فريق تل جرجيس. لقاء يكون في ملعب جرجيس، ملعب صعب والأجواء إلى حد الآن طيبة بالنسبة للأولمبي البيجي اللي تعاقد رسميا مع متوسط ميدان الدفاع البنين إبراهيم أغولولا لمدة زوز مواسم، وكان تعاقد سابقا مع المهاجم الكامروني ماكسويل جوميكو، كذلك فسخ عقد كل من فراس المحضوي وعزيز الغربي بالطردية. أولمبيك كيف كذلك يواصل استعداداته للموسم الجديد في بطولة رابطة الثانية لكرة قدم موسم 2026-2027 واللي انطلق يوم 19 من أوت أو من سبتمبر المقبل. آخر أخبار تأكد أنه الفريق باش يدخل يوم 24 أوت في تربص في عين سلطان حسب ما أفادنا به البارح عمر شيبوني المدير الرياضي للفريق الأولمبيك، اللي عين لجنة رباعية خاصة بشبان النادي لسعد جازا، جمال بن أحمد، يونس العيساوي ومنير الترابلسي الرباعي اللي باش يشرف على كافة فروع شبان أولمبيك الكفة. الأمور انفرجت البارحة في فريق جندوبة الرياضي بتعيين السيد سعد الخلفاوي رئيسا للهيئة التسييرية للفريق، والتحضيرات تبدأ إن شاء الله يوم الاثنين المقبل 17 من أوت تحت إشراف المدرب هيكل العياري سعد علي البوغانمي، عماد بن عمر، جهاد المناعي محلل أداء، و18 لاعبي مازالوا متعاقدين مع فريق جندوبة الرياضية. المندوبية الجهوية لشباب الرياضة بالكاف تنظم يوم الجمعة 14 أوت بداية من الساعة 6 مساء في مركز الفنون الدرامية والرقحية بكاف اليوم الجهوي للرياضة والرياضيين بالجهة لتكريم المتألقين في موسم 2025-2026. منذ السابعة صباحا في بوسالم من أمام قصر بلدية بوسالم انطلقت الاحتفالية الخاصة بعيد المرأة ونادي ألعاب القوى بوسالم بالشراكة مع الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببوسالم وتحت إشراف الجامعة التونسية للرياضة للجميع. تنظم يوم وطني للمشي يبدأ في السابعة صباحا، فيه كذلك أنشطة أخرى تايكواندو درجات هوائية وكذلك ندوة علمية تخص المرأة و عديد التكريمات في هذه التظاهرة اللي كيف ما قلنا بدأت في الساعة 7 صباحا. أخبار فرق الرابطة الأولى، الترجي نجح البارح في رفع العقوبة في المنع من الانتداب اللي فرض عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي الترجي يتمكن من تسجيل كل منتدى به الجدد خلال هذا الميركاتو، وآخرهم اللاعب المغربي عماد فرج اللي حل البارح بتونس في انتظار خضوعه للفحص الطبي. في المقابل غادر الموريتاني إبراهيم كايتا رسميا الترجي الرياضي التونسي. عديد الأندية الأخرى ما زالت ما رفعتش المنع من الانتداب، منها الأولمبي البيجي نجم ساحل الاتحاد الرياضي المنستيرية. الترجي الرياضي الجرجيسي منافس الأولمبي البيجي في الجولة الأولى من البطولة أعلن البارح ضم متوسط ميدان السنغالي توري أوسينو بعقد لمدة 3 مواسم لاعب سابق لنادي جراف السنغالية. المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري غادر رسميا نادي الزمالك المصري وتعاقد البارحة مع فريق حتى الإماراتي اللي ضم سابقا التونسي الآخر فراس بالعربية. أمل حمسوس قبل 9 أيام من انطلاق البطولة قاطعة بالتراضي مع المدرب محمد علي نفخة ورحلة البحث عن مدرب بديل قبل انطلاق البطولة الموسم الجديد في الرابطة الأولى فريق الأمل الرياضي بحمام سوسا. إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو في إيطاليا تبدأ 20 أوت حتى 3 سبتمبر رسميا. السباح التونسي أحمد الأيوب الحفناوي يغيب عن منافسات السباحة بسبب عدم الجاهزية البدنية التامة. الحفناوي كان حصل على كل مستحقاته من سلطة الأشراف والمقدرة 570 مليون، وغيابه عن ألعاب متوسط أسبابه فنية وليس لها علاقة بالأمور المالية. كرة السلة وربع نهائي بطولة افريقيا اقل من 18 عام، فتيات المنتخب الوطني التونسي انهزم ضد المنتخب الايفواري 45-28 وباش يكتفي باللعب من اجل مراكز من 5 إلى 8، ويوم الجمعة يلعب ضد المنتخب الكاميروني. منتخب الكرة الطائرة صغريات في الشيلي في بطولة العالم بدأ البارح مقابلات ترتيبية من اجل مراكز من 17-24 وفاز على منتخب بورتوريكو 3-2. على مستوى أوروبي السوبر الأوروبي لسنة 2026 آل البارح لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بفوزه في سالزبورغ في النمسا على نادي أستون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف. لقاء كان أدار الحكم الصومالي عبد القادر أرتان وساعدوه كل من حكم من جيبوتي وكذلك من كينيا في أول مرة في تاريخ المسابقة الأوروبية السوبر بتحكيم غير أوروبي. إذن هدف أول عن طريق كفاراتسخيليا دقيقة 20 للبي اس جي. عادل ماجو أصغر لاعب 17 عام و210 أيام لاعب هذية لفريق أستون فيلا من أصول كامرونية والدو والدته من أصول كامرونية سجل هدف تعادل دقيقة 45 وديزيري دوي دقيقة 61 سجل الثاني للبي اس جي وتتويج برابط الأبطال 25-26 والسوبر الأوروبي كذلك 2025 و2026. أفريقيا دور نصف نهائي لبطولة أفريقيا الأمم فتيات في المغرب المنتخب الجزائري ينسحب أمام منتخب مالاوي في النصف النهائي 3-1 والمغرب يخسر أمام الكامرون بضربة جزاء 3-1 0-0 والمغرب كانت أمام فرصة للفوز في الوقت الإضافي الثاني في دقيقة 117 تحديدا ضربة جزاء أضاعتها لاعب المنتخب المغربي. بالتالي الكامرون مالاوي في الدور النهائي يوم الأحد 16 من أوت لقاء في الساعة 8 الليلة. الأهلي المصري أعلن البارح إصابة مدافع المغربي يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي وبالتالي غيب عن بداية الموسم في البطولة المصرية وكذلك رابطة الأبطال أو كأس الكونفدرالية الإفريقية. الأهلي اللي كان فاز البارح وديا على بادالونا الإسباني 3-0. في هولندا تعيين المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب جديد للمنتخب الأول خلفا لرونالد كومان. في كذلك أخبارنا الدولية وبعد وفاة والده ليونيل ميسي يقول أنه ليس متأكداً مواصلة لعب كرة قدم لفترة طويلة بعد هذه الفاجعة في رسالة مؤثرة وجهها لوالده ووكيل أعماله خورخي ميسي اللي توفى يوم السبت الماضي. ميسي قال حرفياً على إنستغرام: لا أعرف ماذا سأفعل من دونك ولا أعرف كيف سأواصل، لم أكن أفعل سوى لعب كرة قدم، والآن لدي الكثير من الشكوك حول ما إن كنت سأواصل اللعب لفترة طويلة بعد الانام. على مستوى كذلك المقابلات الودية البارح أرسنال الإنجليزي وكومو الإيطالي تعادلوا 1-1 والأرسنال فاز بضربة جزاء 4-3. مانشستر يونايتد بنفس الطريقة مع ليدز 1-1 و5-4 ضربة جزاء لليونايتد. ديبورتيفو لاكروني انهزم ضد ريال مدريد هدف مقابل 0 سجله إبراهيم دياز المغربي. وإيفرتون فاز على نيوكاسل 3-1. كمل بثلاثة مقابلات في انطلاق البطولة في السعودية انطلاق الموسم اليوم 5:15 أبها مع الحزم اللي دربه جلال القادري ينشط فيه محمد أمين بن حميدة. 7 الشباب مع القادسية والدرعية مع الأهلية. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقاني جدد إن شاء الله بعد الساعة 1. إلى اللقاء.

0: بي.
1: صباح الخير. إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: تمام الثامنة عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أولى النشرات الإخبارية مع زميلتي كافية الفرشيشي. سهلة كثير.
2: شكرا يا مينا. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. ومن أبرز عناوينها: تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وعروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني بمختلف ولايات الجمهورية. تقدم مشروع ربط بير النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمدية يدهماني ولقصورة. ورئيس الجمهورية لدى استقباله عددا من الوزراء يؤكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد. في تفاصيل هذه النشرة، تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، ويحمل هذا اليوم رمزية تاريخية كبيرة لتزامنه مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية يوم الثالث عشر من أوت 56 و900 وألف، التي أرست مبادئ حقوقية رائدة في دعم مكانة المرأة التونسية وحماية الأسرة. وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطنية. واحتفالا بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار بموافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال الرائدات بقيمة جملية تناهز 205 ألف دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة وفق المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني.
3: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم توزيع 21 مشروع ضمن برنامج رائدات بكلفة جملية جاوزت 200 ألف دينار. المشاريع توزعت بين صناعة تقليدية، خياطة، تعليب مأكولات، بيع مواد شبه طبية، خدمات إعلامية، تجارة إلكترونية، تربية دواجن، تقطير زيوت، صناعة أجبان، مركز ثقافي. نلاحظوا في المشاريع أنها كانت متنوعة، أكثرها راعى زوج مستويات. المستوى الأول هو الطبيعة البيئية للجهة في تقطير الزيوت، في صناعة الأجبان، في تربية الدواجن، والجانب الثاني هو مراعاة طبيعة السيدات المتقدمات صاحبات الشهادة العليا.

الصحة والتربية والتعليم العالي وريادة الأعمال والعمل الإداري والأمني والعسكري والحماية المدنية والعمل التطوعي والثقافة والفن والإبداع. يشار إلى أنه تم تنظيم أولى المبادرات التوجيهية والتحسيسية الموجهة لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمدينة لوكسور، بهدف التعريف بالآليات والبرامج الوطنية المندرجة في مسار ريادة الأعمال النسائية. هذا وأطلقت أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن رقمنة مسار تسويق منتجات النساء والفتيات من شأنها المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة بما يدعم الانتقال من القطاع الغير منظم إلى القطاع المنظم، ويساهم في التعريف بالمنتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. وذكر مدير الإعلامية بوزارة الأسرة والمرأة رؤوف الزاير أن المنصة تختلف عن المنصات المشابهة لها على المستوى الوطني من خلال اعتماد الترابط البيني للتثبت من قانونية المؤسسات النسائية، إلى جانب تأمين إرسال الطرود وعمليات الاستخلاص، مشيرا إلى أنها متوفرة باللغتين العربية والفرنسية وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية تمتد على 6 أشهر. وأوضح أن المنصة تضم حاليا 33 عارضة، وأن العدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات الانتقاء وفق معايير مدروسة. وعقب موكب الإعلان عن هذه المنصة الوطنية الرقمية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والبريد التونسي والديوان الوطني للصناعات التقليدية بهدف تسهيل عملية الدفع والخلاص وتوفير التكوين للنساء. أيضا وضمن الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات والأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، وستتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويجية والتسويق. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق سوى عبر إذرام الحرائق أو قطع الماء والكهرباء أو التنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى زيارة التي أدها إلى مدينة جابس حيث تم اغتيال البيئة، مؤكدا على أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد. وشدد رئيس الجمهورية على أن العديد من القضايا إن تفاوتت درجات خطورتها وأثارها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وأثارها. كما شدد رئيس الدولة على أننا نسابق الساعة وأن المرحلة هي مرحلة إنجاز وعمل وفق إرادة الشعب التونسي في مختلف المجالات وفي كافة أنحاء البلاد. وأكد رئيس الجمهورية أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر، وأن شعبنا العظيم سيحقق بعون الله تعالى ما يريد، كما سيحبط كل الشطحات التشكيكية وكل الترتيبات التي ما تزال وتدبرها شبكات تتلون بكل لون وتجند أعوانها، فلا مكان لها ولا مكان لمن جندتهم. ذلك مسار التاريخ لشعب آل على نفسه أن يصنع التاريخ.
خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة

0: الموارد المائية وصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وحسب بلاغ إعلامي، تأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتم التأكيد خلال الجلسة التي حضرها المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية كوبرا ورؤساء مراكز السدود ورؤساء دوائر المحافظة على المياه والتربة على مواصلة واستكمال أشغال الصيانة والتفقد ومتابعة الأضرار المسجلة وتفقد الحواجز الترابية وتكثيف عمليات جهر وتنظيف الأودية وخاصة وادي مجردة، فضلا عن التثبت من جاهزية التجهيزات الهيدروليكية والكهربائية وأجهزة قياس الأمطار ووسائل التدخل والاتصال. كما تم التشديد بالمناسبة على جاهزية مراكز السدود والهياكل التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية مع مواصلة العمل على معالجة النقائص وتعزيز الإمكانيات المتوفرة. وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية على أن ضرورة أن يكون الاستعداد لموسم الأمطار عملا استباقيا متواصلا يقوم على الاستشراف والتخطيط والتنسيق بين مختلف المتداخلين وتعزيز التنسيق مع صلة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المعنية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض تسجيل ظواهر جوية أكثر حدة وتقلبا. وأوصى الوزير بتكثيف المتابعة الميدانية والصيانة واليقظة بما يضمن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار. أكد الرئيس والمدير العام لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا خلال زيارة أداها إلى ولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع رابط بير النخلة الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفا أن هذا المشروع سيساهم في تحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمديتي الدهماني والقصور.
1: المشروع هذا يمثل في ربط أربع أبار عميقة بدفق إجمالي ب 80 لتر في الثانية وكلفة جملية تناهز 45 مليون دينار، وكذلك إنجاز خزانات والقنوات، مد القنوات على مسافة 19 كيلومتر تقريبا، وإنجاز الخزانات ووضع والتجهيزات المرافقة للمشروع هذا. اليوم المشروع بلغ معناها نسبة تقريبا 98%، وإن شاء الله بدينا نجنيه في الثمار متاعه. إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة الموارد المائية مش تتحسن، وخاصة كل نقص برشا من الانقطاعات والاضطرابات في التزود، وكل المناطق خاصة الأحياء المرتفعة ولا الأحياء المنخفضة مش تتمتع بالمشروع هذايا. كذلك معتمدية المجاورة على غرار معتمدية الدهماني ومعتمدية القصور.
0: انطلقت بولاية جندوب المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطب عوان وسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه التي تهم إعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع، وفق ما يضيف النائب بمجلس نواب الشعب سلاح الفرشيش.
2: تلقني الدراسة الأولية لتحديد المساكن اللي يمكن ربطها والكلفة التقديرية يعني الأولية. المناطق هذه ما عندهاش ربط باللونا، كان معناتها مطلب سواء المجالس المحلية أو أعضاء مجلس النواب، كان طلب ملح أنه يتم ربط المناطق هذه بشبكة التطهير على غرار مدينة بوسالم القريبة، وهذا بالطبيعة يلزم برمجة وتم الموافقة عليه ضمن المخطط. إن شاء الله يعني في المدة القادمة نتعرف على كلفة المشروع، بعد ندخل في مرحلة يعني البحث على الممولين وإعلان طلب العروض وما إلى ذلك.
0: خلال جلسة عمل جمعت أعضاء المجلس المحلي بتستور وممثلة الوكالة العقارية للسكنة، تم استعراض الوضعية العقارية والسكنية بالمدينة خاصة المتعلقة بالتقسيم السكني إشبيليا، إلى جانب بحث أحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة بالمنطقة في ظل تزايد الطلب على السكن. عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي:
3: جلسة عمل خصصناها لملف المقاسم والسكن، وخاصة تقسيم إشبيلية بتستوت. التقسيم هذا يمتد على مساحة 12 هكتار ويضم 160 قطعة أرض مهيئة للسكن، ويضم قطع أراضي مهيئة وقطع أراضي تجارية. الهدف كان التعريف بالمشروع، طرح مشاغل المواطنين وإيصالها للوكالة باش تتفاعل أكثر مع الحريف وتوفر له المعلومة اللازمة. حسب الوكالة أنه وقع التفويت في 20 مقسم وما زال 140 مقسم، وآخر أجل للترشحات هو 20 أوت الجاري. والوكالة باش تعلم المواطنين اللي تتوفر فيهم الشروط اللازمة في أقرب وقت.
0: تشهد أشغال عدد من المشاريع التي تنجزها بلدية سليانة تقدما بنسب متفاوتة تتراوح بين 15 و99%. وبين الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليانة المكجبالي أن نسبة تقدم أشغال تهيئة قسم الحالة المدنية بالبلدية بلغت 99%، ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الجارية. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجاً مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. في أخبار العالم وتحديدا في أخبار الشرق الأوسط، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني أمس مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وانتشرت في عدد من حاراتها وأخطرت بهدم عدد من المنشآت والمباني به وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التصعيد الصهيوني في مخيم قلنديا ومحيطه وما يرافقه من اقتحامات واعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصته تورثوريال: سيطرت الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة، وأعتقد أننا سنبقى على هذا الوضع. ويصف الجميع حصارنا البحري بأنه جدار من الفولاذ، ولا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وعروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني بمختلف ولايات الجمهورية. تقدم مشروع ربط بير النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمزية الدهماني والقصور. رئيس الجمهورية لدى استقباله عددا من الوزراء يؤكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكة الفساد. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في تمام التاسعة، إلى اللقاء.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: صيف آمن.
7: للمحافظة على سلامتكم خلال موجة الحر الشديدة، اشربوا الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. استعملوا القبعة ونظارات شمسية وواقي الشمس. ابقوا في أماكن مظللة أو مكيفة قدر الإمكان. راعوا الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. لا تتركوا أحدا داخل السيارة حتى لوقت قصير. في حالة الطوارئ اتصلوا بالحماية المدنية على الرقم 198.
6: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم. اي تيك افاد تقرير حديث انه ابل تدرس تغييرات جذريه في تصميم ساعتها الذكيه، تبحث خيارات اصدار تراسات باحجام شاشات متنوعه بل وحتى نسخه دون شاشه نهائيا في محاوله لمواكبه منافسين مثل ووب الذين يقدمون اجهزه قابله للارتداء تعتمد على البيانات فقط. ووفقا لمارك غورمان، لم تستقر الشركة بعد على هوية الجيل الجديد، لكن من بين التوجهات المطروحة التوسع في تشكيلة الترز الراقية بجانب أولترا وإيرماس، مع خطط لإطلاق نموذج أكثر اقتصادية من أبل ووتش. وعودة الخطوط الكلاسيكية ستكون ضمن خطة أبل أيضا، حيث ينتظر أن تعيد الشركة خيار الإطار الخزفي السيراميك بدءا يعني من هذه السنة 2026 و2000 وإلا 2027، إضافة إلى ألوان جديدة وأساور محسنة وترقيات في ميزات الصحة واللياقة.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: أخباركم؟ مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا متابعتنا، تابعوا في إذاعة الكيف. كما ذكرت منذ قليل، تونس تحتفل اليوم 13 أوت بالعيد الوطني للمرأة، بطبيعة كما قلت الموافق ل 13 أوت من كل سنة، ويحمل اليوم هذا رمزية تاريخية كبيرة لتزامن مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، وهذا التقرير مع زميلتي ضحى البكاري.
1: في 13 من أوت تجدد تونس عهدها مع تاريخ لم يكتب بالحبر فقط، بل كتب بجرأة تشريعية غيرت مسار الدولة والمجتمع. ففي هذا التاريخ من سنة 1956 وبعد أشهر قليلة من الاستقلال، صدرت مجلة الأحوال الشخصية لتكون منطلقا لمسار إصلاحي مهم في مجال حقوق المرأة والأسرة. جاءت المجلة بإصلاحات رائدة، من أبرزها منع تعدد الزوجات واشتراط رضا الطرفين في الزواج مع تحديد سن أدنى له وإقرار الطلاق عن طريق القضاء. وقد دخلت المجلة حيز التطبيق في غرة جانفي سنة 1957. لم تتوقف الإصلاحات عند هذا الحد، فقد شهدت مجلة الأحوال الشخصية تنقيحات لاحقة، من أبرزها تنقيح سنة 1993 الذي شمل مسائل متعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وحقوق الأم، كما عوض مفهوم الطاعة بمبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين الزوجين. تواصل هذا المسار مع دستوري سنة 2014 و2022 اللذين كرسا مبادئ المساواة وحماية حقوق المرأة، وأكدا دور الدولة في حماية المكتسبات ودعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة. ثم جاء القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ليعزز حمايتها القانونية ويكرس مكافحة مختلف أشكال العنف ضدها. ورغم هذا الرصيد التشريعي، فإن تحقيق المساواة على أرض الواقع يظل تحديا مستمرا، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي والوصول إلى مواقع القرار وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. وهكذا يبقى عيد المرأة مناسبة للاحتفال وفرصة لاستذكار ما تحقق ومواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق المرأة ومكانتها ومشاركة في بناء تونس. كل عام والمرأة التونسية بألف خير، وكل عام وتونس تمضي قدما في مسيرة التقدم والتحديث.
2: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
3: إشهار.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
5: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: إشهار
6: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

0: هدية من كل النساء اللي يستمعون الآن يستمعوا الإذاعة الكيف كل عام وهن بألف خير. ومباشرة الآن نمشي إلى جندوبة حيث زميلتي رفقة عبيدي في أسعار السوق لليوم. رفقة نهارك زين وكل عام وانت حية بألف خير.
1: صباح الأنوار يا ميلا، تحية ليك، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعينا والفريق اللي معاك، وكل عام وانت أيضا بخير وكل زميلاتي وصديقاتي في إذاعة الكيف
0: في عيد المرأة. وتحية لكل نساء تونس وكل زميلاتي في إذاعة الكيف، منهم انت رفقة. اليوم يوم عمل بالنسبة لنا في عيدنا، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير زيدا.
1: شكرا لك يا مينا، كما قلنا نعاودوا نهنوا النساء، كل النساء الناجحات والمناضلات اللي هزين الدار وهزين الخدمة وهزين المسؤولية، واقفين لصغيراتهم وموجودين في كل مكان. تحية للكادحات اللي موجودين، ذوك أكثر ناس ممكن نستحقوا نشوفوهم
0: أكثر ناس
1: في ظروف معناها صعبة وفي إمكانيات مادية معناها قليلة. تحية لهم على صبرهم على كفاحهم وعلى نضالهم، وهنا فعلا اللي يستحقوا كل التكريمات كل يوم، مش كان اليوم فقط.
0: أكيد، شكرا لك رفقة. أنت اليوم بالضبط وين؟ في عند راهم ولا في جندوبة؟
1: في مدينة جندوبة، لا اليوم في مدينة جندوبة، وارتفاع كبير على مستوى درجة الحرارة وتشكيات على الماء، برشا حاجات مع بعضها
0: برشا نقائص يعني في الصيف.
1: برشا نقائص أي على الماء سيرتو، معناها مش كما اللي يحكيو في العاصمة، لما حالة تبقى دائما تونس العاصمة معناها تقريبا حسب ما يوصلنا ما تماش بالكل مفقود تماما. لهنا بلزموا مثلا فيها وعليها
0: المياه المعلبة يعني موجودة متوفرة،
1: مش موجودة بالكميات اللي احنا مستنسين بها، ولا تمشي في اي وقت تكون موجودة. بعض البلايص مثلا نحكي على عند راهم فيها نوعا ما موجود، مش مفقود تماما، ولكن كنا حكينا أشرنا البارح حتى في استوديو ناس لو ثم إشكال حتى متاع اللهفة، معناها يمينة أنه برشا ناس تخب إذا كتبنا موجودة خاصة في الفضاءات التجارية تشي بكميات كبيرة وتخلي اللي بعدها. هنا دور الرقابة ودور أنه نخليه كل مثلا إذا كان هو ثم مشكلة متاع نقص في المياه أو فقدنا في عدد من المناطق كميات كبيرة، دونك على الأقل الناس الكل تخب زوز ولا إذا ما دام مفقود، مش واحد يهز 10 بعد الكل ما ياخذوش.
0: والله فزيد راهي هي اللي تساهم في يعني في التقليل.
1: هذا اشكال ارتفاع اسعارها زاد طبعا، معناها تم ارتفاع في الاسعار نتاعها، حتى ديبوات الماء ناقصه مشكل عاده، معناها تمشي تلقى الانواع الكل وتاخذ الكميه اللي تحب عليها، توا معناها تم ناقص ولا تلقى كان الصغير باركه. على كل حال مع الارتفاع في السعر، فما إقبال على العيون معناها جبلية سيرتو، برشا ناس تعبي معناها من العيون الجبلية في البيت،
0: والحمد لله سيرتو في عند راهم فما عيون ما شاء الله.
1: البارح لاخر وقت في الليل مع نصف الليل لعبت تعبي في عنده ماشين، مع اشكاليه انه ما استبال في بعض التجمعات السكنيه في عند راهم، صار عطب البارح ورجع لحد اليوم الصباح اكحل معناها لونه، دونك ثم اقبال كبير على العيون بالصف، ولات هي بطبيعتها ديما بالصف فما بالك مع نقص الماء والصيف. على كل هذين بين الحاجات الناقصه، كيف نحكيو على السكر، نحكيو على زوز اللي ارتفع سعره في بعض معناها بك 6000 ولا ب 8000 يمينا،
0: ومفقود الروز يعني ماهوش موجود.
1: ماهوش موجود معناها اللي باكل العادي، مش العادي هو خطا ديجا حتى بتاع 6000 يسمى غادي، لكن مفهوم برشا انواع وصل ل 8000 وماهوش موجود. السكر السميد شفتوه، سميد ما لكن البارح شفته موجود في بعض الاماكن، شفته ليكو معناها السميد اللي اثرت عليه زاد لها اقبال كبير من المده الاخيره، السميد نتاع الكسكسي كيف فما بعض المواد اللي هي ماهيش موجوده، وذاك علاش فما اقبال على المواد الجزائريه اللي موجوده في بلاد جنتوب الكل، كما في الكيف يظهر
0: اي اكيد موجود في الكيف زيد
1: اي موجوده، والناس اللي تمشي بشكل يومي باش تقضي معناها مصالح. هذا فيما يخص بعض المواد اللي تعيش النقص معناها المدة هذه، وكيف كيف رحنا نقب شوي بشوي نقبوا من عيد المدد، فما كيف كيف اللهفة على الفواكه الجافة معناها كان عليها إقبال كبير.
0: خاصة نحن على أبواب المولد النبوي
1: اي
0: الشريف.
1: المولد
0: هاي
1: هذا والزقوق، وحتى السعر نتاعه
0: على
1: هسه
0: فكرة
1: غالي
0: زقوق
1: جدا.
0: هو اون برانسيب نشريوه من عند راهم بركة
1: اي
0: ماشا.
1: هو موجود في عندنا موجود، لكن الاسعار غاليه برشا، معناها الخشين وصل حتى ل 30 دينار، والجوايز
0: قديش في عند راهم توا؟
1: الخشين الزقوق والخشين تجاوز 30 دينار الكيلو
0: يعني
1: نتاعه.
0: النوعية الباهية
1: لا الجويد هو النوعيه اللي خير، معناها
0: قديش جويت؟
1: الجويد يوصل حتى 50 دينار.
0: يعني كيف الكيف زيادة
1: اي
0: 50 دينار.
1: غالي
0: أي
1: غالي
0: من
1: بزاف
0: المفروض
1: بزاف.
0: احنا كنا نشريه من عند راهم يعني بأقل
1: اي
0: أسعار.
1: والله بكتي كانت الاسعار نتاعو منخفضه جدا، معناها تو السنوات الاخيره 3 4 سنين محافظ امسناه، حسيته اغلى حتى شويه من السنوات ومع ذلك ثم الاقبال راهو يمينه موجود الاقبال، وتجي ناس بالذمه مباشره بلاش باش ياخذوه. البندق اللي ارتفع السعر نتاعو زاد، كان ب 100 لهنا الكيلو حتى يجيبوه فيه من القدس الجزائري في المده الاخيره وصل 200 دينار، زاد فيه معناها تفقد شويه، جعل السوم معناها كما
0: شنو يوصل ميتين
1: كالعاده.
0: دينار
1: البندق اللي العباد
0: البندقية؟ اي اي اي
1: يقبلوا عليه موصيف، معناه يمكن حتى وصيف ما اقبل عليه، هو مستانس على مستوى عند راهم بالبيت يتباع على 10,000 في 100 جرام حتى يجيبوا فيه من القطر الجزائري، لكن في المده الاخيره وصل 20 دينار ل 100 جرام معناتها،
0: برش
1: ومفقود مش موجود معناها بالكميات اللي يتلوج عليها. كيف كيف مختلف الفواكه الاخرى تخدم ما بين 3500 2800 حتى 6500 ل 100 جرام مختلفه الفواكه، وبديت معناها الحاجات تاع العصير بديت موجوده نشوفوها قدامنا، كل ما نقرب ونعطوا اكثر اكوان. بالنسبه للمواد الاساسيه البطاطا رجعت ل 2600 وقت محافظه على بين 2400 2500 2600، الطماطم بين 2000 و 2500، الفلفل بانواعه بين الحلو والحار والاحمر والاخضر نلقوا من الدينار حتى 3800 و 4200 سنه 17 100. بالنسبه للخس اللي تشوف كيف كيف بقاو براتيكمون سيف كامل محافظين على السعر نتاعهم، ثم الدينار ثم حتى 17 100، والبنويه بين 2000 و 3500 ل 100 جرام، الخضار الورقيه بين 350 مليم الزبده، القرع الاحمر 18 100، والاخضر ماهوش موجود بكميات كبيره، معناها مشكل عاده تبقى تلوج عليه القرع الاخضر بالحق
0: اي
1: اللي
0: اي
1: هو وقايته ماهوش موجود، يخدم بين 3800 و 4200 ويسمى مفقود. الفقوس كيف كيف في نفس السعر، والباذنجان كيف كيف. بالنسبه للقارص 3000 بون ماهوش معناها بالنكهه اللي نحبوها احنا اخضر وشيح شوي، لكن تم عليه الاقبال. بالنسبه للغلال التمور حتى 13 دينار و 400، الخوخ والتفاح بانواعهم موجوده حتى 5500، وثم العنب حتى 8000، الكرموس ب 16 دينار ب 17 دينار الكيلو، بالنسبه للكرموس اسعاره مرتفعه جدا كيف كيف، والعوينه ب 4800. بالنسبه للدجاج كيف كيف ثم ارتفاع نسبي لحاله العظام، مثلا كانت 900 ولات ب 1260 و 1300، بالنسبه للديسكالوب حتى 20 دينار دجاج ودان، جوانح الدجاج 7400، زاد الدجاج وفخار الدجاج حتى 19 دينار و 18 دينار، ثم المفوح كيف كيف الحاضر موجود كيف كيف بين 18 و 19 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء كيف كيف تحافظ على السعر نتاعها، العلوش 65 دينار، برشني 60 دينار، الحبرة 43 و 45 دينار، المخلط 33 و 34 و 35 دينار، المجاز العادي ب 20 دينار، السلسال حتى ل 40 و 45 دينار، الكبدة 60 دينار و 55 دينار. بالنسبة للدجاج العربي يخدم بين 30 و 50 دينار، وال الداند بين 60 و 80 دينار، وأرانب الضيعة بين 12 و 20 دينار، قطع اللوش وبقري بين 10 و 15 دينار. بالنسبة للأسماك السردينة 7 ل 8 جنيه، شورو 16 و 17 دينار، التديليا بين 28 و 30 دينار، النازلي 23 26 دينار، الدولار 22 و 25 دينار، القاروص 29 دينار و 30 دينار، البوري 14 دينار، الغزال 13 دينار و 15 دينار، الشوفريت بين 10 و 12 حتى 14 دينار، الكروزات حتى 35 دينار، البوكا 7800، طن 12 دينار و 500، ماجين 16 دينار و 800.
0: هذه الأسعار اليوم رفقة من جندوبة، شكرا لك، إن شاء الله
1: شكرا
0: نهارك
1: لك،
0: زين وإلى اللقاء.

هذه إذاعة كيف نهاركم جينس، كل تحقدوا بنا الآن في هذا التوقيت. المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تمكنت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار خلال جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. تمت عملية الحجز بالتعاون مع المصالح الأمنية في الفترة الممتدة بين النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت، وتم بطبيعة اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبيها. يعني بديت الحكاية هذه مع يعني النقص الفادح في المياه المعلبة مع بداية فترة الحر، توا تقريبا أكثر من شهر نحس كونه الحكاية هذه بدت تنقص نوعا ما. زاد اللهفة راهي مش باهية، يعني الإنسان كان يشري في يعني ما نعرفش كونتيتي معينة ولا يشري أكثر، هذيك اللهفة زادة تزيد فك النقص الفادح في المياه المعلبة. إن شاء الله الأمور تمشي وتتحسن فيما يخص هذا الموضوع، خاصة بعد يعني العمل يعني اليومي للمصالح الرقابية لوزارة التجارة، وكل مرة يتمكنوا من حجز يعني مجموعة وكمية هامة من المياه المعلبة. على كل إن شاء الله نتمنى صيف سليم للجميع. توا 9 غير درجة عبر موجاتنا موجات إذاعة الكيف. نهاركم زين، نهاركم

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: تمام، والتاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني. وبهذه المناسبة تم بولاية جندوبة تسليم أكثر من 20 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية قدرت ب 200,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. وتحت شعار ناجحات بلادي، نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالكاف تظاهرة ثقافية بالمركب الثقافي صحب المصراتي، وتولى ولي الجهة ضمن فعالية ناجحات بلادي تكريم مجموعة من النساء ممن تميزن وأحدثن الأثر الإيجابي في محيطهن المهني والاقتصادي والمجتمعي، والناشطات والمتألقات في مختلف المجالات. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مؤكدا أو مقبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وحسب بلاغ إعلامي، تأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وكتب على منصته تروث سوشيال: سيطرت الولايات المتحدة على مضيق هرمز بأكمله، وأعتقد أننا سنبقى على هذا الوضع. ويصف الجميع حصارنا البحري بأنه جدار من الفولاذ، ولا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم مش نحكوا على الاكتظاظ المروري، هل يؤثر على نوعية السياقة متاعنا وإلا هذه حاجة عادية؟ ما في شك أن طرقاتنا تشهد حركية مرورية كثيفة على غير العادة. العمل بنظام الحصة الواحدة يخلي الكراهة بالكل تخرج وترجع في نفس التوقيت تقريبا، وهذا باش يخلق ما يسمى الازدحام المروري. نزيدوهم الارتفاع لدرجات الحرارة والضغط النفسي، الساعات المتوالية في العمل، الرغبة في العودة في أسرع وقت لأخذ نصيب من الراحة. الأشياء هذه تخلق تشنج وقلق عند السائق وعدم التحلي بالصبر، وبالطبيعة تتغير السياقة من هدوء إلى تهور وفقدان السيطرة على أعصابه، وتولي سلوكيات خطيرة مجاوزة ممنوعة، تزمير سب وشتم أحيانا على مرأة من الجميع. هنا تدخل شخصية السائق وقدرته على التحمل والصبر وإيمانه وأن الطريق ملك للجميع. أخطر حاجة في الطريق ماهوش الاكتظاظ المروري والتوقف لدقائق في بعض الأحيان، أخطر حاجة هي ردة فعل متاع السائق اللي تختلف من شخص إلى آخر، وكل شخص حسب الشخصية متاعه. طرقاتنا في الحقيقة معبية ومكتظة وهذا مقلق، ولكن ما تغامروش بسلوكيات خطيرة قد تؤدي إلى كوارث على طرقاتنا. ما نحاولوش باش نربحوا برشا وقت، هذا ما يفيدك في شيء. دقائق تأخير ما تضر حتى واحد، ولكن دقائق وثواني متاع تهور تنجم تفقد بها حياتك وحياة غيرك. شوية صبر وكلكم توصلوا سالمين امنين، وان شاء الله فيها زينه وطريقه سلامه لكم الكل. الى اللقاء.
0: ثنيه زينه مع توفيق الشرقي.

0: نعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة بربوع الشمال الغربي بالنسبة اليوم الخميس 13 أوت. نبدأ بولاية جندوبة، بالنسبة لفرنانة صيدلية فرح عبدلي، جندوبة الجنوبية صيدلية توفيق دريسي، جندوبة الشمالية حذامي الزريدي، بوسالم صيدلية محمد أنور بالحرف، تبرقة صيدلية ربيعة مشراوي، غار ديما غسان مرجي، عند راهم صيدلية ريزا ديفلي، بلاريشة صيدلية أحسان الغزواني. بالنسبة لولاية الكاف نبدأ بالدهماني صيدلية سامي الضاوي، نبر أيمن مزي، الكاف المدينة صيدلية نجيب زغدودي وصيدلية زفيتلانا باتشيخ وصيدلية سمير تبرسقي، قلعة سنين صيدلية منصف عاشور، تجروين دسعد محجوبي، استرس صيدلية حسني عبد الوهاب، لكسور خالد تتاني، ساقيت سيديوس صيدلية أمال بوغاني. بالنسبة لولاية بيجا نبدأ بمجزلباب صيدلية الطيب القاسمي، تبرسق صيدلية الهادي بالهادي، تستور صيدلية محمد رضا هرقلي، بيجا المدينة نورجين منقعي وصيدلية فارس بنكوسة، نفزة صيدلية منجي العباسي، تيبار صيدلية رفيق قزم، واد الزرقة صيدلية نادي جلواتي، سيدي اسماعيل صيدلية فراس نصيري. بالنسبة لولاية سليانة نبداو بسليانة المدينة صيدلية تيمن مناعي، الروحية صيدلية هنون حسني، مكثر صيدلية شادي الواتي، قعفور جلال جيب من فرحات، بوعرادة محمد بن جاجي، الكريب صيدلية محمد تقيا، كسرة يوسف مفداوي، وبرقو صيدلية عصام بن عطية.
1: وثيقتك بسهولة،
2: حكينا على التسجيل، حكينا على الانخراط. السؤال اليوم هو في التصريح بالأجور ودفع المساهمات.
3: به كل عامل اشتغل عند مؤجر وجب التصريح بأجوره لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح هذا يكون بصفة ثلاثية يعني كل 3 أشهر. بالنسبة للتصريح بالأجور وخلاص مساهمات من المؤجرين، سهل ياسر، إذا مطبوع التصريح بالأجور تحمل ختم وأمضاء الموسسة مصحوبة بسرد مغناطيسي يعني ديسك إذا فاق عدد الأجراء 5 عمال، ثم مطبوعة كشف إجمالي للأجور تحمل ختم وأمضاء المؤجر.
1: وثيقتك بسهولة.
2: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

اليوم الخميس 13 أوت تكون السماء مغشاة بسحب عابرة على أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. البحر اليوم قليل الاضطراب، درجات الحرارة اليوم القصوى تتراوح بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات، مع ظهور أشيلي محليا. تقريبا هكا نوصل مستمعينا ومستمعاتنا لنهاية لقنا معاكم اليوم من صباح الخير، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة، ونقول عيد سعيد وإن شاء الله كل عام، والمرأة التونسية بألف خير مع أجمل تحية الفريق العمل هذا الصباح، هشام بصحابة في الهندسة الصوتية، ألفة بوعشة في مراقبة في التنسيق العام للحصة، سليم رزقي في مراقبة البث، ويمين رزيق من أمام الميكروفون. نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: إشهار
1: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالة الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: إشهار
2: إذاعة الكاف
3: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نعم نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية، اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار. دنيا صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحيوي. قصتنا اليوم من الهند. يحكى في غابر الزمان عن ملك اسمه كارناتاكا، كان يحب كاهن البلاط اسمه جندابا. وفي يوم من الأيام، بينما هو جالس في بلاطه، دخل عليه الكاهن.
1: مولاي، لقد أحضرت لك تميمة جديدة ستفرحك كثيرا.
2: أحسنت يا جندابا، فأنت الكاهن الأكبر المخلص. تفضل تفضل اجلس.
1: شكرا مولاي، شكرا. لو سمحت يا مولاي، وددت أن أطلب منك طلبا.
2: تفضل تفضل يا جندابة.
1: لو تسمح يا سيدي، وددت أن أصبح حاكما لإحدى ولاياتك حتى تعم بركتي على كل مملكتك.
2: لما لا أيها الكاهن، ولكن لدي 3 نصائح عليك أن تتبعها.
1: طبعا طبعا مولاي، أنا رهن إشارتك.
2: حسنا، الأولى هي أن تجعل وجهك داكن اللون.
1: نعم.
2: والثانية أن تعض على الأذان عندما يكون الحديث عن أمور خاصة بالدولة.
1: أعض.
2: والثالثة أن تكون خصلات شعر كل إنسان بين يديك.
1: ليست صعبة.
0: سمع جندابا النصائح وأخذ على نفسه عهدا بتنفيذها، ثم انطلق متوجها للولاية ليبدأ عمله. وفي الطريق أخذ جندابا يقطف الأزهار ويقوم بالطقوس الدينية، متناسيا أن الحاكم ليس عليه القيام بذلك. وكان يمشي على قدميه، لم يمتط حصانا، لأنه لم يسبق له أن امتط حصانا مثل كل الحكام. كانت أمتعته موضوعة في سرة حملها على رأسه، والأزهار في سرة أخرى. وفي الولاية كان الناس وكبار المسؤولين في انتظار الحاكم منذ الصباح الباكر، ولكنه تأخر كثيرا. وعندما حل المساء وصل جندابا متأخرا، فلما رآه الناس لم يخطر في بالهم أن هذا هو الحاكم، لأنه لا يتصف بصفاته، فهو يبدو كاهنا ولا يمتط حصانا. فاستوقفه المسؤولون.
3: هاي أنت من فضلك.
1: نعم، هل تناديني؟
3: نعم أناديك.
1: تفضل.
3: يبدو أنك غريب. هل اعترضك مسؤول يمتطي حصانا خلال رحلتك ومجيئك إلى هنا؟ والأرجح أن يأتي من نفس هذا الاتجاه.
1: لا لم أرى أحدا.
4: غريب أمر هذا الحاكم، فمن المفترض أن يأتي منذ الصباح.
1: تبحثون عن الحاكم الجديد؟
4: نعم نبحث عنه.
1: أنا الحاكم الجديد.
3: الحاكم الجديد. لا يبدو كذلك.
1: حسنا، هنا هذا المرسوم الملكي الذي ينص على تعييني حاكما لهذه الولاية.
3: ماذا؟ هذا هو الحاكم.
0: فتعجبوا لأنهم لم يروا حاكما بهذه الحالة من قبل، فقالوا إنه حاكم ذكي أتاهم متنكرا لكي يتجسس عليهم ويعرف شؤونهم. فساروا ليوصلوه إلى بيته، وهناك كانت مأدبة في انتظاره. فجلسوا وأكلوا، وأخذ جندابا يطلب الكثير من الأكل، وعندما انتهى كان الناس ينتظرون منه أن يقوم لكي يقومون من ورائه، إلا أنه جلس منتظراً إكرامية منهم مثل ما يفعل عندما يقوم بالطقوس الدينية وهو كاهن، ولكنه مل من الانتظار.
1: هاي أيها السادة.
3: نعم.
1: هل ستعطوني هبتي أم لا؟
3: إنه يريد حقه من الرشوة.
4: حسناً، سنحضر لك من المال ما يكفي.
1: اسمعوني، بعد ساعة واحدة سنبدأ العمل.
3: ماذا؟ إنه حمار شغل.
4: هذا غريب، لم أرى مثله في حياتي.
0: فسارع الحضور إلى أعمالهم، وقام جندابة يلطخ وجهه بالفحم كي يسود وجهه كما أمر الملك. لم يعرف أن قصده هو أن يكون جاداً.
1: لدي مهمة أخرى أوصاني بها الملك.
3: ما هي؟
4: ماذا تريد؟
1: تحارس؟
5: نعم مولاي.
1: اقترب، اقترب إلى هنا، اقترب.
5: أمرك.
0: وعندما اقترب الحارس عذ أذنه مطبقا نصيحة الملك التي كان المقصود منها أن تكون أمور الدولة سرية، ثم قال في نفسه:
1: لدي مهمة ثالثة.
0: فلم ينم وانتظر العاملين معه إلى أن يغلبهم النعاس وناموا، فقص منهم خصلات من شعرهم وذهب في اليوم التالي إلى الملك فرحا ولم يغسل وجهه من الفحم كي يرى أنه طبق النصائح جيدا، وأخذ معه خصلات الشعر. وعند تواجده عند الملك أتى الحارس الذي عضت أذنيه ليشتكي للملك:
2: ليس من الضروري أن يكون كل كاهن جيد حاكما جيد.
6: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: شكون قال اللي قصان الانترنت باش يخلق للصغيرات جو جديد ويخلي اللي ليهم الكل عيد؟ في كل ليلة حبهم لبلادهم وتاريخهم يزيد، حتى من فؤاد الصغرون البليد، ولا ما عادش يصبر على حكايات ميمة بهيجة باش يسمعها. والمرة هذي عملت الليعة، زعما شكون يطلعها؟ المرة هذي أخوكم فؤاد هو اللي يختار شخصية جديدة وكبيرة وفي زمانها عملت لافار تراو فيها كل يوم، أما انتوما ما فقتوش بيها، واللي بيش يطلعها ميمة بهيجة باش تهدي هدية.
1: حاضر يا فؤاد، تبارك الله عليكم يا وليداتي، ما غيب عليكم شيء.
2: زيد قرب لنا شوية يا فؤاد، صعيبة برشا. قلنا راجل ولا مرا؟ شنو قرات ولا شنو قرا؟
0: مرا وقرات، وتشبه لابو قاسم الشابي في حاجتي.
2: اللي هما
0: تولدت معاه فرد عام وتصويرتها تحطت كيفو على ورقة نقدية تونسية،
2: طلعتها توحيدة بالشيخ.
1: الكلكم ميلة تستحقوا من عندي هدية، أما أنت يا فؤاد عجبتني المرة هذية. أيا ميلة يا وليداتي، اتلموا بيا واسمعوا حكاية توحيدة بالشيخ.
3: إيجا
1: منا، إيجا أنت من هنا. يلا توحيدة بن الشيخ هي أول طبيبة تونسية وأول طبيبة في المغرب العربي كله. تولدت نهار 2 جانفي 1909، توفى أبوها وخلها صغيرة، وعاشت عند أمها مع أخواتها الزوز اللي كانت حريصة على تعليمهم من كل حرص. وانطلقت رحلتها في بحر العلم من اللي خذت شهادتها الابتدائية عام 1922، وبعد ما خذت شهادة البكالوريا أحرزت على دبلوم في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، وكان هذاك في فرنسا اللي مشت لها رفقة ليديا بورني زوجة الدكتور بورني، طبيب وباحث فرنسي في معهد باستور.
2: أي ميمة، وكملت حياتها في فرنسا؟
1: بالعكس، رجعت طبيبتنا لتونس وحلت العيادة الخاصة بها في باب منارة، وتعينت في بارشة مناصب. وبعد الاستقلال توليت إدارة قسم التوليد وطب الرضيع في مستشفى شارنيكول، وهي اللي أنشأت غادي قسم خاص بالتنظيم العائلي.
4: تتواصل فعاليات مؤتمر اتحاد النساء الفرنسيات لسنة 31 و900 و1000. نتابع الآن كلمة السيدة توحيدة بالشيخ من تونس.
1: مرسي بوكو. المرأة المسلمة هي ضحية الأوضاع القائمة في كل المستعمرات الفرنسية. أنا نوجه نداء عاجل لإنقاذ المرأة العربية والمسلمة اللي قاعدة تعاني من شتى أنواع الاضطهاد والقمع. أمل كبير في الإنسانية الكامنة فيكم وفينا باش ننقذوها من المستعمرات الفرنسية. شكرا.
5: وتصويرتها ما تحطتش على 10,000 كهو، أشكون يطلعنا وين زادة؟
6: في 20 دينار.
5: ليه يا لوجين؟ مش صحيح، البريد التونسي أصدر توابع بريدية فيها اسمها وتصويرتها.
0: من كثر ما شيخ الصغيرات على حكاية توحيدة بالشيخ، كل واحد فيهم ولا حتى هو يحب يولي طبيب، ومشاو يتجاراو للكوجينة، وكل واحد فاش يجيب، اللي يجيب في مغارف واللي يجيب في كيسين، وصف وتبادبهم الكل أشكال والوان باش يقوموا لهم بإجراء عمليات مستعجلة. وكبرت في قلوبهم الأحلام والطموحات، ومشاو جابوا 10,000 اللي بها صار التكريم من قبل البنك المركزي التونسي في 27 مارس 2020. حطوا كل 10,000 وقعدوا يركزوا مليح في وجه من أهم الوجوه ملامح توحيدة بالشيخ.
7: كنتم مع
8: حكايات ميمة
7: في دور مريم غفران الذويدي،
2: في دور لجين لجين سعدة،
9: في دور ريمة فردوس ترودي،
10: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
7: وفي دور ميار إبن الصديق،
5: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
7: شارك في التمثيل
5: سميرة العمري وكمال الكاتب.
7: حكاية ميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

أمي يا أمي يا نغمة حلوة في فمي، الكلمة صغيرة وعظيمة تسبح في دمي. أمي عنقني في مواج شعرك غرقني، غمض عيني نسيني أتعابي وهمي، فكتني ليك هالدنيا اللي نجري فيها ما بعدها عليك، كل واحد منكم في جيها، انت الامان وهي ما نعملش عليها، امي بستان والدنيا الغله تجمع فيها. امي يا امي يا نغمه حلوه في فمي.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

الكاف. العاشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أود من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني. وبهذه المناسبة تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية فاقت 200,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وحسب بلاغ إعلامي تأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وكما أضاف سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة وأعتقد أننا سنبقى على هذا الوضع، ويصف الجميع حصارنا البحري بأنه جدار من الفولاذ ولا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: حاضر معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
1: مرحبا أختي لوحة، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي ذات الكيت، سعيد جدا بتجدد اللقاء في هذا الموعد في استوديو نيس.
0: مرحبا. إذن اليوم العيد الوطني للمرأة التونسية، رمزية هذا العيد سي صبري وأهميته؟
1: أولا كل سنة وكل مرأة تونسية بخير، المرأة التونسية الرائدة، المرأة التونسية الفاعلة، والمرأة التونسية الشريكة في بناء هذا الوطن. الحقيقة في دوحة ما نجموش نحكو على رمزية 13 أوت في غياب يعني أو بعيدا عن سياقه التاريخي، سياق إقرار هذا العيد وطنيا للمرأة منذ سنة 56، أي أشهر قليلة بعد الاستقلال، وهذا دليل على أنه حقوق المرأة كانت أولوية مطلقة لدولة الاستقلال والدولة الحديثة، وكانت خاصة تحدي لنظرة النظرة المجتمعية دونية وموروث حاربه العديد من المصلحين أمثال الطاهر الحداد وغيرهم. الحقيقة الرمزية متاع هذا العيد هي الاعتراف للمرأة بمكانتها في المجتمع، أيضا الاعتراف بأن المرأة لابد أن تكون شريكة وأن لها أدوار كبيرة، ونحن قاعدين نشوف يعني يوما بعد يوم العديد من النساء، نساء البلاد يعني الرائدات في العديد من المجالات، واللي إسهاماتهم يعني لا تكاد تقدر بثمن، وخاصة أن المسألة كيف ما حكيت لها جذور تاريخية أكثر من 70 سنة من اعتراف دولة الاستقلال بحق المرأة، والاعتراف بهذا اليوم عيدا لها ورمزا لها، مما يجعل مكانتها يعني بعد هذه السنوات تظهر ويكون هنالك ثمار لمراهنة دولة الاستقلال والدولة الحديثة على المرأة التونسية.
0: نعم، ولكن رغم يعني ترسانة القوانين، المكاسب القانونية اللي نتحدث عليها، أيضا مساهمة المرأة وانخراطها في الاقتصاد الوطني، ولكن يبدو أنه مازالت فما تحديات تواجه المرأة التونسية. نتحدث لهنا على مشاركتها في الحياة السياسية، وجودها في مواقع القرار، أيضا يعني في عديد المجالات مازالت المرأة يبدو أنها تواجه صعوبات.
1: أكيد أختي لوحة، هو نحن كيف نتحدث عن عيد المرأة لابد أيضا من إظهار بعض النقائص واللي ما زالت يعني تطمح المرأة التونسية لأن تنالها وأن تكون يعني في مساواة تامة مع الرجل، باش تنجم تقدم وتنجم تضيف أكثر مما قدمته وأضافته على امتداد هذه 70 سنة. نتحدث عن جملة من الحقوق والمكتسبات اللي ما زالت في حاجة إلى الحماية بتاعها عبر القضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي. نتحدث أيضا على ضرورة مناهضة العنف الموجه ضد المرأة، ونتحدث عن توفير العمل اللائق لها والمرافقة الاجتماعية للعاطلات عن العمل وملائمة التشريعات مع متطلبات هذا العصر. يعني ربما ما نراه أن تونس على مستوى عربي وعلى مستوى أفريقي كانت قد خطت خطوات واسعة ومهمة وعملاقة في اتجاه تمكين المرأة من حقوقها، لكن أيضا ما زلنا نتطلع إلى مساواة تامة للمرأة مع الرجل، مساواة أيضا المرأة في القيادة ويعني كونها تأخذ في زباب الأمور في كبرى المسؤوليات، أيضا أنه نحس أنه لا يوجد تفرقة بين المرأة والرجل خاصة اقتضاها على مستوى المسؤوليات، وهذه مسألة يعني مهمة ولابد من أن تترسخ في المجتمع التونسي، وأن يعني تكون المرأة التونسية في أفضل حال وتكون رائدة كما حكينا، وأن تتعزز هذه الصورة التي بنتها دولة الاستقلال، وأن لا نتراجع قيد أمولة عن مثل هذه المكتسبات.
0: نعم، هذه إذن تحيتنا الأولى للمرأة التونسية اللي حبينا من خلال هذه الكلمات إن نباركوا للنساء التونسيات عيدهم الوطني، نتمنى لهم دوام الريادة والنجاح في كل المجالات، وهذا النغم هدية لهم من إذاعة الكافة.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن بعد هذا النغم لنوجه تحية إلى كل مرأة تونسية في عيدها الوطني. نرجع شوية إلى أركان القارة ومازلنا مواصلين أكيد مع الفقرات المخصصة للاحتفال بهذا العيد الوطني. نتحدث لهنا على فقرة المستجدات العالمية اللي باش يرافقني فيها الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. مرحبا دكتور عابد.
1: مرحبا بك وتحياتي لك ولكل الأخوة المستمعين.
0: مرحبا. إذن على الجانب الآخر أيضا يواصل معنا في التحاليل والقراءات سي صبري الربحي الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني. مرحبا سي صبري.
2: مرحبا سي لوخا. مرحبا دكتور عابد وكل المتابعين.
0: مرحبا. إذن الانطلاقة معك دكتور عابد، نتحدث عن جملة من المستجدات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قراءة في هذه المستجدات معك.
1: نعم، يعني بداية في هذا اليوم نتوجه للمرأة التونسية بالتهاني في عيدها الوطني، متمنين لها كل التقدم والنجاح ومزيد من الإنجازات.
0: شكرا.
1: وفي هذه المناسبة أيضا نستذكر المرأة الفلسطينية.
0: نعم.
1: التي أسمح لنفسي أن أتوجه بالتحية باسم لجان المرأة الشعبية الفلسطينية للمرأة التونسية بالتهاني والتباريك.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الراقية منك دكتور عابد.
1: وما أود أن أشير إليه في هذا الجانب أن ونحن نحتفي في هذا اليوم بكل دلالاته ومعانيه، نشير إلى أن المرأة الفلسطينية تقف الآن في خط الدفاع الأول عن قضيتها الوطنية، وتقف أيضا في خط الدفاع الأول عن كل القضايا النسوية الخصوصية في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: ارتباطا بذلك ندخل إلى ما يجري الآن على الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. في الضفة الغربية تتواصل عملية الاستيطان بمستوياتها الثلاثة: قضم الأرض ونهب الموارد وتشريد السكان. ولكن التطور الجديد في هذا المستوى يتمثل في زحف قطعان المستوطنين نحو البيوت الفلسطينية المنعزلة ومحاصرتها وقطع المياه والكهرباء عنها من أجل إجبار أهلها على مغادرتها. حتى بالأمس إحدى السيدات الفلسطينيات وجهت نداء من داخل هذه البيوت وقالت بوضوح: لن نرحل، لن نترك بيتنا، وإذا هدمتموه فادفنونا تحت أنقاضه.
0: نعم.
1: الآن إذا ربطنا هذه المسألة بما يجري في قطاع غزة أيضا على حافة موضوعة الاتفاق الذي تم في القاهرة، اتفاق 15 نقطة.
0: نعم.
1: نستطيع أن نقول أن الحكومة الصهيونية بقيادة بنيامين نتنياهو ترهن مستقبلها السياسي الانتخابات القادمة شهر أكتوبر بالاستمرار في التصعيد داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة، هو يريد أن يضمن أصوات المستوطنين الذين تجاوزوا 3/4، حوالي 750,000 في الضفة الغربية، وأيضا التناغم مع أطروحات وزير المالية وبن غفير في موضوع غزة ورفض الاتفاق الموقع. عملية التصعيد هذه من الملاحظ أيضا أن هناك ضغطا يتم فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من قبل الوسطاء الدوليين الذين انخرطوا في هذه المسألة، وحتى أيضا هناك خلخلة إلى حد ما في الموقف الأمريكي. بالنسبة لما يجري في الضفة الغربية، من الملاحظ أن هناك نوعا من الصمت العام حتى على المستوى الإعلامي ليس فقط الدولي، حتى على المستوى الإعلامي العربي، وكأن هناك عدم إدراك سياسي لما يجري في الضفة الغربية والنتائج المترتبة على ذلك. ما أستطيع أن أقول في هذا السياق أننا في الأسابيع القادمة أمام عملية تصعيد متواصلة وشاملة، وهذا يستدعي استنفارا وانتباها على كافة المستويات.
0: نعم، في ظل هذا التصعيد الميداني الذي رسم ملامحه الدكتور عابد سي صبري، انعقدت قمة أنقرة بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس. في أي إطار أولا تأتي زيارة عباس إلى تركيا أيضا، وما الذي ترتب عنها ربما من توصيات بعد هذه القمة؟
2: قال أن أقصدها كان عقد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ونظيره الفلسطيني محمود عباس قمة رسمية مشتركة في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. جملة الأخبار تتحدث عن مباحثات وملفات مطروحة على رأسها مسألة المصالحة الفلسطينية والانتخابات، ونأكد الطرفان أهمية وحدة الصف الفلسطيني، وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن تسهم الانتخابات التشريعية الفلسطينية والانتخابات الرئاسية بدفع عملية المصالحة وإنهاء الانقسام ما بين حركتي فتح وحماس. أيضا كان هنالك حديث مهم حول مواجهة محاولات تصفيه القضية الفلسطينية. أردوغان كان شدد على أن تركيا ستواصل الدفاع بكل قوة عن القضية الفلسطينية، متحدثا بأن محاولات نحو فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية لم تنجح. وأيضا الرئيس عباس أكد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ومؤكدا على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتمسك القيادة الفلسطينية يعني بالأراضي الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها المستقلة القدس الشرقية. يبدو أن هذه القمة تأتي في سياق معين، وهو مثل ما كان يتحدث الدكتور عابد أزري عن يعني حملة استيطانية مجنونة، أو مثل ما سماها الوزير الصهيوني المتطرف ثورة استيطانية لسائل سموتريتش. لكن لابد من أن تتوحد كل الجهود، وعلى رأس الجهود الدولية خاصة من الدول الصديقة والدول المؤمنة بالحق الفلسطيني لمواجهة هذا المد. رجب طيب أردوغان كان تحدث أو جدد التزام بلاده بدعم نضال الشعب الفلسطيني، وكان وصف الحكومة الصهيونية الحالية بأنها منبع دم الاستقرار في المنطقة. وكان أيضا الرئيس محمود عباس قد أشاد بالاتفاق الدفاعي والأمني اللي كانت أربع منهمته تركيا والسعودية وباكستان خلال الأيام الفارقة، واللي نأمل أن يعزز الاستقرار الإقليمي في المنطقة، وخاصة أن يكون له انعكاسات إيجابية على دعم القضية الفلسطينية والتهدئة في المنطقة طبعا.
0: نعم، من بين المواضيع التي طرحت دكتور عابد هي الانتخابات القادمة. هل يمكن أن تنجح هذه الانتخابات الفلسطينية في ظل هذا الاحتلال العسكري، خاصة في ظل التوترات الميدانية الكبيرة وهذه الحرب المستمرة؟
1: بالنسبة للانتخابات الفلسطينية، يعني هناك مسألتين. الجانب الأول ما يتعلق بالجانب الترتيبي لهذه الانتخابات، والجانب الآخر ما يتعلق بموقف الكيان وعملية التصعيد الجارية في الضفة الغربية. الجانب الأول ما يتعلق بالجانب الترتيبي هو جانب ذاتي فلسطيني، ولا أخفيك هناك عمليات تجاذب شديدة حول هذه الانتخابات، خاصة في الزاوية التي تتعلق بتوفير كل الممكنات التي تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية يخوضها الشعب الفلسطيني، ومن خلالها يوصل صوته السياسي ويوصل قيادته السياسية التي يريد على قاعدة الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. في هذا الجانب هناك اختراقات تجري من خلال مراسيم رئاسية تطرح أكثر من علامة استفهام من نوع يعني وضع عدد من أعضاء المجلس الوطني عن طريق التعيين دون أن يمروا بعملية الانتخاب وغير ذلك. هذا الأمر ما زال حتى هذه اللحظة مدار عملية جذب وشد، مع التأكيد أن القوى السياسية الأساسية في الساحة الفلسطينية تدفع باتجاه المضي في هذه الانتخابات. المسألة الثانية، إذا توفرت كل الشروط الداخلية لإجراء هذه الانتخابات، السؤال الذي يطرح، هل الكيان الصهيوني من خلال عملية التصعيد التي تجري ومن المتوقع أن تتصاعد في المرحلة القادمة، هل يمكن أن تجري انتخابات أو لا؟ وفي هذه الزاوية يحتاج الأمر حقيقة إلى الضمانة الدولية التي تسمح للشعب الفلسطيني أن يمارس خياراته الديمقراطية في هذا السياق. نقطة أخيرة تتعلق بالموضوع، هناك عديد الأصوات التي تتحدث عن مقاطعة هذه الانتخابات وعدم إجرائها، وأن حركات التحرر في تاريخها الوطني لم تهتم بموضوع الانتخابات. صحيح، حركات التحرر الوطني التي نعرفها لم تهتم بموضوع الانتخابات، لأن كل حركات التحرر الوطني التي عرفها التاريخ الإنساني الحديث لم تواجه معضلة تبديد الشخصية الوطنية لشعوبها، مثلما يتعرض الشعب الفلسطيني لمسألة تبديد شخصيته الوطنية، بما يفرضه ذلك من ضرورة الحفاظ على عنوان جامع هو منظمة التحرير الفلسطينية، مع كل الضمانات التي تسمح لها أن تمارس دورها النضالي.
0: نعم، نواصل مع المستجدات العالمية. والأنسي صبري، قمة مضيق هرمز عفوا يعني وتعطل المفاوضات أو جمودها أو تأخرها فيما يتعلق بالجانبين الأمريكي والإيراني، ما الجديد في هذا الخبر؟
2: هو بداية نقطة دوحة لابد من الحديث عن أنه الحرب أو هذا السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أساسا يعني متعلقة بمضيق هرمز، يدخل تقريبا شهر السادس، لأنه نعرف أنه هذه الحرب بدأت في موفى أكتوبر 2026 بضربة جوية أمريكية وصهيونية مشتركة على طهران، وين عقدت يعني مسألة التصرف في مضيق هرمز. مضيق هرمز اليوم يعيش يعني ذروة الأزمة الملاحية الخانقة مع جمود كامل في المفاوضات البحرية، نتحدث عن شلل شبه كامل للملاحة وانخفاض حركة عبور السفن لهذا المضيق بشكل حاد، وين أجعل هذا الملف يعني على طاولة المفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، لأنه الجانب الإيراني يتمسك بالوساطة العمانية لا غير، والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها اليوم أصبحت تريد أن تفرض ما يسمى بالدبلوماسية القسرية من خلال يعني فرض المفاوضات على الجانب الإيراني الذي لا يرغب فيها ولا يرى منها جدوى. لكن أيضا لابد من الحديث على أنه يعني مسألة السيطرة الكاملة على المضيق أو التصرف فيه يعني تخضع اليوم لعديد من التصريحات المتضاربة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب ما زال يتحدث عن سيطرة كاملة على المضيق، وفيما تتحدث هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية على أن المضيق مغلق فعليا وأنه لن يفتح إلا بعد رضوخ واشنطن للشروط الإيرانية. أيضا اليوم نعيش حالة من الجمود في المفاوضات البحرية وتبادل الشروط التعجيزية تقريبا، لأنه بمجرد انهيار التفاهمات السابقة من خلال مذكرة إسلام أباد التي قد صيغت في شهر جوان الفارط والتي كانت ربما بادرة لحل هذه المشكلة أو على الأقل المضي قدما في حلحلة هذا الإشكال العالق واللي مؤثر على اقتصادية العالم ومؤثر اليوم على ندرة العديد من المنتجات في كل الأوطان تقريبا. لكن اليوم المسألة أصبحت متعلقة بشروط متضاربة، أصبحنا اليوم نتحدث عن الشروط الإيرانية الست لفتح المضيق واللي أعلنت عليها طهران عبر المجلس الأعلى للأمن القومي، وإن تحدثت على أنه لابد من رفع الكامل للعقوبات الاقتصادية، طالبت أيضا بإنهاء الحصار البحري الأمريكي وسحب القوات الجوية والبحرية المحيطة بإيران، طالبت أيضا بدفع تعويضات مالية كاملة عن أضرار الحرب، وطالبت بالإخراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة والوقف الدائم للهجمات العسكرية ضد إيران وحلفائه في كل من لبنان، فلسطين، اليمن والعراق، طبعا في إطار وحدة الساحات، وخاصة إنهاء التهديدات والإهانات الأمريكية. لكن من الجانب الآخر أيضا كان الرد الأمريكي هو رفض هذه الشروط الإيرانية تماما، وعكس المطلب من خلال عكس هذه المطالب من خلال مطالبة إيران بدفع تعويضات ضخمة لضحايا الهجمات الإيرانية خلال العقود الماضية. وهو والمسألة اليوم مثل ما حكيت متعلقة بمراهنة الجانب الأمريكي أو الإدارة الأمريكية على الدبلوماسية القسرية وخنق الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تضخم هائل باتجاه أنه يتم حل هذه الأزمة. بالنسبة لي في تقديري أنه المسألة متعلقة جميعها بالاقتصاد، وأن الضغوطات الاقتصادية اليوم التي يعني يواجهها الإدارة الأمريكية وهي مقبلة على محطة انتخابية مهمة وهي التجديد النصفي للكونغرس، أيضا المستقبل السياسي للرئيس دونالد ترامب الذي يعتني جيدا بالملفات الاقتصادية هي التي سوف تجعله جميعا يرضخ إلى الشروط الإيرانية، باعتبار أن إيران كيف ما قلنا في عديد المرات تحسن إدارة هذه الورقة واستعادت لها جيدا، والمسألة لديها جذور يعني تاريخية وليست فقط ولدت هذه اللحظة أو تتمزق في إطار ردة فعل على الحرب اللي بدأت في فيفري كيف ما حكيت، وإنما هي المسألة كان إذا كان إيران قد استعادت لها جيدا وأعادت لها العدة لما تستطيع من علاقات دبلوماسية واستراتيجيات وخاصة يعني اتفاقيات مشاركة مع دول الجوار لتحمي اقتصادها وتحمي اقتصاديات الدول الصديقة والحليفة لها ولو ظرفيا في اتجاه أنها تحصل يعني ما أرادت تحصيله سياسيا من خلال الخنق الاقتصادي أو يعني خلق هذه الأزمة أزمة مضيق هرم.
0: نعم دكتور عابد، هل تذهب إلى نفس التوقعات مع سي صبري؟ وأي كفة سترجح خلال الأيام القادمة، كفة الدبلوماسية أم التصعيد العسكري؟
1: نعم يعني في الخط التحليل الذي ذهب إليه الأخ صبري أنا لا أختلف معه، وأضيف أن اللحظة القائمة الآن هي مواجهة ما بين إرادتين، إرادة الدفاع عن حقوق وطنية التي تمثلها إيران وسلاحها الأساسي هو الصمود في الموقف والصمود في الميدان، الإرادة الثانية هي إرادة قوة دولية تحاول ترتيب أوراقها في لحظة متغيرات عالمية، وبالتالي هي تستخدم سلاحين، التهديد بالحرب من الناحية والحصار الاقتصادي من ناحية أخرى. هذه لحظة الاشتباك استمرارها يرتبط بالتراجع في الموقف الإيراني الذي لا يبدو عليه أي نوع من التراجع حتى الآن، بل مزيد من التثبت وأيضا الدفاع عن الحقوق الوطنية الإيرانية. المسألة الأخرى المدى الزمني لهذه المسألة، وكنت أشرت قبل ذلك أكثر من مرة أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ما دامت موضوعة على الطاولة إذن ملف مضيق هرمز سيبقى مفتوحا إلى مدى زمني، لا نستطيع أن نحدد مدى زمني، ولكن نود أن نشير أن انتخابات التجديد للكونغرس التي تجري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وعملية دفع جيل شاب خاصة بالنسبة للمرشحين الديمقراطيين من الواضح أنها تشكل موضوع قلق للحزب الجمهوري وللرئيس ترامب، وبالتالي قد تجبره على الانكفاء أكثر نحو الداخل الأمريكي لمعالجة كثير من الملفات. إذا تم ذلك فهذا سيترتب عليه بالضرورة يعني تقديم تنازلات قد لا تكون تنازلات كبيرة، ولكنها في ظل الاشتباك بهذا الحجم التنازل الصغير هو تنازل كبير في سياق الصراع الذي يجري.
0: نعم شكرا جزيلا لك دكتور عابد، وأيضا شكرا جزيلا سي صبري. كانت هذه إذن المواضيع اخترناها اليوم في المستجدات العالمية ضمن برنامج ستوديو نيسي اللي مازال متواصل معكم. بعد شوية نرجع إلى احتفالاتنا واحتفائنا بالعيد الوطني للمرأة من خلال استضافة مركز يعنى بفئة خاصة من النساء. تفاصيل بعد شوية.
3: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.

0: العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجيتنا، مواصلين معكم ومواصلين مع عيدنا الوطني للمرأة التونسية، وحديثنا الآن وجه إلى فئة خاصة من النساء، النساء اللي هما ضحايا العنف في تونس، واللي جاء القانون الأساسي عدد 58 بجملة من المقتضيات لحفظ حقوق الفئة هذه، وأيضا من بين تفعيل مقتضيات هذا القانون كانت مراكز الأمان في الجمهورية، ومن بينها المركز اللي نستضيفوه اليوم، مركز الأمان في جندوبة. حضر معنا مديرة المركز السيدة جودة البليلي. مرحبا سيدة جودة، أهلا وسهلا.
1: صباح النور مدام زحاء،
0: تحية
1: طيبة ليك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة كيف، وخاصة مستمعي ومستمعات استوديو الناس.
0: مرحبا، كل عام وانت حية بألف خير. من النساء الفاعلات سيدة جودة في مجال خاص برشا، خاص لأنه ما تعتنيه بفئة من المجتمع تكون في حالة هشة. نتحدث على النساء وأيضا نتحدث على الأبناء، معناها اللي يعانيوا من العنف.
1: بالمناسبة هذه وبمناسبة عيد المرأة، نحب نقدم تحية تقدير واحترام لكل امرأة عاملة بالفكر وساعد، كل امرأة تناضل من أجل حياة أفضل وتساهم في بناء أسرتها ومجتمعها وتحافظ على أبنائها وعلى صغيراتها وعلى أسرتها.
0: كل عام ونسي تونس بألف خير. إذن سيدة جودة، باش نتحدث اليوم على مركز الأمان، نبدأ أول حاجة نتعرف عليه بالتفاصيل.
1: نشأ مركز الأمان في إطار اتفاقية شراكة بين جمعية المرأة الريفية بجندوبة، المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، متبعة تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
0: هذه الاتفاقية بالطبيعة اللي انتج عليها تأسيس هذا المركز.
1: مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن، هو فضاء آمن يهدف إلى حماية النساء اللواتي تعرضن للعنف والأطفال المرافقين لهن، مساعدة المرأة على استعادة الثقة بالنفس، تجاوز آثار العنف من خلال تقديم عدة خدمات متكاملة بالطبيعة، ويتم التنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة لضمان الإحاطة الشاملة والاستجابة لكل حاجيات المرأة ضحية العنف وأطفالها.
0: مجموعة من الخدمات إذن يقدمها هذا المركز بالنسبة للمرأة ضحية العنف. احنا باش نمشيو بشوي بشوي باش نتعرفوا عليهم الخدمات الكل بالتفاصيل، ولكن شكون المرأة اللي تتمتع بهذه الخدمات، يعني اللي يحتضنها المركز؟ أي مرأة ضحية للعنف هي تجي مباشرة للمركز، وإلا ثم إجراءات تسبق ويتم اختيار النساء ضحايا العنف اللي يحتضنهم مركز الأمان جندوبة؟
1: هي المرأة تتمتع بخدمة الإيواء بعد ما يتم توجيهها من قبل إحدى الجهات المختصة والمتدخلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، مثل الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وكيل الجمهورية، قاضي الأسرة، وزارة الإشراف، مندوب حماية الطفولة وغيره. المهم أنها تكون جهة مختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل.
0: نعم، يعني التمتع بالخدمات هذه، وإلا أنها تكون موجودة، يعني تتمتع بخدمة الإيواء نتحدث لهنا، ما ينجم يكون إلا بعد توجيهها من جهة قانونية مختصة، هي اللي تعرف أنه هذه المرأة مهددة وتعيش في فضاء تهديد، على هذاك يلزمها تكون موجودة في مركز يوفر الإيواء اللي هو الأمان بالنسبة لها. هي
1: الإيواء بيان سور، الحماية قبل كل شيء، وباش تتمتع بعدة خدمات باش تساعدها على انها ترجع تمارس حياتها عادية في المجتمع وتكون فاعلة في المجتمع.
0: باش نمشي ونتحدث على الخدمات هذه، حدثنا أول حاجة هي الإيواء، الإيواء انه يخرجوها من دائرة العنف والمحيط اللي هي موجودة فيه مهما كان، يعني العنف مسلط من شكون، هي باش تخرج من الدائرة هذيك وتكون بحذاكم في المركز من بعد.
1: بالطبيعة هي كيف تجينا المرأة للمركز، يقع استقبالها، الانصات ليها، توجيهها قانونيا وإلا نفسيا، كل امرأة والخاصية متاع الحالة متاعها. مركز الأمان هو فضاء مش للإيواء والإعاشة فقط،
0: مهم.
1: وإنما تتمتع فيه المرأة بعدة خدمات
0: مهم.
1: يقوم عليها فريق مختص ذو خبرة كل في مجال اختصاص.
0: مهم.
1: من
0: نعم.
1: بين الخدمات هذه عندنا الإحاطة النفسية
0: مهم.
1: مع الأخصائية النفسية، نوجه لها تحية كبيرة على المجهودات اللي قاعدة تقوم بها،
0: مهم.
1: تستمع للمرأة وتعمل على مساعدتها لتجاوز آثار العنف
0: مهم.
1: واستعادة الثقة بالنفس.
0: مهم.
1: بالنسبة للإحاطة النفسية ما تتمتعش بها المرأة ضحية العنف أتهاو،
0: نعم.
1: إنما زاد الصغيرات اللي يجوا معاها يتمتعوا زاد بمرافقة نفسية. هذا في الجانب النفسي.
0: نعم.
1: عندنا زاد الخدمات القانونية والمرافقة القانونية، وهنا تقوم المحامية بتوجيه المرأة، تعريفها بحقوقها، مساعدتها على الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالعنف. وبالطبيعة زاد تختلف الخدمات القانونية من مرأة لأخرى حسب خاصية كل حالة.
0: نعم.
1: وبالنسبة زاد في المرافقة القانونية عندنا المرافقات، تحية شكر وإكبار لهم لكل الفريق العامل معانا، يقوموا زاد بمرافقة المرأة خارج مركز الإيواء، باش يمشوا معاها للمحكمة يرافقوها لحمايتها ويكونوا لها سند. حتى في الشارع ينجم المعتدي يتعرض للمرأة، لكن كيف يشوف معاها المرافقة وإلا أي حد آخر يولي يخاف، وتكون هي هكاك نضمن نحن سلامتها داخل المركز وخارج المركز.
0: نعم.
1: أوكي. عندنا زاد الإحاطة الاجتماعية، هنا تقوم الأخصائية الاجتماعية بدراسة وضعية المرأة، مساعدتها على إيجاد الحلول المناسبة لها. في إطار الإحاطة والمرافقة الاجتماعية يقوم مركز الأمان زاد بتوفير مصاريف التنقل للنساء ضحايا العنف، هذه زاد في إطار المرافقة الاجتماعية،
0: نعم.
1: باش تمشي مثلا المرأة للمحكمة وإلا لأي مكان آخر يكون خاص بالتوجيه والإرشاد متاعنا ومرافقتها، يكفل المركز بتوفير مصاريف التنقل لها.
0: نعم.
1: من بين الخدمات زادة اللي قدمها مركز الأمان عندنا الرعاية الصحية، يقوم على توجيه المرأة والأطفال إلى الخدمات الصحية عند الضرورة بالطبيعة،
0: نعم، وقت
1: مع
0: يستحق.
1: تنسيق مع المستشفى، ديوان المطني للأسرة والعمران البشري. يتكفل المركز زادة بشراء الأدوية إذا تطلبت الحالة ذلك، كيف نرافقوها المرأة للسبيطار وين باش تمشي هي نحن نرافقوها.
0: نعم، يعني جملة من الخدمات اللي تقدم الرعاية الكاملة بالنسبة للمرأة ضحية العنف وأيضا أبنائها إذا كان بالطبيعة فما عندها أبناء معها.
1: أكيد أكيد. بالنسبة للأبناء عندنا زاد أنشطة يوفرهم المركز للأطفال، مثلا احنا يقع التنسيق مع مراكبات الطفولة مثال، باش يتمكنوا الأطفال هذوكم من ممارسة بعض الأنشطة البرة. وعندنا فضاء خاص داخل المركز يتمتعوا فيه الأطفال مثلا بأنشطة الرسم اللي هي حاجة باهية برشا، وتعاونهم مع باش يخرجوا الطاقة السلبية
0: تصعيد
1: هذيك،
0: اي
1: سورتو كي تعطيهم باش انهم يرسموا لك رسم حر ولا حاجة،
0: اي
1: ألعاب مختلفة. هذه أهم الخدمات والحق اللي قدمها مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف.
0: في العادة فترة الإيواء قديش يعني تتراوح المدة متاعها؟
1: فترة الإيواء يقع من الأول تحديدها من قبل الجهة المختصة اللي بعثتها لنا، لكن الإيواء يكون المدة متاعه من يوم إلى 3 أشهر، وينجم يقع التمديد متاعه ل6 أشهر حسب الحالة متاع المرأة بالطبيعة.
0: كل معناها امرأة والحالة والمحيط اللي هي موجودة فيه.
1: إيه.
0: بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي، هل إنه المركز عنده خدمة تقدم في هذا الإطار؟ نتحدث على التمكين الاقتصادي للمرأة، أكيد اللي هي
1: أكيد
0: ضحية العنف اللي ما عندهاش
1: أكيد
0: استقلالية مادية واقتصادية وتخليها تبقى في الدائرة هذيك، شنو الحل اللي ممكن يقدمه المركز لهذه المرأة؟
1: أكيد. مركز الأمان يعمل على استراتيجية كاملة للتمكين الاقتصادي والتكوين للنساء ضحايا العنف، التمكين الاقتصادي حاجة مهمة برشا، تساعدها على استعادة الاستقلالية والحد من التبعية والقدرة على الاندماج في المجتمع، بيان سور من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على تحديد المهارات الخاصة بالمرأة، ونختاروا لها تكوين مناسب لها، حاجة اللي هي تنجم تكون تنجح فيها، كيف مساعدة المرأة على الحصول على شهادة في الكفاءة المهنية، نساعدوها على التمتع بإحدى المشاريع ضمن برامج التكوين الاقتصادي التابعة لوزارة الإشراف، واللي هي برامج متعددة الحق. وزارة الأسرة عندها برشا مشاريع مثل برامج مثل برنامج رائدات،
0: نعم
1: برامج صامدة، برنامج صامدة خاص بالنساء ضحايا العنف،
0: أها
1: أتاها جست المرأة ضحية العنف، بيان
0: أها
1: سور تكون عندها دي كريتير معينين اللي باش تنجم تتمتع ببرنامج صامدة. عندنا
0: أها
1: زادة برامج التمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع الدراسي.
0: أها نعم يعني
1: دورنا بيان سور دورنا ما يقفش هنا
0: مهم.
1: في استراتيجية التمكين الاقتصادي، دورنا مش أن المرأة باش نمكنوها من تكوين وتاخو شهادة ونعطوها برنامج تمكن من مشروع أكاهو، دورنا زادة أن نرافق المرأة بعد خروجها من المركز.
0: هذا مهم جدا، لأن الفترة هي
1: أكيد
0: مؤقتة، مهما طالت يعني فترة مؤقتة، وباش ترجع إلى معناها الحومة متاحة ومكانها، يلزمها تكون عندها سلاح اللي تنجم تواجه بيه دائرة العنف اللي كانت فيها.
1: أكيد نزيدوا نرافقوا المرأة بعد ما تخرج من المركز وتكون المشروع اللي خاص بها. إذا كانت تعرضت لصعوبات نشوفوا شنو هي الصعوبات، كيفاش نجموا نساعدوها. إذا كان التكوين اللي عملته ماهوش كافي نشوف كيفاش تزيد تعمل تكوين آخر، مش إنها تكون هي ناجحة في المشروع متاعها وتكون مستقلة ماديا، خاطر الاستقلال المادي ضروري برشا باش تخرج المرأة من دائرة العنف والتبعية.
0: فما قصص نجاح في هذا الباب؟ يعني احنا نتحدث بطبيعة بصفة عامة دون ذكر حتى أسماء، ولكن يعني على امتداد معناها السنوات وخبرتكم، هل إنه
1: أكيد
0: فما نساء بالحق نجموا يكسروا هالدائرة هذه ويخرجوا ولادهم ينقذوهم ويعيشوا الحياة اللي معناها تليق بأي امرأة تونسية، إنها تعيش في كنف الاحترام وإنها تكون عندها مورد الرزق متاحها الخاص؟ هل عندنا قصص في جندوبة تجسد هذه القصص؟
1: أكيد أكيد. هي بالنسبة لي أنا وبرشا نساء، في المرأة خرجت وأعلنت عن العنف، رفضت إنها تبقى تحت دائرة العنف، هذا في حد ذاته نجاح. المرأة اللي تتكلم وترفض خضوعها ورضوخها تحت العنف مهما يكون نوع العنف، هذا نجاح.
0: نعم
1: نحكو بصفة عامة، أكيد فما برشا نساء تمكنوا من حقوقهم القانونية وحقوق صغيراتهم من النفقة وإلا غيره من الحاجات اللي تكون تستحقها المرأة باش تخرج من تحت طائلة العنف.
0: الآن نتحدث على طريقة التواصل. أكيد فما برشا نساء يسمعوا فيك الآن ويعانيوا من بعض ما كنا نتحدث، قول كيفاش نتصلوا بكم؟
1: والله نحب نقول لك حاجة، اللي راهو مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف هو فضاء خاص بالمرأة المعنفة، معناها ما نجموش نعطوا العنوان نتاعو
0: أكيد هذه حاجة أكيدة جدا، المقر
1: وإلا
0: معناها يبقى
1: وإلا رقم الهاتف.
0: أي
1: لكن المرأة كي تكون ضحية العنف تنجم تتوجه للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة،
0: نعم
1: هم يوجهوها لنا، وإلا تنشطوا للفرقة المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وهم يوجهوها لنا، وإلا وكيل الجمهورية تتجه للفرق والجهات المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومن غادي يقع توجيه المركز الأمان.
0: بالنسبة للمرأة التونسية، اللي تعاني من العنف مهما كان العنف هذا، ومش بالضرورة يكون عنف ديما هكا في إطار العلاقات الزوجية ولا الأسرية، أكيد فما برشا أنواع من العنف التي تسلط على المرأة، وهذه حاجة معناها حقيقة، مانيش معناها وهذه تثبت التقارير. شنو الكلمات ربما اللي تتوجه بها للمرأة هذه وهي تسمع فيك اليوم على موجات إذاعة الكيف وإحنا نحتفي بالعيد الوطني للمرأة؟
1: ألوغ أنا نحب نعطي نصيحة لكل امرأة تسمع فيا، نقولها كوني واثقة من نفسك وقدراتك، ما تخليش حتى حد يقلل من قيمتك، ما يلزمكش تسكت على العنف، العنف راه قاتل للجسد والنفس والأحلامك. نقول لكل امرأة طوري نفسك بالعلم والتكوين وابحثي ديما على فرص جديدة لتحقيق أهدافك.
0: نعم، بهذه الكلمات احنا نختم معك هذه المداخلة، نخلي لك المجال لمحالة إذا كان عندك كلمات بطبيعة تحب تحيي بهم الناس اللي يخدموا في المركز أكيد وبرشا شركاء معاكم في هذا العمل الكبير، العمل الرائد اللي معناها شفناه في قديش من مركز حقيقة في الشمال الغربي، مراكز الأمان لإيواء النساء مهيش من فراغ، يعني ثمرة لخدمة متاع ناس تجندت لفائدة النساء ضحايا العنف وأبنائهم.
1: أكيد أكيد نحب نشكر جميع الفريق العامل معايا، وما نحبش نسمي بالاسم باش ما ننساش حتى واحدة فيهم.
0: أكيد
1: نشكر جميع الجهات المتدخلة اللي كل ما نقصدوهم في أي خدمة الحق نلقوا تعاون معاهم، ونحن هكاية باش نضمنوا حق المرأة. جينيرالمون كهو نقول كل
0: شكرا.
1: مرأة كل عام وانتي حية بخير، كل عام والمرأة التونسية قوية واعية متمسكة بحقوقها وكرامتها.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة جودة البليلي مديرة مركز الأمين لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين. جانب مهم جدا حبينا نسلط عليه الضوء اليوم من خلال هذه الفقرة لهذه المراكز اللي تقدم خدمات تستحقها النساء اللي يعيشوا في دائرة العنف، واللي يعيشوا في دائرة العنف أكيد يعرفوا قيمة هذه الخدمات من إيواء، من رعاية نفسية اجتماعية أيضا مرافقة قانونية، وهذا مهم جدا باش يعرفوا حقوقهم ويتمكنوا أنهم ياخذوا الحقوق متاعهم وأيضا تمكينهم اقتصاديا من بعد، ويكون عندهم حياة جديدة تماما بعد ما يمروا بفترة الإيواء اللي مهما طالت تكون مؤقتة، ولكن تغيرهم تغيير جذري وتخليهم يعيشوا حياة جديدة. الحياة هذه المبدأ متاحة إنهم هم يعرفوا قيمة أنفسهم ويعرفوا إلي الحياة ما تكون كان على الاحترام المتبادل لا مكان للعنف. إذا كان مش نسكتوا على العنف هذية ونبقاو عايشين معاه في الدائرة متاعه، رأوا الانعكاسات ما تكونش علينا احنا فقط على النساء فقط، رأي تكون خاصة على الأبناء، وهذا مهم مش نكسر الدائرة هذية ونقطع معها. لابد من التصريح، إذا كان المرأة تتعرف تكون ضحية عنف متكرر ودائم يلزمها تاخذ القرار متاعها، أول حاجة تطلب المساعدة، ومراكز موجودة في كامل تراب الجمهورية هي على ذمتها يتم توجيهها بطبيعة من طرف الجهات المختصة. استوديو الناس على موجودنا مازال متواصل، نروح شوية بعد الساعة الثانية إن شاء الله باش يكون حاضر نعانا التوجيه الجامعي باعتبار فما موعد مهم جدا للطلبة الجدد اللي ماخذوش التوجيه اللي يحبوا عليه، تو نعرفوا التفاصيل خلال الساعة الثانية. مرحبا بكم على موجودنا.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود. إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: الكاف.
1: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني. وبهذه المناسبة تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية فاقت 200,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بتلقيح 224,996 رأسا من الأغنام ضد الحمى القلعية منذ بداية السنة إلى غاية شهر جويلية المنقضي. وبين رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الأبقار شملتهم 3 أنواع من التلقيح، حيث تم تلقيح ما يقارب 20 رأسا ضد الحمى القلعية الأحادي و 21,182 رأسا ضد الحمى الثلاثية و 20,244 رأسا ضد الجلد العقدي، كما تم تلقيح 211,140 رأسا من الأغنام ضد الطاعون والجذري مقابل 87,254 من الإناث المعدة للإنتاج ضد الحمى المالطية. أكد رئيس الجمهورية قيس عيد لدى استقباله أمس كل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولة تأجيج الأوضاع بكل الطرق. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. اتهمت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أطرافا مدعومة من جهات خارجية بالوقوف وراء استهداف المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية غرب البلاد. وقالت الوزارة إن استهداف المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية وغيرها من مقدرات الدولة هو عمل عدائي ممنهج تقف وراءه أطراف تدفع أو تدفع بدعم وتحريض من جهات خارجية نحو زعزعة أمن البلاد واستقرارها والتضييق على المواطن الليبي والإضرار بالاقتصاد الوطني وجر البلاد إلى مستنقع من العنف والفوضى والصراع. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف

أهلا وسهلا بكم، مواصلين معكم مع استوديو نيس ومع أخبارنا المتعلقة بالمرأة التونسية، ونتحدث لهنا على إطلاق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. المنصة هذه اللي الهدف متاحها حسب تصريح مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سيدة حنين البنزرتي، إن أطلاق المنصة هذه الهدف الرئيسي هو دعم الحرفيات رئيسية الأعمال وتسهيل تسويق منتوجاتهن رقميا. المنصة هذه تشتمل على عديد المتاجر اللي تخص النساء المنتفعات من برامج ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي. منصة هذه تضم 34 متجر يشمل أكثر من 70 منتوج، وبينت أنه تم اختيار المنتفعات من طرف لجان مختصة وفق معايير مضبوطة تتعلق

0: خاصة بمدى جاهزية صاحبة المشروع لتلبية طلبات حرفائها. المسؤولة أيضا أكدت المنصة هذه قابلة للإثراء بمنتجات نسائية أخرى من مختلف جهات الجمهورية، وأكدت أن البريد التونسي باش يتولى مهمة توصيل المنتجات إلى الحرفاء. بادرة مهمة جدا أنكم تاخذوا يعني المنتج اللي تحبوا عليه من هذه المنصة، واللي تكون هي موثوقة بأيادي حراير تونسية، وأيضا البريد التونسي هو اللي يتولى المهمة هذه متاع توصيل المنتجات، يعني موثوقة من البداية إلى النهاية العملية هذه، باعتبار أنها باش تساهم مساهمة كبيرة في التعريف بالمنتجات النسائية وأيضا تسويقها بطريقة رقمية محترمة. ذكروا أيضا أنه برنامج رائدات، البرنامج هذا اللي هو رائد في مجال التمكين الاقتصادي بالنسبة للمرأة التونسية، ساهم في أحداث 6000 مشروع في مختلف المجالات، مكن من توفير أكثر من 10000 موطن شغل مباشر، وتمويل المشاريع هذه يمكن ينجم يوصل إلى 300000 دينار. البرنامج هذا اللي تسهر على تنفيذ وزارة المرأة مكن من خلق أكثر من 10000 مورد رزق. ونذكروا أيضا أن الوزارة كانت أطلقت نهار 10 أوت المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. هذه فكرة حبينا نقدمها لكم فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي اللي هو مهم جدا بالنسبة للمرأة التونسية، واللي تميزت فيه يعني ربما على برشا دول رائدة في هذا المجال. المرأة التونسية اللي حاولت في كل مرة إنها يعني تظهر قدراتها، تظهر مواهبها، كفاءتها، وبه برشا إنه الدولة تساندها من خلال جملة هذه البرامج. احنا موعدنا في استوديو نيس متواصل، ونهار الخميس ركن التوجيه الجامعي، هذا الركن اللي تعودت به. حاضر معنا اليوم سي توفيق الذهبي المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. مرحبا سي توفيق مرة أخرى على موجاتنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعات مستمعي إذاعة الكيف، وفرصة لتحية المرأة التونسية في عيدها، عيد النساء. تونس التي تدين بالكثير لرموز نسائية، بنات الحضارة التونسية، بنات الدولة التونسية الحديثة. تونس اللي نسائها باش يبقاو استثناء في محيطنا العربي وفي محيطنا الإسلامي، بحرياتهن، بسعيهن إلى تحقيق كل المساواة مع الرجل، تحقيق كل ما تصب إليه المرأة. ففي خير المرأة التونسية خير هذا البلد.
0: نعم، كل عام ونساء تونس نساء ونص وهما بألف خير. إذن سي توفيق، احنا شنسيو تور ركنا، ركن التوجيه الجامعي، تقريبا باحت الدورات بأسرارها فيما يتعلق بتوجيه وليداتنا الطلبة الجدد يعني إلى الاختصاصات. فما شكون اللي طلب اختصاص ولقاه، وفما اللي تم توجيهه يعني ربما إلى اختصاص لا يلائم رغباته. بالنسبة لهذوما، بالنسبة للطلبة هذوما، هل من حل بالنسبة ليهم؟ هل ينجموا إنهم يعاودوا التوجيه متاعهم؟ إيش هي الأجيال والتفاصيل؟ بطبيعة ديما معك سي توفيق.
1: أولا نهنيوا الطلبة والطالبات اللي تحصلوا على التعيين المناسب لهم بطبيعة الحال، واللي يقع ضمن دائرة اختياراتهم وضمن مشروعهم الدراسي ومشروعهم المهني كذلك. وبطبيعة الحال الفرص ما زالت موجودة أمام بقية الطلبة والطالبات، والفرص موجودة، والتوجيه والتعيين حق لكل طالب وطالبة في تونس. ما ثماش طالب أو طالبة يبقى بدون تعيين، ولذلك فتح المجال أمام دورات إعادة التوجيه 15 حتى 19 أوت الجاري. مش كنا إعادة توجيه فيه أربع عناوين كبرى. أولا إعادة توجيه لأسباب عادية، يعني الطلبة والطالبات ينجموا، كل الطالبة والطالبات في الواقع حتى اللي تحصلوا على تعيين غير مناسب أو بدلوا رايهم، عندك الحق في الاختيار، حق في التراجع، حق من حقوق ذلك أنك أخطأت في عملية تعمير بطاقة التوجيه وتريد الآن التدارك، هذا حق الجميع. بإمكانهم الدخول إذا إلى موقع وزارة التعليم العالي orientation.tn وإعادة التوجيه لأسباب عادية. إيش معناها أسباب عادية؟ معناها يكفي باش أنا نتصفح دليل التوجيه النهائي، نشوف مجموع آخر موجه في شعبة أنا نرغب فيها، إذا لقيت اللي مجموع آخر موجه أقل من مجموع نقاطي هذه السنة فإني مباشرة بإمكاني أني نعمر مطلب إعادة التوجيه عبر المنصة الرقمية. وفقط ما ننساش التسجيل أورجستري في نهاية التعمير، مانيش مطالب حتى شيء آخر بالنسبة لإعادة التوجيه لأسباب عادية. ثم إعادة التوجيه لأسباب صحية، نفس الشيء تم عبر المنصة الرقمية، نعمر المطبوعة الموجودة في المنصة الرقمية، ثم نسحب التوصيل وبش نلقى مجموعة من الوثائق التي يجب أن أدعم بها بطبيعة الحال المطلب متاعي. هذه المرة ليس كل إعادة التوجيه لأسباب عادية تكتفي بالتعمير على المنصة، لا، هذه المرة تكون ملف فيه كل المؤيدات، شهادة طبية إلى غير ذلك، فيه كل المؤيدات وترسلها لوزارة التعليم العالي، أفضل شيء مضمونة الوصول، وهذا يتم بين 17 و20 أوت.
0: نعم.
1: هذا الثاني. الثالث توا إعادة التوجيه لأسباب اجتماعية. ممكن طالب أو طالبة ظروفها الاجتماعية العائلية، مرض انفصال والدين إلى غير ذلك، ما تسمح الحالة متاع فقر ما تسمحلهاش بالدراسة في مدينة بعيد عليها أو بعيد على الطالب، هذا ينجم كيف كيف يدخل المنصة الرقمية يعمر مطلب ويسحب توصيل، ونفس الشيء يعمل ملف فيه كل المؤيدات يرسله بالبريد مضمون الوصول. أفضل شيء دائما البريد يكون مضمون الوصول، يرسله إلى وزارة التعليم العالي.
0: نعم.
1: مازلت الحالة الرابعة والأخيرة هم أصحاب المواهب. يمكن أنا أكون عندي موهبة في الموسيقى، في المسرح، في السينما، في أي مجال فني.
0: نعم.
1: وعندي كل المؤيدات اللي تثبت اللي أنا نمارس في هذا النشاط في نوادي، في جمعيات، في غيره مع مؤسسات، ألور نفس الشيء ندخل المنصة نعمر مطلب نتاعي على أساس أني صاحب موهبة، ونسحب التوصيل كيف كيف، ونحط كل الوثائق المدعمة واللي تثبت اللي أنا من أصحاب المواهب ونرسلها لوزارة التعليم العالي، وبطبيعة الحال مختلف هذه المطالب باش تلقى الإجابة عنها، يعني النتائج باش تكون ما بين 4 و5 سبتمبر.
0: نعم. في حالة أنه تم رفض مطلب إعادة التوجيه بالنسبة للطالب، يرجع إلى الشعبة اللي تم اختيارها؟
1: سؤال ممتاز. في صورة رفض مطلب ما فيش حتى إشكال بشي يتم يحافظ على التعيين اللي تحصل عليه.
0: نعم. فما برشا ربما يتوجهوا إلى شعب هي فيها معناها مستقبل، إذا كان يسأل العبيد يقولوا لا راهي فيها مستقبل وراهي باهية، ولكن هو نفسيا يشوف روحه ما يمشيش معها، يعني ميوليته الداخلية. هني شنو تنصح سي توفيق؟ هل تنصح بالتريث شوية إنه يعطي فرصة ربما لروحه إنه يقرأ شوية في المال، وإلا يطلع على هذه الشعبة، وإلا ترى إنه ضروري جدا إن يكون فما توافق نفسي بالنسبة للطالب في الشعبة اللي باش يقراها والاختصاص اللي تم توجيهه ليه؟
1: هو ثم زوز أنواع لهنا، دو بروفيل. ثم بروفيل بطبيعة الحال اللي عنده مشروعه وعنده مشروع دراسي والمهني وعنده رؤية واضحة ويعرف إلى أين يتجه بالنسبة لهذا وإمكانياته تسمح. بالنسبة للنوع هذا من الشخصية ننصح بأن يتبع ميولته، يتبع مشروعه، يتبع الحلم اللي متاعه، يكون ينجح فيه أفضل بكثير بكثير من اللي يمشي لشعبة تبدو أفاقها مضمونة ولكنه ما هوش عندوش رغبة فيها، ما يحققش توازن نفسي والعاطفي وغيره. بالنسبة للنوع الثاني والأسف الشديد هو النوع الطاغي، اللي الحقيقة ما فكرش في مشروع، ما فكرش فيه، ما عندوش حتى رؤية، ما عندوش اختيار ثابت ونهائي باش يبني عليه مستقبل الدراسة ومستقبل المهني وأيضا المستقبل الاجتماعي. في الحالة هذه ننصحه بانه يكون براغماتي ويمشي للشعبه اللي فيها اكثر افاق مهنيه مضمونه.
0: نعم، باعتبار انه هو ما عنده شكل مشروع، ما عندوش الحلم، يحاول يمشي معناها هكا
1: في الحاله هذه، يمشي براغماتيه. البراغماتيه يعني يحاول النفعيه هي الطاغه ويمشي للشعبه تضمن له مستقبل مهني.
0: نعم، فماشي عاده توجيه اخرين بعد الدوره هذه.
1: ثم بطبيعه الحال ثم مناظره هذه المره في مناظره بتحال في مارس 2026 ستفتح لعلوم التمريض وبعض الاختصاصات الطبية وشبه الطبية، ويبدو أن هذه السنة بقية الاختصاصات مش تؤجل لجوان القادم. المناظرة هذه يرسم كيف كيف عبر المنصة الرقمية، ثم يستدعى للجامعة المعنية ويقوم في هذه الجامعة، يقوم في هذه الجامعة بطبيعة الحال ب اجتياز مناظرة كتابية، وإذا توفق ونجحت في المناظرة الكتابية آلياً يقع قبوله في الشعب اللي يرغب فيها.
0: نعم، احنا الأسبوع القادم إن شاء الله نعطيهم أكثر تفاصيل وزيادة. هل إنه الطالب اللي توجه الشعبة ويخمم في الدورة هذه في مارس، هل له إنه يقرأ ويعطي ما عنده في شعبته، وإلا لي يعدي العام أبيض؟ إذا إن شاء الله الأسبوع القادم نجاوب عليه. شكرا لك.
1: الأسبوع القادم نتناقشوا في الموضوع هذا
0: إن شاء الله. شكرا لك سي توفيق الذهبي، شكرا لك، يعطيك الصحة على هذه المعلومات اللي تفيدنا بها في كل أسبوع فيما يتعلق بهذا الركن. احنا متابعتنا متواصلة، بعد شوية باش تكون على الصعيد الجهوي، باش نبداو بيجا. إن شاء الله تكون حاضرة معنا زميلتنا في تنتوجيني في ركن نيس ومشاغل. استنونا بعد شوية.

0: كسر عطتهولكم السيدة عليا الرضا حوا، هو المهم وهو يعني اللي يخلينا قادرين على الحفاظ على التوازن بالنسبة للأسرة التونسية. نمشي مباشرة إلى ركن ناس ومشاغل. حضر معنا مباشرة زميلتنا فاتن التوجيني على الموجات، موجات إذاعة الكيف. مرحبا فاتن، أهلا وسهلا وكل عام وانت حية بألف خير.
1: أهلا ضحى، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف وين ما كانوا. وسهلا كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير في كل المواقع في كل المجالات، الأم، الزوجة، الأخت، الحبيبة، البنت، المرأة التونسية الفاعلة الناشطة. احنا البارح حكينا في معتمديه الاهتزاز بالمرأة الجزية من خلال الثقافة، من خلال حفل كان في إطار الدورة 38 لمهرجان مجردة الثقافي في معتمديه الاهتزاز بالمهرجان الصيفي الروسية. هذا هو طبق أحديثنا اليوم ضحى. اليوم نحكيه على بعض فضاء ثقافي، بعض فضاء يكون هو مطرح فضاء للعروض الثقافية اللي ينادوا بيها أهالي معتمدية مجز الباب. البارحة كما قلنا كانت ثم سهرة نسائية انطلقت الدورة هذه الدورة 38 لمهرجان مزردة اللي كل عام انحيروا ونتسائلوا وين باش تكون العروض. العروض استنتنا بها في السنوات الأخيرة في معهد أبو القاسم الشابي بمعتمدية مجز البيت. الدورة هذه كانت احتضنتها فضاء العروض الخارجية بدار الثقافة بمجز البيت، لكن حتى الفضاء هذايا اليوم أمام غياب التنوير في المنطقة، أمام غياب المقاوي بتاع السيارات، تشكل إشكال كبير برشا. بخلاف انه هو بعيد وبرشا ناس يقول لك حتى نخافوا على سلامتنا ونخافوا على اماننا، لانه بعد القنطره واحنا ديما هنا في معتمديه مجز الباب الاشكاليه هذه بعد القنطره كثير شويه مخاوف عند خاصه النساء والعائلات. اذا هذا هو موضوعنا لليوم ضحى، نسلطوا الضوء على مطالب اهالي معتمديه مجز الباب في بعض فضاء، وخاصة يكون مسرح هواء طلقهم هذه هي الأمنية السياحب. نسمع المواطنين ثم ناخذ جملة من التوضيحات مع ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم.
0: نعم،
2: هذا بينا احنا عندنا مصر ونفتقروا برشا حاجات. عندنا مهرجان ايه ما عندناش فضاء وعندنا الاسباس في وسط البلاد، معناها ملك الدوله نجم يجي هذا شيء ويحرك حتى الاقتصاد، يحرك الاقتصاد وان شاء الله ربي يسهل في اللي فيه خير.
3: المشروع مازال معطل، التيران موجود متعطل في الاتيود في بالي، حتى الاعتمادات حسب معلمتك كان موجوده الاعتمادات. عامل الترفيه بويسك مجاز الباب ما فيهاش حاجه، وين مش عباد تترفه وين مش عباد تتفرد وموك، ما بقاوش كل صيف نعملوا في مهرجان في ليسي من ليسيات، وما وكان مسرح هون في تياتر نجم نعملوا فيه حاجه اوفيسيال وتكون مزيانه وتشرف المنطقه. بلاصه باهيه اكسيسيبل على الشارع الرئيسي، مقبره مسيحيه طيحوا الحيوت في بالنا، بدات الاشغال وصايي تفضلت من بعد وقت صافي 3 هكاك بعد بقى معطل ما نعرفوش شنو الاسباب. ماذا بينا زاد كان يعملوا كنيسة القديمة، كنيسة مهجورة، أنا ليش ما تكون شوية مسرح كيما المسرح البلدي بتاع تونس العاصمة، يولي فهموا مهرجان. احنا من جزبة عندنا مهرجان واحد مهرجان صيفي، علاش لا في الشتاء يولي عندنا مهرجان شتوي بتاع مسرح أو سينما، خاصة أنه كي يكبر شي يولي يلم 3 معتمديات، شي يلم قبلات تستور ومجاز ويكبر المشروع وسيرتو في سرة البلاد، معناتها وسط البلاد باش يخدم باش يدور العجله الاقتصاديه نتاع البلاد على الاخر، باش تاكسيات تخدم دي ريستوران دي جران سيرفاس. انت هناك تشوف البلاصه كيفاش.
4: شباب مجز الباب طالبين ان يكون عندنا مسرح باش نلقاو وين نتفرهدوا، ديجا احنا ما عندنا وين نتفرهدوا، دونك معناها يا حبة ذاك كان يعملوا لنا مسرح باش نكونوا احنا متواجدين فيه للترفيه، معناها على النفس مش حاجه كبيره معناها. دونك احنا هنا في مجز الباب ما عندناش كانش قهوه ميكس سينو، ما عندنا حتى شيء الحق نتاع ربي، لا ما نمشيش الخطر في معناها كي نعملوا احنا مهرجان هنا يكبر برشا وفيه البرشا عبيد برشا برشا برشا برشا، دونك ما نرتاحش فيه. دونك وكان جاي مسرح هكا مهيئ معناها مهيئ، المهم حاجه انك تمشي تتفرهد مش تزيد انت تنرفز على الوضع نتاع البلاد.
5: طبيعه المعلومات ديما مغيبه في اداراتنا، اما اللي سمعنا له المقبره القديمة باش تولي على أساس مسرح بلدي اللي هي حاجة باهية وحاجة من نواقص مدينتنا. لكن فما إشكالية كبيرة اللي هي ما فماش باركينج. نحكيه على مسرح يهز 3500 مواطن معناتها المينيموم فما 800-700 كهرباء وين باش يبلصوا لهنا. فما سوء إدارة في المشروع هذا الرافي. نتصور ينجم يكون مسبح بلدي نسمعك ومعك نجم يكون بعض رسالة عظيمة كما ينجم يكون وين المركب الثقافي فما أراضي غاديكة وتصور ولا وين السوق القديم. أكيد هذا من نواقص وهذا نطالبوا به احنا كمجتمع مدني نطالبوا به أما مش في البلاس هذيك. يلزم السلطات المداخلة تشوف حل لمبلاسمو هذاك ما هوش هو وما ينجمش يكون غادي.
0: فاتن البي في التسجيل انه يعني المواطن في مجاز البي والمواطنه ايضا يعني واعيين هم عارفين شنو النقائص ويقدموا زاده في مقترحات وهذا مهم جدا. معناه يقول لك راهو يجي في البلاصه الفلانيه ونقترحوا كذا وهذا هو اقرب يعني اولويه. هذا مهم جدا مواطن واعي وعارف روحه شنو يحب وكيفاش ممكن ترجمه الرغبات نتاعو. مستنيو لهنا في الرد على التساؤلات هذه وعلى المشاغل معك فاتن.
1: هذا هو ضحى اليوم المواطن هزية اللي يرى انه المسرح راه مش مجرد فضاء للثقافه والترفيه هم مسرحين الفضاءات للترفيه لكنه يقول لك راهو باش يحرك عجله التنميه راهو باش يخدم ثلاثه معتمديات باش يخدم الفضاءات التجاريه باش يخدم المطاعم كيف كيف يطالبوا بمأوى وهذه من الحاجات المهمة. خليني نوضح نقطة فقط. المواطنين كي حكيوا على الفضاء نأكدوا أنه مع المجلس البلدي المنتخب تم تخطيط فضاء اللي هو مقبرة معناتها قديمة تم نقل بطبيعة روفات بتاع الموتى اللي فيها وما هيش مقبرة إسلامية وعلى أساس أنه باش يتم تخطيطها هي تكون كفضاء وكان موجودة زادة الاعتمادات أو أكثر تفاصيل وأكثر توضيحات بتبيع بالنسبة للحاجات هذه الكل. معانا النائب عن عمادة المدينة العتيقة بمجاز البيبس محمد الحناشي وهو في نفس الوقت يا ضحى رئيس لجنة الثقافة والرياضة معناتها الشخص المناسب للتوضيحات هذه. محمد أولا شكرا لقبول دعوتنا ومرحبا بك معانا. إذا ردا على استفسارات المواطنين هذه الفضاء اللي تم تخصيصه واللي سمعنا به اللي هو المقبرة حسب توا آخر الأخبار اللي عندي إنه تم التخلي على الفكرة هذه أولا لرفض الأهالي معناتها قال لك ما نجمش يكون موجود بحد جامع وسط حي كيف ما فماش مأوى مناسب باش يكون باش يرفع 700 ولا 800 كهرباء اللي هي باش يكونوا رواد في الحفلات ولا السهريات اللي باش تقام فيه. إذا فماشي فضاء بديل أنتم كنواب شنو هي المقترحات بتاعكم واخر المعطيات بخصوص هالملف هذايا معك سي محمد تفضل.
6: صباح النور خفيت مرحبا بمستمعين اذاعه كيف والاذاعه الوطنيه.
0: مرحبا
6: محمد حنيش نائب المجلس المحلي عن المدينه العتيقه ورئيس لجنه الشباب والرياضه والثقافه في المجلس. على كل هو بالنسبه للمسرح هو طلب مجاز الباب كان مرصود به اعتمادات حوالي 375 الف دينار من 2019 وكان المكان تاعو المقبرة المسيحية المقبرة المسيحية لكن معناها كما كان غير لائق هو في مسرح يزمو برشا يكون عوامل معناها ككل وجاي بفلوس البلاد معناها وقع معناها تخلي على المشروع في البلاصة هذيك وبذلك وقع تحويل اعتمادات هذيك في مشاريع أخرى تنمية بمجزبة. بالنسبة للمسرح احنا اقترحناه في المخطط الثاني 26-30 فهمتي مسرح هو الطلق بمجاز الباب وحتى معنا اتصلنا بالادارات اللي كمجلس محلي بالادارات المعنيه كمندوبيه ثقافه ببجه كولايه اقترحنا معنا في فما ارض دوليه مزاد كخدات البلديه مجاز الباب في العزيمه فهمتي حوالي 4070 متر مربع تقريبا معناها ارض عزيمه ما نجم يجي فيها مسرح. فما زاد ارض اخرى قباله دار ثقافه وانت صار البارح الحفل الاختتام تاع المهرجان مجلده فضاء زاد ينجم يكون كمسرح ونجم نخدم عليه. واقترحنا زاد فما تو في مجاز الباب فما هي نقولوا احنا ضيعه ضيعة الرياض هي تابعة شركة لسفات بني قديم من وقت الاستعمار فيه مسرح وفيه مسبح وفيه زاد منزل نقولوا احنا بزندوت فندي النجم احنا يا مجلس وقت رحناه النجم استغلوه مبدئيا ما يتكلفش برشا على الدولة، ما يتكلفش برشا على الدولة، نجم نستغلوه كمسرح هو مش كبير، ينجم حتى يربح حوالي 1000، ماهيش مش مشكل، المهم موجود، المهم موجود. لكن الإشكالية كونه الضيعة دي هي تابعة شركة لسفير، شركة منجي الحليب، رجعت ذاتها كانت تابعة الديوان ولا تويك تابعة وزارة الدفاع. إن شاء الله قاعدين احنا كمجلس نسعى في الموضوع دي، يا إما معناها نجمو الضيعة دي المنطقة دي تاع الرياض ترجع البلدية ونستغلوها، وما تكلفش برشا على الدولة، معناها في ميزانية ما تكلفش، نجم تاهي نخدم عليها، نخدم كيما صار البارح في الحفل تاع مهرجان مجد في الدورة 38 جزبان، دورة 38 نعاود بالكدا، دورة 38 ما عندناش مسرح، عيب عيب كبير على المسؤولين في باشا اللي شدوا كل بالتداول كل ما عندناش مسرح. رب
1: سي محمد، انت قلت والضيعة هذه 1000 متفرج، احنا على الاقل حبوا على 3500، هذه مطالب الاهالي.
6: مثالش احنا موال، احنا شو نقولوا معناها نبدو بالخليل حتى يجي كثير، ما احنا مبدأ برمومو على الاقل نبداو معناها الارادة موجودة، وحتى كان مكان به، اما هي توا حتى ضيعة هذه شايف برشا خطر ولتها وزارة الدفاع وموضوع تقريبا منتهي. احنا توا قاعدين نخدموا على المسرح اللي هي في منطقه العزيمه،
1: المكان في العزيمه باهي توا، العزيمه وليت منتهيه لها الانظار المده الاخيره، قاعده تكبر معناتها التوسع قاعد فيها كبير، ونجموا نوصولها معناتها سهل الوصول لها الولود،
6: تقريبا فيها حوالي 4000 من 4000 7000 متر، وتوا لازمت بلدين جزبان، معناها احنا كمجلس نخدموا عليه ومشينا والله مقابلوا حتى المسؤولين وحدنا، رانا الاشكاليه البلوكاج اللي صاير توا بين الولايه والمعتمديه هذيك المشكليه في الجزائر، هذيك المشكليه الكبيره، المسؤولين ما نعرفش انا ما يحبوش ما نسميش احنا الجزائر ب 45000 شيكل، المعتمديه اللي اقل منا عندهم مهرجان دوليه، احنا الجزائر ما عندناش مهرجان دولي يا رسول الله، مجرد مهرجان مجرد دوره 38 مازال 9:30 صار في حتى سهريه تاع البار سهره خاصه راهي، اما دخلت في المهرجان سهرة خاصة
1: وشهدت اقبال معناتها العروض، ونذكروا انه الفضاء معناتها حتى الباركينج مش موجود، الانارة مش موجودة سي محمد.
6: صحيح البارح بالليل الانارة ناش كامل طف، اللي انا مو مشيت وصلت عائلة مشيت الانارة الكياس اظلم ومعبي بالكراب منه ومنه حاشيله تقريبا 100 ولا 150 متر سيارات على اليمين وعلى اليسار، ما يجيش في مجزبيب، ما يصير سكره في مجزبيب رأيك كبيرة رأيك مجزبيب رأيك.
1: خلينا نكونوا عاملين، انتم المقترحات هذه توصلتوا مع المسؤولين، شنو كان ردهم سي محمد؟
6: المسؤولين احنا نبعثوا، احنا قوة اقتراح كمجلس نقترحوا، والإشكالية في المعنى فماش الإرادة السياسية اللي تحب تعمل الإرادة، المشكلة الإرادة ما فماش، احنا هنا نسعى والله يعلم الادارات كل نشوف، وحتى هما حتى حكينا في وزاره مندوبيه الثقافه معناها اقترحونا الارض، معناها هيئونا البس عطيناه مقترحات على الراديو ونستناو، معناها نقترحوا احنا وين المكان، ومشينا حتى البلديه والبلديه علم في بالها بالموضوع هذا، يحبوا يعملوا سوق اسبوعيه، رفضناه احنا كمجلس محلي وناخ خليه باش نعملوه مسرح نعملوه فضاء، ما عندناش نشاط ثقافي ومجذب بعدهم تماما، حتى مهرجان مره في العام مرة في العام، وما عندناش مهرجانات، كانت الصيف دائما السنة فما ثلاثة سهرات وسهرة رابعة خاصة، مهرجان 38 دورة ثلاثة سهرات وسهرة خاصة.
1: سي محمد كما قلت أنت معناتها تمت برمجتوا أنتم كقوة اقتراح في المخطط التنموي 2029-2030، حكيتوا مع البلدية في الاعتمادات اللي نجموا يرصدوها، منين نجموا يجيبوا التمويلات، معناتها ديما نقولوا احنا تو حتى توفر الفضاء توفرت الأرض، لكن الاعتمادات
6: اللي احنا في المخطط التنمية ذاك معناه احنا نختار اقتراحنا على المجلس الجهوي ومجلس الجويس بعض المجلس الجهات والأقاليم وفي الميزانية في المخطط هو ذي تويك في وزارة الثقافة، معناه احنا كمجلس خدمنا خدمتنا وسعينا وعملنا اللي نجمو نعملوه، اتبقت يلزم موجود الإرادة العودة، الإرادة السياسية لازم تكون قوية باش نجمو نعملوه، فهمتي؟ وان شاء الله ربي يوفقنا في المواضيع هذه ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحه. كما تسمع ضحى معناتها كانت فما اعتمادات مرصوده منذ سنوات، كان فما فضاء كيف اليوم مجاز الباب للاسف دورة 38 مهرجان مجردة، ماذا بينا احنا يكون مهرجان مجردة الدولي على شده في فضاء لاقت فضاء مش مجرد للثقافة والترفيه وإنما محرك حقيقي للتنمية. نختم معك محمد بالكنيسة، وضعية الكنيسة برشا ناس يقول لك علاش ما تكونش فضاء للمعارض، علاش ما تكونش فضاء للعروض الشتوية معناتها الخريفية الربيعية، مش لازم فضاء معناتها مفتوح مطرح وقت كما يطالبوا.
6: بالنسبة هو أنا كنتش نحكي عن الموضوع ده بالنسبة للكنيسة، احنا قابلنا تو عندنا تقريبا شهر ونص من اجتماع في المجلس المحلي الثاني مع مندوبة الثقافة مدام نبيلة، وعملنا في محضر جلسة هي تو بالنسبة للكنيسة يستنوا في دراسة في ترميم التصحيح، معنا في مكتب دراسات والاعتمادات تاعه مرصودة في وزارة الثقافة، يستنوا في مكتب دراسات معناها التكاليف باش يدخلوا فيها، معناها مشروع كالكنيسة هذيك، وهي كانت على ذمة بلدية رجعت بالنظر تاول وزارة الثقافة على ذمة وزارة الثقافة والاعتمادات وصير رضا معينا الزمير رضا تربسي رئيس لجنة تسجيل السكان منعرفش تقريب الاعتمادات المونتون بالضبط، أما ترصت لها الاعتمادات تاعها واستناو في إتمام دراسات نتاعها وإن شاء الله يبدأ، فهمتي؟ أما الكنيسية عندها مشروعها للترميم والتهيئة.
1: واضح، شكرا لك. هذا سي محمد الحناشي نائب عن عمادة المدينة العتيقة بمعتمدية الجزباب بالمجلس المحلي للتنمية، رئيس لجنة الثقافة والرياضة والشباب، مشغل إهالي الجزباب اللي هو مطرح هواء الطلق، مطلب مشروع إن شاء الله نشوفوه في قادم السنوات الضحى، بس هكيك يكون فضاء للترفيه، فضاء للثقافة اللي هي ميتة في معتمدية إنجاز البيت بين ظفرين. عندك كلمة الختام خليها لك محمد.
6: حصير كلمة الختام، شكرا مدام فاتن، شكرا لإذاعة الكاف. فما مواضيع أخرى كبيرة برشا معنا للوقت
1: نحكي فيها من بعد يا محمد إن شاء الله. شكرا لك، كما قلنا الفضاء هذايا مطرح هواء الطلق إن شاء الله نشوفوه. الكنيسة هو كما أكدنا في محمد اللي هي فضاء زدة كانت لإقامة عدد من التظاهرات الثقافية في معتمدية مجلس الباب وخاصة المعارض، ونعرفوا توا احنا العودة المدرسية ضحى كانت تشهد انه فما معارض للصناعة التقليدية، معارض جهاز العروسة، معارض تجارية ثقافية في نفس الوقت، إن شاء الله هاو اعتماداتها مرصودة وإن شاء الله في طور الإنجاز المشروع هذا.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة فاتنة توزيني. كان هذا مشغل اليوم ضمن ركن نيس ومشغل والمتابعات متاعنا مازالت متواصلة. احنا كنا في بيجة طوش مشيو سلينا وإطليلة على آخر الأخبار. حاضر معنا زميلنا ماهر الهماسي، مرحبا ماهر.
7: مرحبا بك، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: شكرا لك. إذا ماهر، أخبارنا اليوم من سلينا، منين باش نبداوها؟
7: تحية لكل النساء في هذا اليوم الوطني أكيد، والاحتفال بيومهم الوطني، لكن هذا ما يخفيش حبيت نشير لبعض النقاط ربما اللي كان من الضروري يتلفتوا لهم على الأقل وتكثير فيهم مراجعات على مستوى حماية النساء خاصة العاملات في القطاع الفلاحي، لأنه لحد اللحظة هذه تنجم أنا الصباح مثلا جاي داخل السريانة فما نساء راكبين في الكمين مازالوا ماشيين للضيعات الفلاحية اللي يجمعوا في اللوز واللي يخدموا في الأراضي الفلاحية في الخضرة والكل في ظروف قاسية، ظروف غير لائقة. هذيك هو حتى الخلاص، وأنا نعرف والدريف ونعرف معناها شنو المعاناة، يعني نساء في السخانة هذية ويلزمها تخدم باش توفر قوتها وقوت صغارها. أيضا مسألة المياه متاع الشرب، لأنه اليوم أكثر فئة متضرة وتعاني من مشكلة الماء هما النساء، لأنه لو كي تمشي وتشوف العيون المائية واللي تشوف النساء كيفاش تمشي تقطع كيلومترات باش تلوج على منبع ماء في الجبل باش تأخذك شربة الماء وتجيب طرف الماء ذوك باش تقضي بهم دارهم باش تسقي بهم الحيوانات المتاحهم، أكثر فئة كما قلت لك متضرة من القطاعات التعليمية، وانا نحكي على الأرياف لأنه اليوم تقريبا الصيف هو قريب يخرج ويتعدى صيف قاسي جدا في جنوب الولاية خاصة والعديد المناطق اللي على الرغم من محاولات البحث عن موارد مائية جديدة وعلى الرغم من أنه بعض الإصلاحات اللي تمت، لأنه تقريبا مثلا نعطيك معتمدية كسرة وحسب المجالس المحلية غادي وحسب الناس غادي أسوأ سيف تعدى على معتمدية كسرة من ناحية مياه الشرب والضحية طبعا يكونوا النساء اللي كما قلنا يتنقلوا بكيلومترات، أو ما تعرف أنت كيفاش تسكن في الدوار هذه، تمشي في الطريق وعيرة، تمشي على الدابة نتاعها، ولا ساعات معناه يجيبوا وحدها معناه على يديهم وعلى ظهراتهم. فهذا يخلينا اليوم نطرحوا أكثر من سؤال على المرأة اليوم اللي احنا نعرفوها، خاصة النساء في الأرياف، وهم اللي يقيموا بالعائلة، هم اللي يقيموا في الفلاحة. اليوم أيضا الولوج للخدمات الصحية، وكانت تفكر احنا خدمنا برشا على المواضيع هذية، وشفنا حالات عن نساء تنجم تموت تحت ولادة لأنه طريق ما يوصلهاش، لأنه في الليل ما تلقاش كهرباء، لأنه اللي عنده كهرباء ما يحبش يدخل لك الدوار هذاك، لأنه ما ينجمش يدخل سامبلومون لأنه الطريق خايب برشا. اليوم الولوج للمؤسسات الصحية، نعرف اليوم وزارة الصحة تخدم برشا على الخطوط الأمامية واللي هي المستوصفات، عادي تمشي المستوصف ما تلقاش فاملي، ما تلقاش الدواء، ما تلقاش العناية اللازم. فأعتقد أنه في هذا اليوم الوطني والاحتفالي بالمرأة التونسية راجع رواحنا خاصة في الجهات الداخلية على مستوى حماية حقوق النساء. اليوم كي تمشي للمحاكم أيضا كمية العنف الموجودة في على المستوى سواء داخل الأسرة أو في المجتمع والتعرض لها النساء كبيرة برشا. أيضا الانقطاع عن الدراسة، إحصائيات موجودة هذه ديما البنات هم أكثر فئة اللي والديهم يفرضوا عليهم لأنه إمكانيات مادية في بعض الأحيان يخلي الطفلة تبطل قرايتها ويقرأ الطفل. فعديد الأشياء للمراجعة، ما نكونوش متشائمين برشا، ولكن هذا واقع حبينا نصفوه، حبينا توصل اللي يسمعنا توصل له الرسالة هذه، يوصل له المساج هذه، لعل وعسى نشوفه ربما تغير، وعناية أكثر أولا بالعاملات في القطاع الفلاحي، وأيضا بالولوج مختلف الخدمات خاصة الخدمات الرعاية الصحية الأساسية.
0: نعم، ما زالت يعني المرأة التونسية، وإحنا تحدثنا في بداية الحصة إنه فما برشا تحديات، صحيح فما ترسانة من القوانين، يعني فما منظومة قانونية تهم المرأة وين ما كانت، ولكن تفعيلها وتفعيل الإجراءات المرتبطة بها ما زال بعيد شوية، ما زالت فما برشا نساء تعاني، وهذا الدليل اللي ذكرته أنت، وهذا الكل نعرفوه، أنه فما برشا نساء اليوم مشيت في ظروف نقل غير لائقة في عيدهن الوطني، وإحنا نحتفلوا نتحدثوا على العيد الوطني، ولكن وإحنا معنا هذه القناعة اللي فما ما زالت برشا نساء تعاني، وإن شاء الله في قادم السنوات يقع تفعيل المنظومات اللي أرسأها القانون، راهي موجودة القوانين هذية، ولكن تفعيلها باش كل واحد يأخذ حقه، والمرأة تتنقل في ظرف يعني في ظروف نقل لائقة تليق بها باش تمشي تقوم بالعمل المتاحة اللي برشا يرفضوا أنه يعملوه، ونعرفوا برشا عدم التساوي في الأجر، وبرشا عنف اقتصادي مسلط على المرأة، نتحدث خاصة على المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. شكرا لك على فتح هذا القوس ماهر الهماسي من سيلينا، احنا مواصلين ان شاء الله بعد شوية نكونوا في جندوبة، تكون حاضرة معنا زميلتنا رفقة العبيدي، نمشيوا الى هذا النغم بعد رجعين.

0: وختام مسك في أخبار اللاجئين مع جندوبة وزميلتنا رفقة العبيدي. مرحبا رفقة وكل عام وانت حية بألف خير.
1: صباح الأنوار ضحى، تحية ليك، تحية لكل المستمعين وخاصة المستمعات. اليوم اليوم عيد المرأة بنتي،
0: نحايلوا شوية اليوم في التحية.
1: ما يطيبوش اليوم، يخرجوا هكا يبدلوا، يخرجوا شوية من المود نتاع الدار. تحية لكل النساء وإن شاء الله دائما نجاحات ومتألقات. كل عام وأنتي حية بخير، وكل الزملاء الزميلات معنا في إذاعتنا، وإن شاء الله دائما في تميز. واليوم تقريبا أنشطة الكل في علاقة بعيد المرأة، تتكلم على مستوى ولاية جندوبة كما مختلف الولايات، معناها روحة أنشطة مختلفة. احنا حبينا نكون موجودين في تبارقة الحقيقة اليوم، لأن ثمة ظاهرة جميلة جدا في تبارقة في شاطئ المارينا وسط البلاد. تلقى 8 تاع الصباح للأسف ما ثماش ترونسبور، دونك تحرمنا وحرمناكم المباشر، معناها اكتظاظ كبير على البحر، معناها بالنسبة لتبارقة بشكل غير عادي دائما الكل. كنا باش نكونوا متواجدين، باش نكونوا في المباشر نحكيوا على الأنشطة اللي باش تكون موجودة. هو تظاهرة هو أكبر حدث رياضي يعتبر بالجهة خلال هذه السنة، اللي ينتظم بالتنسيق مع الجامعة التونسية لألعاب القوى، الجامعة التونسية للرياضة للجميع، ورابطة القوى، رابطة الشمال الغربي عفوا لألعاب القوى، ونادي ألعاب القوى بجندوبة، وجمعية الفرقة الرياضية. الدورة هذه هي الأولى بالنسبة لمهرجان الرياضة الشاطئية النسائية تحت شعار الرياضة النسائية دعامة لمجتمع متوازن. بتلقى 8 ساعة الصباح، تتواصل حتى 8 متاع الليل. شنو فيها؟ فيها كرة اليد الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، أكوا جيم، ألعاب شاطئية للأطفال، ألعاب قوى للأطفال، على التيكواندو وعلى الكاراتيه. وفي الختمة طبعا باش يعطوا جوائز معناها اللي ربحوا في كل المسابقات. اللي ما مشاش توا ينجم يلتحق بهذه التظاهرة اللي باش تكون موجودة لآخر وقت 8 متاع الليل على مستوى معتمدية أكبر قاتل. كيف في عند راهم العشية باش تكون ثم في إطار فعاليات مصيف للكتاب، وتزامنا مع إحياء اليوم الوطني للمرأة وعيد للمرأة، فما تظاهر باش تكون في فضاء زادة خارجي، باش يكون المكتب العمومية اللي باش تكون زادة فيها تكريم لبعض النساء اللي عندهم اللي قدموا عندهم البصمة نتاعهم في الجهة لسنوات، وباش تكون ثم عروض مختلفة وتكريمات بالجملة وتقديم مؤلفات خاصة بالنساء. أيضا باش تكون هذا العشية كيف نجموا يلتحقوا الناس الكل، معناها مفتوحة للجميع التظاهرة في مدينة عند راهم تحديدا في منطقة عين يزيد، وفي جندوبة الاحتفال الجهوي اللي باش يكون أيضا في إطار فعاليات مهرجان شمتو للتراث والفنون. باش تكون التظاهرة هذه لناجحات بلادي الدورة الرابعة، باش تكون في تزامن مع المهرجان في معهد واد نبيز ابتداء من 7:30 تاع العشية، وفيها أيضا تكريم صلة من النساء الفعالات في مجالات مختلفة كما الغابات، الحماية المدنية، الديوانة، الفلاحة، الشؤون الاجتماعية، برشا اختصاصات الجامعة كيف على مستوى جامعة جندوبة. دونك عدد كبير من الاختصاصات بالنسبة للنساء. هذا باش يكون 7:30 تاع العشية، بين 7:30 و 8 الاحتفال الجهوي بالنسبة ل ودن بليس. وأيضا حتى في بوسالم ثم يوم احتفال، ثم هما تموها خارجة حاجة رياضية زادة في بوسالم انطلقت من المصباح، معناها هذا الكل طبعا في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة. باش نمشي معاك لاكتواليتي ضحى، باش نحكي على الحديقة اللي كانت البارح البارح معرض الحريق بغابة جبل بورباح وادي بليز اللي اندلع عصر البارح، وفي تحديدا في منطقة حكيمة الجنوبية من معتمدية وادي بليز. الليلة تاع الصباح باش تمت السيطرة على هذا الحريق الممتد الحقيقة، وكان تدخل سريع، والمشكلة انه كان تم النيران انتشرت بسبب هبوب الرياح الشهيد اللي كانت سخونة برشا، وصعوبة التضاريس المنطقة صعيبة برشا برشا. ولكن كان تم عمل من البارح العشية تواصل حتى للأربعة تاع الصباح اليوم، تضافر كل المجهودات كالعادة، وحدة الحماية المدنية، الغابات، الحرس الوطني، وأيضا بإشراف السلطة الجهوية والمحلية اللي تمكنوا من السيطرة على هذا الحديق قرابة الأربعة تاع الصباح. 7 خسائر كبيرة على مستوى غابات الصنوبر والغابة الشعراء في تقديرات أولية، في انتظار أنه أعطونا التقديرات النهائية. السنة الحقيقة عدد كبير من الحرائق عاش على وقع حوالي جندوبة وفي مختلف الأماكن، تم في عند راهم خطن بوسالم ودوليز فنانة هذوما أو غادي ما زادة هذوما أكثر المناطق كيف تبارقة تقريبا هذه أكثر مناطق اللي كانت فيها حرائق بيثناء ومناتوش حريق بابوش اللي كانت هائل تقريبا في شهر جوان. نمشي إلى إذا كان عندي شوية وقت نحكي على تحسين البنية التحتية وحماية البيئة من قبل الديوان الوطني للتطهير. وقع مؤخرا تعيين مكتب دراسات لإنجاز دراسة استراتيجية لربط قرى بلطة بوعوان سمران بشبكة تصريف المياه المستعملة للتطهير. مشروع المرحلة الأولى من الدراسة متمثلة في إعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية لمختلف المناطق المعنية اللي كانوا طلبوا بها في أكثر من مرة ضحى والمشروع يرى النور. هذه مختلف الأخبار بالنسبة لليوم ضحى اللي هي تقريبا كلها في علاقة بالاحتفالات الوطنية للمرأة من خلال تظاهرات وأنشطة مختلفة ومرة أخرى كل عام والنساء بألف خير.
0: شكرا لك يعطيك الصحة رفقة العبيدي من جندوبة، ألف تحية لك ولكل نساء وين ما كانوا. حاولنا من خلال سويعتين هذوما هكا نعطيكم فكرة على هذا الاحتفال وأيضا على خصوصية بعض الفئات اللي ما زالت تعاني. تحدث لهنا خاصة على ضحايا العنف الاقتصادي والعنف المادي والعنف اللفظي اللي هما راهم الدولة وفرت لهم برشا برامج فقط يلوجوا على الجهات اللي تنجم تقدم لهم المساعدة وراهم يلقوا ينجموا يبدلوا حياتهم ويكونوا عايشين بأمان، لأنه الدولة التونسية وفرت لهم من خلال ترسانة القوانين الموجودة اللي بديت منذ عقود منذ 70 سنة وإحنا نحتفل اليوم في هذا اليوم بمجلة الأحوال الشخصية اللي تم إطلاقها نحتفل بها، ومن خلال هذه الترسانة ضمنت لهم برشا حقوق عليهم فقط إنهم يلوجوا على الناس اللي تقدم لهم يد المساعدة واللي تنجم تمكنهم خاصة اقتصاديا باش ينجموا يكسروا الدائرة اللي هما موجودين فيها. شكرا جزيلا للفريق اللي أمن معايا لقاء اليوم، هند اليونسي، أيضا كانت معنا زميلتنا ألفة بوعشة، يونس معنا في الإخراج الرقمي، ونمام الميكروفون ضحى البوكيري. إلى اللقاء.
2: استوديو الناس، استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: منتصف النهار. موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق اليوم 13 من أوت من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بنساء وفتيات تونسيات في عيدهن الوطني. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تنهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية في لحية بولاية سليانة بتلقيح 224,996 رأس من الأغنام ضد الحمى القلاعية منذ بداية السنة الجارية إلى غاية شهر جويلية المنقضي. خصصت جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس لمتابعة الاستعدادات للوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. اتهمت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أطرافا مدعومة من جهات خارجية بالوقوف وراء استهداف المنشآت النفطية والحيوية في مدينة الزاوية غربي البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعة كما عودناكم نطرح فيها جملة من مشاغلكم. أكيد يكونوا حاضرين معنا المسؤولين للإجابة والتفاعل مع الوضعيات الاجتماعية اللي تطرحوها. اليوم باعتبار نحتفل بالعيد الوطني للمرأة حبيت نخصص جزء كبير الحديث عن المرأة التونسية. وفي البداية نقول كل عام والمرأة التونسية بألف خير للمرأة اللي تعبة، للمرأة المناضلة، للمرأة اللي تبذل في مجهود من أجل تربية صغيراتها، من أجل إسعاد عائلتها، من أجل تقديم الفايدة للأسرة وإبراز كيانها في المجتمع واستقلاليتها. وأكيد احنا لقائنا اليوم باش نتحدثوا فيه على فئة نسوية اللي هي المرأة الحرفية ومسألة الترويج المنتوج متاعها والصعوبات وأيضا كيفاش تنجم تفك بلاصتها في مختلف المحافل خاصة المعارض الدولية وغيرها المحلية والجهوية. وأكيد نتحدث على المرأة اللي عندها دور كبير في إرشاد ونصح مرأة كيفها باش تثبت جدارتها وتبعث المشروع متاعها وتروج المشروع وتنجح وتتوسع فك المشروع هذيك. اليوم مستمعينا حاضرة معنا سيدة فضيلة الشيرني رئيسة غرفة حرفيات بليتشيكا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالكيف وكذلك رئيسة جمعية حرفيات بتجروين. مدام فضيلة أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك، تحية ليك، تحية إكبار ليك والأسرة الإذاعة الجهوية بالكيف.
0: يعيشك.
1: وفي الحقيقة نحب قبل كل شيء نتوجه لكل مرأة تونسية بتهانينا في عيد المرأة.
0: نعم.
1: المرأة التونسية المرأة اللي تستاهل تتكرم على جميع المستويات. واليوم احنا عنا نساء ما شاء الله من الحرفيه اللي تبدع وفنانه بداها للدكتوره اللي تسوق في الطياره للطبيبه اللي معناها راهو
0: كل واحده والموقع نتاعها.
1: اي كل واحده والموقع نتاعها ونسينا والحمد لله
0: الحمد لله
1: مشرفين بلادهم. الحمد لله. هذه حاجه من الحاجات المرأة التونسية طموحه. المرأة التونسية معناها تبذل مجهودها باش توصل عائلتها واسرتها و و و دونك معناها راهي تستحق تحيه اكبر مناسبه عيدها. تحية لكل مرأة تونسية، لكل مرأة حرفية، كل مرأة في مجالها. إن شاء الله كل عام وهم بألف خير.
0: أمين يا ربي. إن شاء الله يعني ديما نعترفوا بجميل المرأة سواء كان من قبل أكيد. أبنائها، من قبل الإدارة اللي تخدم فيها وإلا الموقع اللي هي موجودة فيه تشتغل، يعرفوا أكيد. قيمتها ويعطوها قيمتها وما ينظروش لها النظرة الدونية، هاي امرأة وتخدم في المجال وكيف الراجل وكل. بالعكس هذيك راية تعاون مجتمعنا واللي هي ركيزة المجتمع وركيزة الدار، نعطوها قيمتها وقت اللي تكون مرتاحة نفسانيا تعطي ما عندها.

0: راي تعطي البلوس
1: أكيد
0: وتبدأ تبدع. نعم
1: الجزء الكبير منه هي الراحة النفسانية،
0: نعم
1: والجزء الأهم هي زاد الراحة المعنوية.
0: نعم
1: خاطر المرأة اليوم راهي تناظر للبرة تخدم، وراهي تناظر في بيتها، سواء كانت مع صغارها ومع زوجها، ومسؤوليتها كاملة
0: نعم
1: معناها تقيم بها البرة والداخل، وهذا يشكل معناها ضغط كبير عليها.
0: نعم
1: دونك هذايا اللي المفروض معناها تتراعى فيه،
0: وما نطيحوش في الموقف هذي، لخاطر المرأة إذا كانت تعبت ونفسانيا تعبت يعني ما عادش تعطي البلوس، وهذا يأثر على عائلتها وحتى على نفسية أبنائها يعني،
1: يأثر على
0: هذيك
1: المرضوية
0: علاش
1: بأنواعها.
0: بالضبط
1: كانت معناها مرضوية دية تابعة بيتها وزوجها وعائلتها، وإلا
0: نعم.
1: مرضوية اقتصادية حتى في مشروعها، وإلا في في في معناها خدمتها،
0: خدمتها
1: وإلا في إدارتها، وإلا في اللي معناها
0: نعم.
1: في أي مسؤولية عندها.
0: يكفي كلمة طيبة، يكفي كلمة
1: المرأة
0: طيبة
1: يكفي،
0: في
1: هي
0: حقها.
1: هي هي هي المرأة التونسية قنوعة بطبيعتها
0: نعم
1: وما تستسلمش، ولكن زاد راهو هاك الدعم ذاك عنده أهميته بالنسبة
0: كلمة
1: للمجتمع.
0: يعطيك الصحة وبرافو، واصل عندها قيمة.
1: هي ولا عندها قيمة، ولا يعطيك
0: بالضبط
1: الصحة معناها تناظر في المجال هذاك ولا في خدمة، خاصة احنا دونك انا نحكي دائما على حرفياتنا، وبالمناسبة نوجه لهم تحية،
0: يعطيهم الصحة.
1: وأغلبيتهم اللي نعرفهم معناها تخدم في مشروعها وقائمة بصغارها وتخمم عليه ويمرض الداوي وتقري، واللي في المكتب تهز للمكتب، واللي في الروضة تهز للروضة، واللي في الليسي تخمم عليه، واللي في الجامعة
0: الجامعة
1: تخمم
0: تخمم
1: عليه.
0: عليه
1: معناتها راهو ضغط كبير، معناه
0: 24
1: كبير
0: ساعة مخها يخدم، نقولوا
1: عليها.
0: احنا
1: يا
0: ديما
1: أي أي
0: في
1: أي
0: دوام.
1: أي أي بطبيعة بطبيعة.
0: زاد نحيو المرأة اللي تخدم في الثانية، المرأة اللي تخدم يعني خاصة في الموسم هذي، تخرج الصباح بكري من 5 متاع الصباح حتى للأربعة متاع العشية والخمسة، تجمع الطماطم الفلفل الدلاع البطيخ الخضرة هذيك، وتروح في كميونة ويكون راسها للشمس وللقيلة هذي وللشهيلي، وكل يوم هكيكة يعني نفس الحلقة تعاودها، وتشوف يعني تشوف تروح وإلا ليه، ديما حاطة يدها على قلبها وتقول
1: حاجة معروفة،
0: إيه
1: وهذوك من النساء
0: يعطيهم الصحة.
1: شفناهم
0: أي
1: يعطيهم الصحة وربي يبارك لهم.
0: أي أمين.
1: اليوم الفلاحة متاعنا في جميع المجالات أصبحت تقيم بها المرأة،
0: نعم في الجمهورية الكل،
1: سواء كانت
0: في
1: الجمهورية
0: كل
1: التركية بصفة
0: صنف
1: عامة،
0: من الفلاحي،
1: سواء
0: أي
1: كانت
0: منتوج.
1: منها الخضرة، سواء
0: أي
1: كانت منها الزيتون، سواء ما كانت منها الغلة، سواء كانت هذوك كلهم يتعدوا على ظهر المرأة التونسية.
0: بالضبط
1: هي اللي تنحي المرأة الفلاحة، المرأة الريفية اللي نوجه لها تحية إكبار، اللي احنا في الكورونا
0: ايه
1: ناس مسكر على روحها ما تخرجش، ونسي
0: ستخت
1: يخرجوا ويوفروا
0: فلاحة يخدم. ايه
1: في الخضرة، ويوفروا في الغلة، ويوفروا معناها باش البيت ما تستحقش. اليوم انا نشوف الحقيقة في الجانب هذاك ما فماش تحسن بصفة عامة بالنسبة للموقف نتاع هذا
0: من
1: اللي في
0: ناحية
1: المجالات.
0: القوانين ماهيش مفعل، ترسانة من القوانين اللي تغطية اجتماعية للمرأة والحفاظ على سلامتها أثناء التنقل وتوفير النقل لها اللائق وغيره، لكن هذه الكل ريناح حبر على ورق، ماذا بينا من التظاهرة هذه والاحتفالية هذه مثالش تطبق حتى ولو زوز قوانين هكا لفائدة المرأة باش تخدم بأريحية وتخدم ضامن حياتها، نقوله هو ضامن ربي سبحانه، لكن تروح لاباس. هذه
1: والله
0: شنو حاجتنا؟
1: هذا هذا هذا الموضوع المهم برشا، وانا الحقيقه من خلال هذا المنبر نتوجه بتحياتي لوزاره المراه
0: نعم
1: اللي هي مشرف على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ المراه بصفه عامه، ومعناها سواء كانت على المستوى الجهوي ولا حتى على المستوى الوطني، انها تتابع القوانين
0: قوانين
1: وتحاول معناها تسهر عليها باش تطبق لفائده النساء هذوما.
0: هذا هو هذا هو
1: معناها
0: نعم
1: هذه حاجة مهمة برشا،
0: مهمة جدا، خاصة المدة اللي فاتت وزارة المرأة تحدثت على كبار السن، تحدثت على حقوق الطفل، أعطينا حقوق المرأة
1: أعطينا حقوق المرأة،
0: الفلاحة
1: وهم من مشمولاتها،
0: واللي
1: سواء
0: تخدم
1: كانت
0: في
1: المرأة
0: السواني.
1: بصفة
0: أي
1: عامة
0: والمرأة
1: والأطفال وإلا
0: بصفة عامة. نعم
1: المسنين،
0: نعم
1: وإلا هذا من كلهم هم من مشمولات
0: الأسرة،
1: وزارة المرأة
0: نعم
1: والأسرة
0: الأسرة
1: بصفة عامة.
0: والأسرة
1: خاطر احنا شفتي اليوم وقت اللي تبدأ عندنا استقرار داخل الأسرة باش نضمنوا مجتمع
0: استقرار
1: معناه
0: مجتمعي.
1: مستقر. اي
0: بالضبط
1: معناها هي الأسرة شنو هي المستقبل نتاع البلاد، مستقبل بلادنا.
0: نعم
1: اليوم كي تبدا عندنا الاسره متهنيه ومعناها
0: مرتاحه
1: وعلى الاقل اي مرتاحه، وعلى الاقل متوفر لها الاكتفاء
0: ايه. هذا هو
1: الكفايه
0: مدام فضيلة، وقت اللي تكون على المرأة مستقلة ذاتيا، عندها استقلالية مالية، ما تعبش الراجل وما تعبش الصغار وما توصلش لحكاية الطلاق وإلا للعنف الموجه لها. يعني لهنا الدولة عندها دور كبير في إيجاد المواطن الشغل المرأة وإيجاد يعني حقوقها، وخاصة كي نحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة ميسيلش تمويل المشاريع النسائية في البرنامج الوطني لريادة الأعمال، يعني رائدات اللي ريناه يعني بالحق هو برنامج ناجح راه وبالحق برشا نساء استفادوا.
1: ناجح وحال وحال مشاكل
0: حال مشاكل كبيرة. نعم
1: معناها ذكر هو برنامج باهي برشا يعاون النساء وعن
0: تمويل المشاريع في مختلف المجالات،
1: وما عندهمش تفرقه ما بين المراه سواء كانت الاميه والا اللي متعلمه عندها شهاده عليا.
0: نعم.
1: الكلهم يخدموا وكلهم يقول لهم الصياغه نتاعهم، وكل وحده فينا مشروع على غير جيب فكره بركة
0: واخدم على روح،
1: لكن تبقى ثم فئات نتاع النساء كيما الفلاحات اللي حكينا عليهم بكري والا النساء حرفيات للحقيقه وللاسف ما عندهمش وين يروجوا منتوجهم.
0: هذه الاشكاليه الكبيره، المراه الحرفيه وين تروج المنتوج نتاعها؟ المراه اللي عندها الثانيه باش تروج المنتوج نتاعها، باش تبيع العلوش والكل، لكن نشوفوا فما الوسطاء اللي صعبوا عليهم الامور هذيك وما يخليهمش يربحوا ياخذوا حاجتهم، نقولوا احنا حقهم فك المنتوج اللي تعبوا عليه على طول العام.
1: هذه حاجه من الحاجات اللي معناها يلزمها تتعالج.
0: نعم.
1: تتعالج باش اللي تنتج في، وانا نعرف معناها حرفيات على اللي موجودين في ولايه الكاف الكل وفيهم حتى اللي من معناها بغض النظر على ولايه الكاف بحكم علاقاتنا معناها على مستوى الجمهوريه.
0: نعم.
1: نعرف النساء نفس النمط اللي موجود
0: نفس الوضعيه، نقول
1: نفس الوضعيه هو بيدو.
0: ايه.
1: المعرض مره بركة ولا مرتين، واذا كان ثم مره ولا مرتين باش يعطوك ستوند ولا اثنين معناها مجاني، وكي يبدا عندك ستوند ولا اثنين شنو باش يعملوا لك؟ ما ينجموش يعملوا لك، ما يعملوش حتى شيء، باش تخير باش تهزوز والباقي.
0: أيه.
1: الحقيقه كانت تقبل ثم حاجات ما نعرفش انا علاش قاعده تتقلص، معناها قاعده تنقص
0: مثلا
1: تتنحى. كانت تقبل معناها يعملوا فضاء كبير يهز برشا نساء معناها، ويجيبوهم من كامل تراب الجمهورية باش يعرضوا منتوجاتهم ويبيعوا، يجيبوا لهم حتى الناس، يجيبوا لهم حتى الوفود، يجيبوا لهم اليوم ما عادش معناها يقول لك راهو عندي كان زوز معناها اسطونات يعني ما عنديش الحق ناخذ كان زوز حرفيات اكاهو ما نجمش.
0: هي المشكلة حتى في التوقيت، أو مثلا في شهر ديسمبر يعني وقت راس العام والهدايا والبيع التحف وغيره تمشي شوية ترويج المنتوج الحرفي، لكن في الصيف نشوفوا انه الناس يعني عنده هكا شوية فلوس يحاول هكا يفرهد صغيراته، ما عندوش يعني تمويل باش يشري منتوجات حرفية وغيرها. الوقت مضغوط، فما عودة مدرسية وجامعية. الوقيت هذا يعني نحسوه ماهوش حتى مناسب لترويج المنتوج. ما يصيرش في عطلة الربيع فك التوقيت هذاك الاحتفال
1: بالربيع ولا آخر العام
0: ولا آخر العام
1: المعارض اللي يجوا فيهم معناها الربيع
0: بصفة عامة، نحن بصفة عامة 3 أشهر يعني مهم جدا
1: من ديسمبر وبرا حتى لآخر ربيع، هذوما أيامات حتى الاخر ما هذوما الايامات نتاع المعارض حتى الجمعة.
0: نعم.
1: هذوما ايامات المعارض اللي تنجم المراه تروج فيها منتوجها وتنجم تبيع معناها
0: تسوق المنتوج،
1: هذه اي تسوق للمنتوج نتاعها. يعني نحن لهنا شنو اللي نقولوا ماذا بينا كان ثم امكانيه، يا اما نحن طرحنا برشا مرات
0: اي مقترحات
1: بيع نقاط بيع معناها متواجده كيما في تونس والا في بلاصه معينه
0: قاره يعني
1: الحرفيات قاره تتعاقد مع الحرفيات مثالش تكون منظمه وتاخو من عند الحرفيات وتبيع هي على روحها ربي سهل لها، المهم الحرفيه تروج منتوجها خاطر فما ناس عندهم الاختصاصات وهذايا علاش معناها دعوة للحاملي الشهادات العليا نتاعنا واللي تبارك الله عندنا في البنات ولا في الاولاد اللي هما تبارك الله باش هيدهم وينجموا يخدموا وينجموا يعملوا الحاجات هذوما، النساء عندهم المنتوج اليوم انا نعرف العديد الحرفيات تقول لك انا ماذا بيا كي نلقى نعمل منتوجي على بلاصتي وحد يهز يبيع ما يسالش
0: يساعدها
1: يساعدها بطبيعه الحال، ما يكونش فيه استغلال لكن ما تكونش هي القطعة مثلا ب 100 يقول لها هي 10000
0: اي كل
1: يستغل معناها نتاع
0: يعطيها حقها على قليلة اي فما
1: اعطاها حقها اخدم انت خذ اربح بطبيعتك، حتى نحن كان مشروع ما يربحش ماهوش باش ينجح حاجتنا هو يربح والحرفيات نتاعنا يربحوا والناس كلها تطلع رابحه.
0: والحلقه كامله تخت اي
1: الحلقه كده، وهذا اقتصاد بلاد. معناها راهي بلادنا اذا كان نحبوا نحن انسانه تخرج من الوضعيه دي والاسره بصفه عامه ومع الوضع اللي نحن فيه وغلى المعيشه راه ما عادش ينجم يكفي مهما كان، ما عادش معناها الميزانيه تضغط عليه بالسيف ما ينجمش يشري مثلا الحاجات اللي هو
0: في المواد الاوليه الحاجات الضروريه باش يخدم بها.
1: اي هذا هو هذوما الحاجات اللي معناها تهمنا ان نحن نخمو فيهم، ومع العلم راهو مريت وحضرت ونتابع ونشوف معناها مجهودات مبذوله من طرف وزاره المراه سواء مندوبيه الفلاحه سواء الصناعه التقليديه سواء كل واحد من جهته، لكن مش كافي، ولكن مش كافي ماهوش كافي ماهوش كافي.
0: هذا هو يعني لهنا فما عديد الهنات اللي يلزم نتجاوزوها ونشوفوها يعني نقولوا احنا بصيرة تخلينا نحلوا برشا إشكاليات كما قلنا من الأول. المرأة الريفية المرأة اللي تخدم في السواني ولتجيب قوت صغارها يلزم ضمان حقوقها وتفعيلها كل حقوق هذيك رينا ترسينا من الحقوق بعد ما صارت حوادث يعني كما شفنا في سيدي بوزيد في القروين في برشا بلايس يعني نقولوا احنا كمين الموت ربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ كل واحد. هل القوانين هذه وقتش باش تتفعل وقتش باش تتطبق وقتش باش نحمو نسينا ونخلوهم بطبيعة اللي هما يخدموا في الاقتصاد الوطن وهما اللي يخدموا في السواني لانه مريني الشباب موجودين اولاد هكا يخدموا في السواني في السخانة هذه والا في البرد للامانة موجودين في المقاهي والا في ديارهم المرأة هي اللي تخدم
1: الاماكن كان نساء
0: كان نساء
1: ينحوا هما اللي الطماطم ولا الفلفل ولا الخضره ولا الغله ولا اللي نحبوا عليها
0: والمراه الحرفيه زاد تخرج للجبل واللي يتقلع فك الاعشاب العطريه باش تقطرها وباش تبيع وباش تخدم على روحها
1: باش تنحي وباش تتعب وباش تنقل وباش وباش وباش تقطر وباش وبعت في الاخر خلاص ما تلقيش لها ويبيعها دونك معناتها والا حتى الكل ولا حتى اللي عنده مهن اخرى اصلا هذيك يمشي مره مرتين إذا كان اختف له معناها الحظ مرة مشى في المعرض دونك معناها المرة الجاية الغالبة ولا ما يلقاش فرصة باش يمشوا بالفلوس المعارض الصناعية غالية عليهم برشا ويمشي معناها كريه الصون والنقل وكريه هو عيشته هو ومش ضامن روحه انه هو سلع يبيعها ولا ما يبيعهاش.
0: نعم هذا هو. سيدة فضيلة باعتبارك رئيسة غرفة حرفيات بليتشيكال الكيف نخلي كلمة الختام وزاد رئيس جمعية حرفيات بتجروين ولا المجمع يعني نحكو على المجمع المهني نحكو على مجمع التنمية الفلاحية اللي انتم ناشطين فيه ومعاكم انساء وشباب وخدمة يعني بالحق صحيحة نداء يعني وإلا الكلمة الختام اللي تحب تبلغها في إطار حديثنا وفي إطار احتفالنا بالعيد الوطني للمرأة.
1: الحاجة الأولانية أنا نعاود شكري وتهانية للمرأة.
0: نعم انقطعت المكالمة أكيد تهانينا لكل امرأة تونسية تسمع فينا ربي يعينكم ويعطيكم صحة بدونيتكم باش تواصلوا مزيد من العطاء من أجل الوطن ومن أجل أسرتكم من أجل بناء هذا المجتمع. شكرا لك سيدة فضيلة الشيرني رئيس جمعية حرفيات ورئيس غرفة الصناعات التقليدية بليتشيكا الكيف. لقائنا مازال متواصل معكم مستمعين وكما قلنا رانا باش نخصوا حديثنا للمرأة ونتحدثوا على مشاكل المرأة بينها وبين الإدارة التونسية وتفعيل عديد القوانين وباش نسمعوا زيادة صوت نسوي بعد شوية أكيد عديد الأصناف اللي كل واحد المرأة العاملة المرأة في الدار اللي تربي في صغيراتها اللي تحافظ على صحتهم. على كل نمشي نغام ومواصلين معكم لقانا.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم لقانا في برنامج بين المواطن والإدارة، باعتبار أنه المرأة التونسية مواطنة وأكيد تطرح مشاغلها. بكري شوية تحدثنا مع السيدة فضيلة الشيرني، يعني مرأة قائمة يعني بمشاريع حرفية وترأس يعني غرفة الصناعات التقليدية بليتيكال كيف. هذا جانب، لكن فما جانب آخر من امرأة تونسية قاعدة في الدار لهي بعائلتها، لكن للأسف جد حادث، يعني ولدها تعرض للحادث على عينيه، تضرب على عينيه، قام بإجراء عديد العمليات. باش تحكينا على الوضعية اللي تعيشها، الوضعية النفسية، وكذلك حضورها لهنا نسمعها. مرحبا، أهلا وسهلا مدام نورة الرحيمي، شرفتنا من الكيف. أهلا وسهلا، مرحبا،
1: يعيشك رحم والديك.
0: أيوة مرحبا بيك مدام نورة. اليوم أنت بحذينا باش تبلغ صوتك، وولدك زاد معانا في الاستوديو، حبينا تطرح الوضعية الصحية متاع ولدك، يعني شنو الحاجات اللي تعدى بيهم في السبيتار، في وين السبيتار مشي والكل، وكيفاش عمل العمليات هذية، وتوا شنو طالبة بالضبط لهنا في المباشر. مرحبا،
1: يعيشك بارك الله فيك. اليوم أنا طالبة لوليدي الشفاء. وليدي نهار 13 ديسمبر 2025 تضرب لي على عينه، تحلت له 11 غرزة في عينيه. ذا بي من نجمش نحكي، راني الموضوع كبير برشا. وليدي 12 سنة عمره، وفق معناه يقرأ أول عام في الكوليج، نفسيته تضرت لي بوه أكثر وأكثر. إني في الدار بيو يخدم عمل يومي، معناها وكبرت علي المسؤولية، عملية ورا عملية، لا قعدت له قرنية لا عدسة لا شبكية. وليدي تضر لي يا خلق ربي، وليدي تضر لي بالحق. قاعدة نعدي عند الطبيب هذا، معناها في أريانا توا مازالت لي
0: من الأول، يعني كنت في المستشفى العمومي هادي الرأس، بيتر الرئيس.
1: وليدي صغير وعينيه معناه نشوفه، وليدي مشي لك كل طائحة ولا كيفاش. بدلت الأريانة الحق، يرحم والديهم الطب الكل يعطيهم الصحة. أما
0: تو شنو المطلوب مدام نورة؟ يعني الطبيب ايش قال لك بالضبط؟ يعني فما باش يعمل له عملية، لكن العملية هذه تتكلف
1: مازالت لي العدسة والقرنية.
0: أيوة
1: القرنية 8 والعدسة 3، وحاليا على قريب العدسة الحق.
0: الموعد قريب، يعني يلزموا يعمل العملية في أقرب وقت. 3 ملايين تتكلف العملية هذه، من بعدها تنجح العملية هذه إن شاء الله باش يعمل القرنية
1: إن شاء الله
0: ب8 ملايين. يعني أنت جيتنا لهنا، ناس الخير اللي يسمعوا فيك سواء كان في تونس ولا خارج حدود الوطن، جاليتنا التونسية خارج حدود الوطن اللي يحب يعاونك، علاش لا؟ نقولوا احنا فليس مع فليس يولو كديس، يعني بشوي بشوي كل واحد اللي يسمع فينا من ناحيته من جيرته قد ما يقدر ينجم يعاوننا.
1: باش
0: محمد امين يرجع يعني يقرا لباس هكا ولا لا؟ محمد ان شاء الله ربي يشفيك، إن شاء الله ربي ينجحك. وهكا الناس الخير، الناس اللي تسمع فينا ما تخليكش بحول الله، حتى الأطباء اللي يسمعوا فينا في تونس اللي دي بروفيسور كلهم ينجموا رامي يعاونوا كل واحد. تحب ترجع تشوف إن شاء الله؟ تبكيش محمد أمين، بحول الله الخير من الزلم في الدنيا، بحول الله الناس اللي تسمع فيك تعاون كل واحد من ناحيته ترجع لباس. تو عمرك 13 سنة،
2: فقد ناظبي.
0: على كل محمد أمين إن شاء الله، محمد أمين يونسي إن شاء الله تجيب حذين الاستوديو وتبدأ لباس، صحتك بخير بقدرة ربي. والأطباء والكفاءات في تونس وخارج حدود الوطن اللي يتابعونا واللي يشوفوا فينا راهم يخلوكش بحول الله، ميخلوكش ترجع تعمل العملية على العدسة ومن بعد على القرنية، وقدرة ربي لباس وترجع تقرأ لباس إن شاء الله.
1: محمد العواد
2: مضيعت قوايتي، مضيعت قوايتي
0: ما تضيع شيء بحول الله، ربي الخلق ما يضيع إن شاء الله، قدرة ربي ترجع تشوف لباس والمرة اللي فاتت راهو زاد نفس الوضعية في سبيطار الكيف، دكتور قسوري قام زاد بعملية وكل لت بالنجاح. عنا كفاءات وعنا بالحق طبائنا متميزين في العالم كله بقدرة ربي تعمل العملية ولباس. ومدام نورة الناس اللي تسمع فينا راهو تو تعاونك بحول الله، رقمك هاو عندي واللي يطلبنا في الكواليس يحب يعاون يقابلك انت ديريكت ويعاونك ويمدلك يد المساعدة. احنا وسط خير نقول، واحنا رانا لهنا بين المواطن والإدارة.
1: ان
0: شاء الله ربي يشفي لك وليدك
1: ان شاء الله يا مدعو.
0: نعرف نعرف المرأة تتعب برشا وقت اللي ولدها يبدا مريض، خاصة المرض واحد لا قدر الله يبليه ولده في المرض، يعني بالحق هو بيد ربي، اما بحول الله ربي يشفي.
1: جتني حكايه اخرى،
0: هو حكمه من عند ربي سبحانه وبقدره ربي يعمل زوز عمليات ولباس. والناس اللي تسمع فينا تنجم تنجم. حاضر معنا رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين، اهلا سي رشيد، مرحبا، وش احوالك سي رشيد الوسليتي رئيس الاتحاد المكفوفين، الاتحاد الجهوي للمكفوفين بالكيف، مرحبا اهلا وسهلا.
3: عسى مدام عوض، شنو احوالك؟
0: مرحبا بك، الله يبارك لك.
3: والله انا كي سمعت اسست برشا وان شاء الله اللي عند ربي مش بعيد. مدام انا رئيس الاتحاد الجهوي للمكفوفين، غني على الطريف.
0: اي طبيعي جدا، وديما تتدخل معانا وديما.
3: بالله نحب نعرف عنده بطاقه اعاقه بصريه ولا
0: هو من لا لا لا ما عندوش
3: فماش بوسيبيليتي تعمل في اقرب وقت انا نعاونو باللي نقدر برشا مش بشوي.
0: واضح واضح، يعيشك يا سي رشيد. المهم تخلي رقمك عند زميلتي ألفة، بحاول الله نتواصلوا معاك ونتواصلوا زيدا مع سي لسعد الهرميسي باعتبار انه توا كونجي ما نجموش يدخل معانا. شكرا ليك سي رشيد. موعد رفع اذان صليت الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكيف وما جاورها، وراجعين.
4: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا لكم مستمعين مواصلين معكم لقاءنا في برنامج بين المواطن والإدارة. بكري شوية كانت حاضرة معنا السيدة نورة الرحيمي من كيف اللي حكيت على وضعية ولدها محمد أمين 13 سنة اللي تعرض الحادث صابعينيه وتحب يعني ولدها باش يعمل زوز عمليات، عملية على العدسة تكلف بثلاثة ملايين والعملية على القرنية 8 ملايين. الناس اللي تسمع فينا تحب تعاون نعطوكم رقمها نجموا تعاونوها وربي إن شاء الله ما يضيعش أجركم. فقط إشارة حبيت نشير إنه حادث هكاية ولاد يلعبوا مع بعضهم، الوليد يعني تضرب بطرف يجور يعني في عينيه عبارة سكينة، حاجة ماضية خلت له أثر بليغ ويعني وفقد البصر متاعه. ماذا بينا تنصحوا لديتكم باش يردوا بالهم ويلعبوش بالألعاب هذية، الحاجات الماضية والحاجات للضر، وتفقد بصر صغير وبتخلي شو يقرأ ويتعرض للأضرار النفسية هو وعائلته. يبارك فيكم الناس اللي نحكي على الصغار اللي تلعب مع بعضها في في في الحوم وفي الشوارع هكا ما يعطوش أهمية، لعب الحجر والياجور هذية وتروف الياجور راه تنجم تفقد حياة بشر بالحق، حياة يعني من جانب النفسي ومن ناحية الناحية الصحية، وحتى قرايته يتضرر فيها وما عادش ينجم يكمل قرايته. وهذاك علاش احنا أثرنا الموضوع هذا، وكانت حاضرة معنا السيدة نورة الرحيمي. واللي يحب يعاوني نجم يطلبنا مستمعينا أكيد على 78 227 700. بعد شوية ناخذ تليفوناتكم كما يقولنا في ركن صوت المواطن، نمشي نغم وراجعين.

0: كيف؟ ورجعنا لكم واصلين معكم المشوار. مرحبا بكم مستمعينا في لقاءنا أكيد بين المواطن والإدارة. ناخذ تليفوناتكم على 78-227-700. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
1: عماد الكوكي من نشيمة معتمدي كبار.
0: عماد الكوكي من
1: نشيمة.
0: نشيمة، نشيمة، اي مرحبا.
1: معتمدي كبار،
0: اهلا وسهلا، تفضل سي عماد.
1: عندنا اشكالية مع الوكالة العقارية في الحية.
0: اي
1: ثم مشروع وقع انجاز وعام 2022.
0: اي
1: عمل معنا جلسة سيد رئيس الدائرة تاع الوكالة. قال المشروع انتهى، لكن ثم فتح مسالك فلاحية. مسالك فلاحية
0: اش معناها انتهى؟ ما فهمت،
1: يعني كملناه مشروع.
0: اي
1: ولكن ثم فيه مسالك فلاحية، فتح مسالك فلاحية، خط الوثائق عادنا كل شيء. ما تمش فتح المسالك الفلاحية. حصلنا ما نقلش كيفاش تعدوا الارض نتاعنا. حبينا يا خويا قولوا لنا دخل لنا خليه يحل المسالك الفلاحية سنة، ثم استوى حرس او بقى سيف باش نولوا نحن ناخذوا حرية.
0: من الأول يعني المشروع، دراسة المشروع وغيره، وما شافوش حكاية المسالك قبل ما تعملوا المشروع هذا؟
1: مخدومة المسالك على البلان، مخدومة، حاضر، منجز الواحد، البلان تاعو منجز،
0: البلان موجودة، أما على العين المكان ما فهم حتى شيء.
1: يعطيك الصحة.
0: يعني هم دايرين به جيران أراضي يعني
1: مواطنين حوالي 850 هكتار،
0: مواطنين يعني ساكنين بجنبكم على الدائرة؟
1: لا، فما سكان ما يعني ما صارش تحيينهم، اما الاراضي الشائعه المسيبه.
0: اي
1: صار تقسيمها من الاول جديد وعملوا لها برنامج فتح مسالك فلاحيه.
0: فهمتك سي عماد.
1: لكن المسالك الفلاحيه ما ثماش، احنا قاعدين ما عرفنا حتى شيء.
0: واضح. انتم عملتوا مطلب لشكون بالضبط؟ عملتوا مطلب للتجهيز حاجه كيف هكا؟
1: لا لا، احنا طلبنا من سيد الوالي تدخل.
0: اي
1: سيد الوالي ما رداش علينا.
0: فهمت.
1: فطلبنا، عملنا مطلب تداخل للوكالة، ما ثماش لا رد لا كتاب ولا شفاه.
0: به واضح، واضح سي عيماء، واضح.
1: عايش اختي.
0: نتابعوا الموضوع وان شاء الله ما فما كان الخير. شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. يعيشك، الى اللقاء. عنا تليفون موالي ناخذوه على 78-227-700. اهلا وسهلا بالجميع. اكيد بقيت الوضعيات احنا راسلنا المسؤولين ونستنوا في الاجابه، فما شكون كونجي، فما ما جاوبناش، فما نستنوا في الرد نتاع الاداره العامه، الوزاره، على كل هاك الماراثون هذاك البيروقراطي نستنوا فيه حتى اللي يتحل شويه باش نجموا يكونوا حاضرين معنا المسؤولين ويجاوبوكم على مختلف مشاغلكم. اهلا وسهلا بالناس الكل. نمشي نغم ومرحبا كل تليفوناتكم.

0: مواصلين معاكم، ناخذوا تليفوناتكم على 78-227-700. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو،
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
1: مرحبا بيك، عايشك بالله، كلمتك الجمعة الفاتة مدام.
0: سمحني، شكون معنا؟
1: زيري عبد من طارف المناسة القديمة، وكلمتك على تحسين المسكن.
0: مرحبا مرحبا.
1: ما سمعتش الجواب، معناها
0: الجواب مازلنا نستنوا فيه من عند المسؤول سي عبد، فهمتني؟
1: هذه معاقرة، ما قلتش ليك راني نمشي على البيت.
0: قلت لي المرة اللي فات، الجمعة اللي فات تحكيت لي على الوضعية نتاعك، واحنا ان شاء الله نتبعوها، وبعثنا مراسلات ونستنوا ان شاء الله يجاوبونا الاسبوع المقبل، بحول الله نجاوبوك. شكرا على الاتصال. بلي طلبنا المرة اللي فاتت سي لسعد فيما يخص من غرديما واللي يسكن، المهم في الطريق سوق هراس، اللي يطلب على القنطرة هذه باش تتصلح باش ينجم هو يتنقل، خاطر ما نجموش يتعدوا منها. على كل، احنا اتصلنا بسي حسان هليلي لدار الجهوية للتجهيز بجندوبة، يقول لك تنجم تجيب حذية باش نفهموا الوضعية بالضبط، وإن شاء الله نعاونوك بقدرة ربي تتقد هالقنطرة هذية، باعتبار سي حسان هليلي هو رئيس مصلحة صيانة الطرقات، وينجم يفيدك بالقدية فيما يخص القنطرة هذية. ناخذوا تليفوناتكم، مرحبا، شكون معنا؟
2: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
2: حسين عاشوري من
0: سي حسين عاشوري، منين تكلم فينا؟
2: مطويل.
0: مرحبا، تفضل.
2: مدام عواطب اللي حبيت ترشدني، انا نحب على بطاقه اعاقه ذهنيه.
0: بطاقه اعاقه
2: ذهنيه.
0: انت قدمت مطلب؟
2: لا، ما عملت شيء، قلت خلنا نستشير بك انت ومن بعد نسوي.
0: اي، امشي الوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه، قدم الملف نتاعك وهي تفيدك ان شاء الله، والا السيد الموجود فميك في الوحده. واضح. وصلنا نهايه مشوارنا، شكرا لكيب تكنيك، يعطيك الصحه، هندال يونسي في الاخراج الرقمي، يونس في الديجيتال، ألفة ابو عشا في التنسيق لمختلف فقرات هذا اللقاء المباشر. اجمل تحايا عواطف اليعقوبي من امام الميكروفون، دمتم بخير الناس الكل، والى اللقاء.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: إشهار.
2: الواحدة ظهرا،
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف. تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة الذي يعد فرصة لتثمين دور النساء وإبراز مساهماتهن في أعلاء راية البلاد. تأخر مشاريع مبرمجة بمعتمدية قلعة سنان ومطالبة بالتسريع في إنجازها لتحسين ظروف العيش وتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق موارد الرزق. المطالبة بتجاوز النقائص المسجلة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية بعمادة لهواري من معتمدية باجة الجنوبية. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية. هذا اليوم يحمل رمزية تاريخية كبيرة لتزامنه مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 من أوت 56900 التي أرست مبادئ حقوقية رائدة في دعم مكانة المرأة التونسية وحماية الأسرة. ويمثل هذا العيد فرصة لتثمين دور النساء التونسيات وإبراز مساهماتهن في أعلاء راية البلاد والسير بها نحو التطور والتقدم. كما يعد الاحتفاء بهذا العيد مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه في مجال تكريس حقوق المرأة في مختلف المجالات وتأكيد مواصلة العمل لتوحيد جهود مختلف الشركاء لمزيد إعلاء مكانتها ودعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم بتونس. وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، بما من شأنه المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة ويدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، ويساهم في التعريف بالمنتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. هذه المنصة متوفرة باللغتين العربية والفرنسية، وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية تمتد على 6 أشهر، وتضم هذه المنصة حاليا 33 عارضة، والعدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات الانتقاء وفق معايير مدروسة. كما تم الاثنين المنقذ إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. هذه المبادرة تهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. وبمناسبة عيد المرأة أيضا، وتحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري، بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. وبهذه المناسبة أيضا، تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني، حيث تعيش ولاية جندوب اليوم على وقع مجموعة من التظاهرات تزامنا مع عيد المرأة. رفقة لعبتي.
4: احتفظ شاطئ أطبرقة منذ الصباح الباكر تظاهر رياضية نسائية، هي الدورة الأولى لمهرجان الرياضة الشاطئية النسائية تحت شعار الرياضة النسائية دعم لمجتمع متوازن، وتتواصل تلك اليوم من خلال أنشطة رياضية صيفية موجهة للنساء والأطفال. أما بمدينة عين درهم فقد اختارت المكتبة العمومية أن تقوم بنشاط احتفالا بعيد المرأة في إطار اختتام مصيف الكتاب من خلال فقرات حول دور المرأة الفعال. أكثر تفاصيل مع أمينة المكتبة ريما بشيني.
5: بل أردنا من خلاله الاحتفال بعيد المرأة من خلال حكاية حول المرأة ودورها الفعال في المجتمع. عندنا معرض كتب حول بعض النساء الرائدات، تكريم جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية، تقديم حصة حول الدور الريادي للمرأة في جميع المجالات. عندنا ورشة حول الدكتورة توحيدة بالشيخ، التعريف بها وبهم إنجازاتها ولتأكيد قيمة المرأة التونسية ركيزة أساسية في بناء المجتمع. تليها ورشة رسم وتلوين لهذه الشخصية لتقريبها وترسيخها في أذهان الأطفال وكي تكون قدوة ورمزا لهم. عنا ورشة تعبير حر بالكلمة أو الصورة.
4: أما الاحتفال الجهوي سيحتضنه معهد ودمليز مساء بإشراف والي الجهة لتكريم ثلة من النساء الرائدات في مجالات مختلفة.
2: تواجه الحرفيات بولاية سليان عدة عوائق وعراقيل تحول دون ترويج منتجاتهن والتعريف بها، أبرزها التعريف والتسويق، حيث تعد الصناعات التقليدية بالجهة جزءا من الذاكرة الجماعية التي تعكس خصوصية المنطقة ومهارات حرفيها. ماهر الهمر.

0: فيها وكل شيء وقاعدين نطوروا فيها.
1: اللهوة بينا شوي شوي، لكن هي صنعة اليدين ما توفيش. نخدم وحدنا وماذا بينا معناه نعملوا حاجة ما خير. وتونا عندي في الميدان ذا حكاية 20 سنة، لكن ما دعمني حد نخدم واحد. حب سلعتي وتحب خدمتي تخرج للخارج، حب تخرج تشوف النور.
2: نعم 2002 وانا في صناعة تقليدي، كونت برشة تكوين، طلعت برشة بنات، فماش تسويق. حتى كي تخدمها جي مش شبيحة ما تلقاش كيفاش شبيحة، يقولك غالية، يقولك وانت خاسر عليها. يعني مرة صوف من القروين بالترانسبور، خدمة باليد العاملة، والتعب باش تمشي المعرض بالكري وكل شيء.
3: في ظل ما تسخر به ولاية سليانة من رصيد ثري في الصناعات التقليدية، يبقى التحدي اليوم في المحافظة على هذه الحرف وتطويرها عبر دعم الحرفيين وتحسين ظروف العمل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التقليدية.
4: وبمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية أيضا وتحت شعار ناجحات بلادي، نظمت أمس المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالكاف تظاهرة ثقافية بالمركب الثقافي صاحب المصراتي. هذه الفعاليات تضمنت تكريم مجموعة من النساء ممن تميزنا وأحدثنا الأثر الإيجابي في محيطهن المهني والاقتصادي والمجتمعي، والناشطات والمتألقات في مختلف المجالات. فتحية تقدير لكل نساء وفتيات تونس، وكل عام وهن بألف خير. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي عثماني تعطل وتأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأبار ببير حميدة ومركز حياة بمائدة يغرطة وخط النقل الرابط بمدينة قلعة سنان بالعاصمة، وطلب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها بما يساهم في تحسين ظروف العيش وتنشيط الحركة الاقتصادية و خلق موارد رزق لأهالي قلعة سنان.
5: اليوم ما نحكوش على مشاريع جديدة نطالبوا برمجتها، ونحكو على مشاريع تم الإعلان عليها وفما فيها خطوات صارت بالفعل أما ما زالت ما كملتش، منها مشروع مركز حياة بمائدة يغرطة. من بين المشاريع المبرمجة فيها فما مشروع مركز حياة تكون مشروع من مأوى سيارات، مطعم ومشرب ومرافق صحية، وكان يعني من المفترض الأشغال تطلق بداية شهر فيفا 2026. اليوم احنا في شهر أوت، يعني تقريبا 6 شهور تعدوا على الموعد اللي كان معلن انطلاق الأشغال. إلى اليوم ما شفناش انطلاق فعلية للمشروع. كذلك عنا مشروع تبليط السوق الأسبوعية، الأنهج المحاذية لي حومة السوق وحيغطي المشروع هذا. المفروض الأشغال تبدأ أول شهر فيفري من السنة الحالية، لكن اليوم ما صار شيء. الملف الثاني هو أبار برحميدة، هذا ملف يمس المواطن مباشرة، خاطر نحكو على المأثر على الشراب وخاصة في المناطق الحدودية كلم زيغية ودي الماء برحميدة، وكذلك نجم يربح حتى عماد الصفصاف اللي المناطق هذه عانت وما زالت تعاني من مشاكل في التزود بالماء صالح الشرب منذ سنوات. المشروع تم فيه حفر بئرين في بئر حميدة من قبل وزارة السلاحة والأبار، تم إنجازه. أما الإشكال أنه بعد مرور عام تقريبا أو أكثر على الحفر ما زالت اليوم ما دخلتش حيز الاستغلال. وهنا السؤال، علاش المشروع معطل اليوم؟ مش معقول نحفر أبار ونخليها واقفة والمواطن يستنى في الماء. خط نقل قلعة سنان تونس، الخط هذا كان موجود قبل وبعد تم إلغاؤه، وإحنا طلبنا بإرجاع.
4: جهويا كذلك، تعرف عمادة الهواري من معتمدية باجة الجنوبية نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية، وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة. فاتن التجاني.
6: تناقض كبير تعيشه منطقة الهواري حيث تعاني من تدهور البنية التحتية، وفق ما يؤكد عضو المجلس المحلي للتنمية النائب عن عمادة الهواري حاتم الريحاني.
7: الهواري يمكن هي المنطقة اللي يمكن نقوله ماضيها خير من حاضرها. بالنسبة للبنية التحتية، الأنهج الكل براسك مكسر، حتى الطرقات كيف كيف بفضل منها تدخلات معنا المياه، تجديد الشبكة والغاز والربط بشبكة الإنترنت. صار ذلك الكليجة طرق العمومية مثلا عمار القلشاني ولا شارع حبيب بورقيبة ولا الأنهج دوك معناها ظاهريا قاعدين نصلحوا فيه، لكن الازقه كلها معناها انهج مكسره، المواطنين كل يتشكاو، كان واب معناها درجناها في المخطط التنميه 2016-2030، من الوقت هذاك معناها باش يتم تصليح كل الازقه والانهج كليك.
6: كما دعا محدثنا الى ضروره الاسراع باحداث مستوصف بالمنطقه.
7: عندنا فضاء معناها قطعه ارض مخصصه باش يكون فيها مستوصف. الهواري بريسك المنطقه الوحيده اللي ما فيهاش مستوصف، وفيها معناها كثافه سكانيه.

0: عالية. احنا اقترحنا على اساس ما دام قطعة الارض موجودة على اساس نعمل مستوصف 4، معناه يستجيب على الاقل الحاجات المتنين، يخفف الضغط على سير فرج.
1: مشاريع هامة مدرجة بمخطط التنمية القادم في انتظار تحققها على أرض الواقع.
2: خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية سدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. تأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على مواصلة واستكمال أشغال الصيانة والتفقد ومتابعة الأضرار المسجلة وتفقد الحواجز الترابية وتكثيف عمليات جهر وتنظيف الأودية وخاصة وادي مجردة، فضلا عن التثبت من جاهزية تجهيزات الهيدروجية والكهربائية وأجهزة قياس الأمطار ووسائل التدخل والاتصال. كما تم التشديد على جاهزية مراكز سدود والهياكل التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، مع مواصلة العمل على معالجة النقائص وتعزيز الإمكانيات المتوفرة. ضمن أنبائنا العالمية، قال الجيش الصهيوني اليوم إنه أرسل قوات إضافية إلى بلدة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية داخل منازلهم بهدف تهجيرهم قسرا من أراضيهم. من جهتها قالت الأمم المتحدة إن حوالي 15 فلسطينيا بينهم طفلان محاصرون داخل منازلهم في حالة من الرعب وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ودون الحصول على المياه والكهرباء. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. ختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة الذي يعد فرصة لتثمين دور النساء وإبراز مساهماتهن في إعلاء راية البلد. تأخر مشاريع مبرمجة بمعتمدية قلعة سنان ومطالبة بالتسريع في إنجازها لتحسين ظروف العيش وتنشيط الحركة الاقتصادية. المطالبة بتجاوز النقائص المسجلة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية بعمادة الهواري من معتمدية باجة الجنوبية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية. ثاني موعدنا نبدأ بكرة القدم والمنتخب الوطني التونسي الأولمبي، واليوم المدرب أنيس بوجلبان أعلن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو الإيطالية من 20 أوت إلى غاية 3 سبتمبر 2026. 18 لاعبي في القائمة، زوز حراس مرمى معتز الحنزولي، ريان بسباس، معهم في الدفاع محمد أمين علالة، على الدين الدربيلي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان إجبالي، في وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد الصادق محمود، وهيثم ضوى، رباعي في خط الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، محمد ياسين الشعباني وزين الدين كادة. منتخبنا موجود في المجموعة الأولى في هذه الألعاب مع المغرب، مقدونيا، تركيا. زوز الأول والثاني يترشحوا للدور نصف نهائي من هذه المنافسة. منافسة باش يبدأها منتخب نهار السبت 22 أوت 8 متاع الليل بلقاء مقدونيا، الاثنين 24 أوت 9:30 متاع الصباح ضد المغرب، وفي نفس التوقيت نهار الأربعاء 26 أوت ضد المنتخب التركي. الأولمبي البيجي وصل تحضيراته لانطلاق البطولة، ومباراته الأولى في البطولة تكون ضد الترجي الرياضي الجرجيسي في جرجيس نهار الأحد 23 أوت الساعة 4:30 مساء. بالمناسبة الفريق يلعب اليوم لقاء ودي في الساعة 4:30 في ملعب جمعة الكميتي بباجة أمام النادي الصفاقسي دون حضور الجمهور. في أولمبيك الكاف، الهيئة المديرة تعلم أنه تم تعيين السيد زياد القزداوي في خطة مدير فني للشبان، وتنطلق الاختبارات الخاصة بشبان النادي حسب البرنامج التالي: يوم الأحد 16 أوت مواليد 2014-2015-2016-2017، يوم الاثنين 17 أوت مواليد 2010-2011-2012-2013، ويوم الثلاثاء 18 أوت مواليد 2006-2007-2008-2009. كل الاختبارات تبدأ على الساعة 7 صباحا في المركب الرياضي طريق وليفة. ونذكر اللي أكبر الفريق يواصلوا تحضيراتهم في ملعب كيف حتى يوم الاثنين 24 أوت موعد الدخول في تربص في مركز التربصات بعين سلطان، وبشتم خلاله برمجة مقابلات تحضيرية قبل انطلاق بطولة رابطة الثانية يوم 19 سبتمبر المقبل. في جندوبة الرياضي، وبعد تعيين هيئة تسييرية للفريق برئاسة السيد سعدالله الخلفاوي، تم رسميا تعيين مدرب هيكل العياري لتدريب الفريق في موسم 2026-2027 بعد ما كمل الموسم الماضي مع الفريق بمساعدة المعد البدني علي البغانمي، مدرب الحراس عماد بن عمر، ومحل أداء جهاد المناعي. ومن المنتظر تبدأ تحضيرات فريق جندوبة الرياضي يوم الاثنين المقبل 17 أوت للبطولة اللي تنطلق نهار 19 سبتمبر 2026. في النجم الرياضي بيقعفور، جلسة عامة تقييمية للفريق يوم 5 سبتمبر المقبل، وفتح باب الانخراطات بالنسبة لأحباء النادي يوم 20 أوت الجارية. أمل حمسوسة في الرابطة الأولى بعد قطعة مع المدرب محمد علي نفخة، الاتفاق مع يوسف المويهبي ليبدأ اليوم في أول حصة تدريبية ليه في قيادة فريق أمل حمسوسة تحضيرا لانطلاق البطولة يومي 22 و 23 أوت الجارية. في كرة السلة، ربع نهائي بطولة افريقيا اقل من 18 عام في الاصغر، المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم ضد المنتخب المالي في الساعة 2 ظهرا. منتخبنا الوطني صغريات كان انسحب من الدور ربع نهائي بخسارته ضد كوت ديفوار 45-28، ويلعب غدوة لقاء ترتيبي من اجل مراكز من 5-8 ضد المنتخب الكاميروني. بطولة العالم صغريات في الكرة الطائرة في شيلي، منتخبنا اليوم في مقابلة ترتيبية من أجل مراكز من 17-24 فاز على منتخب بورتوريكو 3 أشواط مقابل شوطين. في التنس، البطل عزيز دوغاز يترشح للدور النهائي لبطولة تحدي أستانا في كازاخستان بعد ما تفوق في الدور الثمن النهائي على الهندي دهام بمجموعتين مقابل 0-6-3-7-5، ويواجه اللاعب الصيني جيسيو من أجل الوصول للدور نصف نهائي لهذه الدورة. على مستوى أفريقي، نهائي بطولة أفريقيا للأمم فتيات في المغرب باش يجمع بين مالاوي والكامرون. الكامرون أزحت المغرب بضرب الجزاء 3-1، ومالاوي فازت على الجزائر 3-1 في الوقت الأصلي، والمقابلة النهائية تدور يوم الأحد 16 أوت الجارية. اليوم على مستوى عربي، انطلاق البطولة السعودية 5:30 لقاء بين أبها والحزم، فريق جلال قادري ومحمد أمين بن حميد، 7 درعية الأهلي والشباب مع القادسية.
على مستوى أوروبي وفي فرنسا نكمل بالخبر هذا. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن تركيبة الإطار الفني للمنتخب بقيادة زين الدين زيدان. الملاحظة البارزة هي تعيين دافيد بيتوني المدرب السابق للنادي الإفريقي مدربا مساعدا لزيدان، معه مدرب الحراس فابيان بارتيز وكذلك التونسي فريد ثابت محلل فيديو في فريق الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله غدا في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. الشأن العام ينطلق الآن كما تعودتم مستمعينا الكرام، طرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. أكيد اليوم خميس 13 أوت، عيد المرأة. تحية إلى كل النساء العاملات بالفكر والساعد. اليوم في حصتنا نتحدث اقتصاد، باش يكون حاضر معنا الأستاذ بالجامعة التونسية أستاذ الاقتصاد سي معز السوسي، نتحدث معه على آخر المؤشرات الاقتصادية في تونس، وأيضا في جزء آخر نتحدث على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. هذايا محتوى لقائنا اليوم في الشأن العام، باش نتحدث كما ذكرت في الجانب الاقتصادي وآخر المؤشرات الاقتصادية في تونس. نتحدث على نسبة التضخم وكذلك الميزان التجاري، بطبيعة آخر الأخبار المتعلقة بالشأن الاقتصادي في تونس. رحب مباشرة بسي معز السوسي اللي حاضر معنا هاتفيا. سي معز أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: أهلا بك سي فوزي، تحية ليك، تحية اللي يسمع فينا على إذاعة الكيف، وإن شاء الله الناس كلها تكونوا بخير. نهني اليوم عيد المرأة، دونك 13 أوت، تحية للمرأة التونسية العاملة الكادحة اللي مبنية عليها أكثر من شطر اقتصادنا.
1: باهي، مش تحدثوا اقتصاد اليوم معك أستاذ معز في زوز خطوط عريضة، بطبيعة نتحدث على آخر المؤشرات الاقتصادية وآخر المعطيات المتعلقة بالاقتصاد في تونس، وبعد باش نمشي شوية نتحدث على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. خلينا ننطلق معاك ناخذ فكرة أولية على أبرز المؤشرات الاقتصادية اليوم في تونس.
2: شكرا عايشك، يمكن كانت حب اليوم ايش بقولوا أهم معنى أو نأخذ حديث الساعة اليوم هو الأرقام الجديدة للتجارة الخارجية اللي كشف عليها المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا. دونك ويهمنا برشا أن معناها نحلل أو نقرأ هذه الأرقام لأنها تعكس الحالة الاقتصادية والوضع الاقتصادي في بلادنا، لأن نعرف كلنا اللي نجم نقوله من أهم التحديات اللي تتطرح لبلادنا على المستوى الاقتصادي هي كيفاش معناها نواصل يعني المراعاة يعني ما تتطلبه التزامات تونس، خاصة على مستوى الدفعات الخارجية، وخاصة كما تعرف سي فوزي ويعرفوا المستمعين الكل اللي هي تصير بالعملة الصعبة. نجم نقوله اليوم معناها الأرقام تاع 7 أشهر الأولى لسنة 26 الحقيقة ما زالت تعكس كون هناك ضغط متزايد على التوازنات الخارجية. والإشكال الحقيقة ما هوش مرتبط فقط بحجم العجز في حد ذاته، لأنه العجز تنرجع بعد اللي هو بلغ معناها مستوى قياسي نجم نقوله معناها ارتفع لكن كذلك بالسرعة معناها الارتفاع السرعة هذه واضح معناها ما فيهاش حتى مشكل. الأسباب هو العجز الطاقي، العجز الطاقي والطلب المتزايد على الطاقة. هذا خلى معناها تقريبا في الأشهر 7 الأولى من سنة 26،
1: وأكيد هذا مربوط بالتغيرات الجيوسياسية في العالم.
2: التغيرات هذه لأنه الطلب على الطاقة ما زادش، كان فقط من الكمية مش الكم، ماشي معناها الكم متاع الطاقة فقط، كذلك ما ثمن الطاقة. ونعرف كلنا شنو قاعد يصير على معناها التهاب أسعار المحروقات في العالم ومن جراء الحرب في الشرق الأوسط، وكلنا تو ما نعرفوش معناها بين يوم وآخر شنية التقلبات اللي تنجم تصير على مستوى الموازنات العالمية، خاصة على التزود بالطاقة وسلاسل الإمداد وتأثير مضيق هرمز. هذوم كل معناه راهم يأثروا مباشرة على اقتصادنا للأسف، معناها وإحنا معناها ما نجم كان يأثر ذي سلبا، لأنه بالرغم اللي حتى تونس يتصدر جزء راهي من منتوجها الطاقي في معناها منتوجات معناها مكررة وقع تكريرها وكذلك، الارتفاع ذي ولو كان ولأنه ملحوظة يعني صادراتنا في الطاقة المواد الطاقية ارتفعت، لكن بأنه حجمها ضئيل بالنسبة للواردات خلى دائما يعني برغم أنه النسق متاع الصادرات كان مرتفع، نحكي على المحروقات والمواد معناها الطاقية، خلينا معناها ديما نعاني من العجز. يمكن نوضح أكثر شو صار في الميزان التجاري. الصادرات مع شنو نصدروا؟ لأن نحكيو ديما ما نحكيوش على الخدمات، نحكيو على السلع.
1: السلع.
2: معناها الصادرات كانت في حدود 40.638 مليار دينار. دونك 40.638 مليار دينار، ولكن الواردات طبعا هو بما انه عزم شكروا اكثر.
1: نعم.
2: ال 40 هذوما مقابلهم 55.5 مليار هما الواردات. دونك هذايا معناها خلى العجز التجاري، الفرق هو ما بين الصادرات هذه 40.5
1: والواردات
2: ولا تقريبا 15 يعني 14.9 مليار دينار هذوما العجز التجاري. ما يشغل بالنا هو اكثر كونه العجز ذي كي نقارنوه متاع 7 شهور، توا احنا 7 شهور من جانفي حتى لجويلية،
1: اي سنة 26
2: حتى لجويلية 26 نشوفوا احنا وين ماشيين، يعني هل هذا احنا مستنسين عنا عجز اوكي، لكن كي نقارنوه بالعجز اللي سجلناه في 7 أشهر الاولى لسنة 25 نلقاو اللي عنا 3 مليار دينار ارتفاع. من اللي كنا معناها 11.9 ولينا 14.9 3 مليار دينار، يعني تفاقم تقريبا الربع، معناها الربع متاع العجز هذا معناتها زاد واحد. المشكل الاساسي كونه معناها نشوفوا توا النسق، احنا في الاقتصاد راهو باش نفسروا للناس ماهيش يفهمونا الناس بشويه، المشكل ماهوش ما حسناش باش نعملوا اقتصاد يعني فيه ديما معادلة، يعني بين نجم الاقتصاد يعيش ويكون لباس بوجود معناها عجز، يعني الواردات تكون أرفع من الصادرات ونجم يأثرش على الموازنات. علاش لأنه وقتها أنت تستورد أكثر من اللي تصدر، مبدئيا يلزمك تخلص الفارق، ما بما انه الفارق معناها نسبه التغطيه، هي نسبه التغطيه كي نقول الصادرات هذيك اللي صدرتها الى اي مدى تنجم تغطي الواردات نسبه التغطيه هذه هي اللي قاعده تتراجع، معناها ملي كنا 75.6 في السنه الماضيه بنفس الاشهر معناها هبطنا الى 73.1، يعني تقريبا اكثر من ربع معناها ما هوش مغطي. منين مش تجي الفلوس
1: هذه؟
2: هنا توقول خطر ما فماش شكون راوي شقلك برا على رحمة الوالدين لباس هيا برا أكت سالو، لا هذوم كلهم فلوس يزمهم نلقاهم منين باش نجيبوهم؟ يجيبونا والحمد لله كونه تونس عنا مداخيل من العملة الصعبة اللي يجيبوا من الخدمات، وخذ كذلك السلع عطاو باش ندخلوا في الخدمات. شنو عندنا نحن في الخدمات سي أنيس؟ عندنا أولا القطاع السياحي، لأنه القطاع السياحي يدخل معناها مش نعطيك الأرقام
1: بالعملة الصعبة،
2: يدخل بالعملة الصعبة، وكذلك العمالنا بالخارج،
1: التونسيين بالخارج. نعم،
2: هنا كسيرفيس يولي العمل، يعني فما الخدمات السياحية ثم خدمات العمل جي من مداخيل العمل اللي هم التوانسة اللي معناها يبعثوا فلوس لبلادهم. إذا كان هذوما ما يكفيوش، وهما ما همش قاعدين يكفيو، ما يكفيوش باش يغطيو العجز التجاري. وشنو معنى آخر مع العجز التجاري؟ عنا كذلك التزاماتنا لسداد الدين أصلا وفائدة، وهذه معضلة أخرى. معضلة أخرى هذه لازمها حصة وحدث، أنت باش نزيدوا نفسروا الخيان اللي نسمع بعض ساعات كل واحد كيفاش يحكي أنا الدين وباش نخلصوا الديون. كل شرف لنا معناها، ونفتخر إذا كان أنت توصل معناها باش تخلص الديون، وإذا كان لزم أنت خذيت قرض باش تخلص قرض سددته هذا باهي، خاطر يعكس حالة صحية، لأنه مازالوا ناس عندهم ديك ثقة نجم تاخذ شوية ديون وتخلص منهم، تخلص وتقعد البلاد لاباس. دونك أني أنا حتى إلى ليميت ناخذ قرض ونسدد القروض نتاعي والحياة تستمر ما فيهاش مشكلة. هذايا في الاقتصاد، أما برشا عبيدة كي تبدا تحكي في الاقتصاد ماهوش مشكل. قلنا منين تجي تو الفلوس هذه؟ قلنا تجي من مداخيل العمل، وتاتي من السياح، وتاتي كذلك من الاستثمار الخارجي. يعني اذا كان تونس تكون هي تجلب الاستثمار ويجيو المستثمرين، طبعا وقت اللي يجيو يجيبوا معاهم فلوس، والفلوس هذيك يستثمروها في البلاد، وهذيك تسهل لنا عمليه التغطيه. واذا واخر شيء او قبل الاخر تاتي من معناها الفارق بين اش خلصنا ديون واش خذينا ديون، اللي تخليو لك شويه عمله صعبه معناها هذيك تعاون، ومعناها هذايا يعتبر ماهوش الاكبر، لانه تونس تقريبا هنا ما عندناش فائض كبير اللي احنا واحد كذا. واخيرا قلت لك قبل الاخر، واخيرا جي من مخزون العمله الصعبه اللي عندك، خاطر في الاخر شنو باش تتكى انت؟ باش تتكى شنيا عندك؟ معناها مخزون من العمله الصعبه باش تخلص به، نقعدوا في المخزون العمله الصعبه. طبعا احنا شفت كيفاش قاعدين بشويه بشويه قاعدين نفسروا. اولا فما العجز التجاري اللي هو اولا واساسا السلع، ثم العجز التجاري يتصلح بما يقبل نسميوه الميزان الجاري، نحيو تاو يولي جاري من يكون تجاري. العجز الجاري هو يلم العجز التجاري ويزيد عليه هكا اللي كنا نقولوا فيها مداخيل السياحه ومداخيل العمل. يقعدوا غادي، ثم من بعد نشوفوا اذا كان ما كفاش هذاك نولوا نمشوا الى ميزان اخر، هو ميزان راس المال اللي هو يجي فيه الاستثمار الخارجي هذاك، ويجي فيه كذلك الفارق بين الديون اللي خلصناها والديون اللي خذيناها، هذاك هو في بالانس واحده اسمها لا بالانس دي كابيتو. ثم كي نجمعوهم هذوما الكل ويقعد عندنا عجز، نلتجأ الى مخزون العمله الصعبه باش نجبد منه باش نخلص. اذا شفتوا العمليه ماهيش سهله بكل، يعني عمليه دقيقه ولازمها معناها امور فنيه وتقنيه ومتابعه وكذا. كي ناخذ كي نشوفوا، تقول لي انا توا هل ان الوضع الاقتصادي في تونس نظرا الى تفاقم العجز، تفاقم العجز
1: اي كيفاش نقروه اليوم؟
2: واللي يعطيك صح، واللي احنا قلنا يا سي فوزي يا سيداتي وسادتي اللي يسمعوا فينا، راهو كان تبع هي ايبوتيز معناها
1: فرضي
2: او فرضي لو لم يكن عندنا مشكله الطاقه، معناها العجز الطاقي، فانا وضع نكون في وضع حقيقة
1: أفضل من
2: يعني مش أفضل، وضع ممتاز جدا. ورانا نجم نقول لك كملنا معناها جميع الاستثمارات على البنية التحتية وعملنا المشاريع الكبرى وزي ما نقعدوش نحلم. ولكن علاش أنا نقول هكا باش نحط صبعنا على الأصل، المشكلة الأساسية. إذا مشكلتنا الأساسية في تونس والمعضلة متاعنا كون أصبحنا نستهلك من الطاقة شيء كبير ويتكلف لنا غالي، رانا الاستهلاك الطاقة ذي اللي هو يفوت معناها بكثير جدا طاقتنا في الانتاج، يتكلف علينا في سبيطاراتنا، ويتكلف علينا في البنية التحتية، ويتكلف علينا في التجهيزات، ويتكلف علينا في السدود، ويتكلف علينا معناها من
1: في كل ما هو تنمية تقريبا.
2: كل ما هو تنمية. إذن لابد من الذهاب إلى أم المشكل الأساس، وهو كيفاش نحسن من الميزان الطاقي بتاعنا. ولنا ما فماش برشا خيارات، الخيار هو الذهاب إلى الموارد الجديدة،
1: الطاقات
2: اللي هي
1: الجديدة
2: الموارد
1: والمتجددة
2: المتجددة
1: والبديلة.
2: يعني
1: نعم
2: الصحة
1: نعم
2: والبديلة. اليوم أنا نرى اللي في بلادنا يجب تحرير تام بقرار واحد،
1: نعم
2: إنتاج
1: طاقة.
2: الطاقة يجب أن يصبح حرا، معناها واللي عنده إمكانية باش ينتج الطاقة لاستهلاكه الخاص،
1: خاصة.
2: أو كان عنده فائض هات الفائض تم بعد نتحاسب، معناها هاتش عندك تم بعد، لأنه مهما كان ومهما اتكلف هذا سوف لا يتكلف
1: نتحدث
2: بلحظة
1: على
2: صعبة،
1: أي شأن داخلي، نتحدث
2: يعني
1: على
2: شأن
1: داخل
2: داخلي.
1: البلاد. نعم
2: يعني أنا معناها نرى اللي تونس لازم مش نبداو بسرعة، أنا نعمل معمل كبير أو معامل كبرى، هذه المشاريع الكبرى
1: نعم
2: للقطات الفوتوضوئية
1: وهي
2: والتجهيزات. واليوم ما أصبحتش التكنولوجيا غير متاحة، اليوم معناها تنجم أنت عندك حليف استراتيجي كيما الصين، وإحنا توا بنحكيو على المبادلات
1: دجري.
2: التجارية
1: نعم
2: ونعرف بكلنا اللي أكثر بلد عندك معاه معناها استيرادات معناها وعجز تجاري هو
1: اوسي
2: شنو؟
1: سي
2: هو الصين.
1: نعم
2: أول بلد منتج للقطات الفوتوضوئية في العالم هو الصين. لماذا اليوم ما نعملوش اتفاق استراتيجي مع الصين باش نحط معامل كبرى تزود المغرب العربي كله وكذلك أفريقيا، وتكون موجودة في تونس تنتج لحاجياتنا وتنتج كذلك للبلدان الصديقة اللي محلين،
1: نعم
2: وخاصة اللي بلادنا فيها مخزون طاقي معناها المردود نتاع الفوتوضوئي في تونس يعني مردود محترم، ولا وخلينا
1: حفر
2: معناها
1: على
2: نمشي.
1: الشمس ساي. نعم
2: يعطيك صح يعطيك صح. حتى
1: الرياح
2: الرياح،
1: والرياح
2: حتى
1: نعم
2: طاقة الرياح
1: نعم
2: طبعا، حتى طاقة الرياح لازم ماهيش شوية، نجم كذلك نطوروها ونمشيو في الاتجاه هذا. إذا هذا قداش يلزم ياخذ وقت باش نوصلوا نعملوا خطوات جريئة في هذا الواحد؟ الحقيقة يلزم أكثر عزيمة وكذلك صرامة في تطبيق القرارات باش نقدموا إلى ما بر الأمان في هذا المجال.
1: هذه يعطيك صحة سي معز، هذه قراءة في المؤشرات شنو موجود اليوم من أرقام في الاقتصاد الوطني، وخاصة مسألة الطاقة اللي عندها تأثير كبير على التوازنات المالية وعلى المالية العمومية، واللي كما ذكرت سي معز وقت اللي نتحدث على التنمية في ظل الوضع ذي والتغيرات هذه يلزم نشوفوا حلول، كما مسألة الطاقة البديلة والمتجددة، نتحدث على الشمس والرياح وغيرها من المصادر الطاقة اليوم. هذا يلزم يكون التوجه مع دول اللي عندها كل تقريبا المعارف وكل ما يمكن انه نجم نستفيد منه في الاطار هذايا. اذا كان عندك اضافه في الاطار هذايا سي معز اليوم في بعض المؤشرات الاقتصاديه، والا نمر للجزء الثاني اليوم نتحدث على بطبيعه نتحدث على مستقبل الاقتصاد التونسي، نتحدث اساسا على التوجهات الكبرى لمشروع قانون الماليه لسنه 2027. اهم ما ورد في المشروع هذايا التوجهات بصفه عامه، كيفاش نجم اليوم نقروها، كيفاش نجم نتحدث عليها اليوم؟
2: هو انت طلبت مني كان عندي
1: نعم
2: مؤشر
1: تفضل.
2: اضافي، تو نرجع بعد توجهات مع في قانون الماليه 27،
1: نعم
2: هو موضوعنا واحنا تفهمنا باش يكون زاد باش نقدموه. مؤشر اخر اللي انا نعتبره طمأننا بعض الشيء، لانه في الاسبوع الماضي او العشرة ايام الماضيه كنا حاطين يدينا على قلوبنا في حاجه تقلق، اللي هي مخزون العمله كما كنت نحكي لك، مخزون معناها من العمله الصعبه معناها هبط، خاصة بعد ما خلصنا القرض كانت
1: في
2: تتذكر
1: جويلية.
2: في
1: نعم
2: 15 جويليا
1: نعم
2: اللي هو الأورو بوندز، وخلصناه وحده هذاك وحده كلفنا 10 أيام توريد، معناها تقريبا 25 ألف مليون دينار،
1: نعم
2: معناها 25 مليار معناها دينار، خلصناهم معناها كما نقول وان شوت مرة واحدة، وهذاك عمل لنا معناها هبوط يشغل البال، هبطنا ل 92 يوم توريد، وانا كنت دخلت وقلت اعتقد كون مخزون العمله باش يرجع يتحسن، لانه نعرفوا اللي احنا في الموسم تاع رجوع توانسه
1: خارج
2: الخارج
1: نعم
2: وكذلك موقع معناها السياحة اللي معناها العائدات نتاعها اليوم بلغت، كنت حاب نعطيك الرقم حكينا عليها قبيلة،
1: نعم
2: بلغت 4358 مليار. معناها معناتها
1: قداش عنا من يوم توريد اليوم سي معز؟ لحد
2: الآن
1: نعم
2: أصبحنا في 99
1: 90 تقريبا. نعم
2: الحمد لله. معناها صحيح كنشوفوا عم ناول بالضبط نفس النهار كان 104، اليوم نلقاو احنا 99،
1: نعم
2: لكن 104 نتاع عم ناول مش معناها المخزون اكثر، لانه يوم توريد عم ناول كان اقل برشا. والمفيد
1: من
2: احنا
1: اليوم.
2: الان
1: نعم
2: في 25 مليار فاصل 287 معناها دينار من الاحتياطي، وزدناها بعد ما هبطنا 92 في الاسبوع هذا العشر ايام اللي تعداو
1: نعم
2: حسنا الى 7 ايام اضافي. دونك هذا مطمئن، وديما في الاقتصاد نحب ديما نفسر راهو المشكل مش في الرقم في حد ذاته، المشكل في التوندونس وين ماشيين.
1: نعم
2: معناتها اسكو احنا في تراجع او في تحسن في نمو او في تقاقر،
1: نعم
2: يعني نجم نقولوا، وخاصة كونوا معناها
1: ينجم
2: الوعد
1: يتحسن الرقم هذا يا سي معز مع نعرفه انه مازال الموسم السياحي ومازال ايضا حتى عودة التونسيين بالخارج والا حتى للصفة هذه نجم نتحدثوا حتى على اخر الصفة نجم يكون يرجع الى الارقام المعهودة معنا.
2: هو باش يتحسن كما
1: نعم.
2: قلت يعطيك الصحة فوزي، معناها ما فما تحويلات التوانسة
1: نعم
2: بالخارج ماهيش مربوطة بموسم، هي فما
1: اكيد
2: نوعا ما استقرار تتحسن شوية في الصيف لأنه رجوعهم، كذلك السياحة فيها شوية معناها الموسم. هذوما نجم نقولوا نجم يتواصل، لأنه في الخمسة ستة سنين الماضيين فما وتيرة معناها تقريبا ستابل في التحسن نتاعهم. هذا راهين شرطين يتحسن مخزون العملة صعبة، راهين شرطين اثنين. الشرط الأول هو بيدينا، معناها تقريبا نعرفوه هو سداد الدين الخارجي تقريبا اللي من هنا من اوت حتى الاخر السنه ماهوش باش يكون عندنا دفعه كبيره، معناها دفعات كبيره برشا باش يكون. معناها الفك 2500 هذوكم القعدوا لنا تقريبا 1000 اخرين، معناها باش نكملوهم، لانه صندوق النقد العربي فما صندوق النقد الدولي فما الاكزيم بانك هذوما كلها باش نخلصوهم. دونك معناها نجم نقولوا ما عادش عندنا شوك كبير في
1: وقتاش
2: خلاص
1: نجمو
2: من
1: نتحدثوا
2: الخدمة.
1: على خلاص كل ديون سي معز؟ بالمناسبة تحدثنا على بعض الديون اللي ما زالت تقريبا لتونس
2: خلاص كل الديون ما هيش ما هوش أجلنا ما
1: ناي.
2: نعرفوش ويمكن ما يصيرش.
1: نعم
2: الأهم كونه وقتاش يولي خلاص الديون ما عادش يقلقنا.
1: أي
2: احنا توا نقعدوا في الكورتير معناها على المدى القصير،
1: أصير.
2: من هنا لاخر 2026
1: 26
2: خلاص الديون ما عادش باش يقلقنا، لان اكبر قرض اللي يوجع خلصناه
1: في جويلية.
2: وبدينا ديجا
1: نعم.
2: تحسننا بعد ما كنا في 92 بعد ما خلصناه، توا انا قريب ال 100 يوم.
1: نعم
2: دونك ان شاء الله نكملوا السنه فينا معناتها 2026
1: صحيح.
2: بأكثر من 110 أيام، دونك وهذا يعطي أكثر طمأنة. وكذلك توا الناس اللي يسمعوا فينا يقول لي إيش دخلني توا في الحكاية اللي يحكوا فيها سي السوسي وسي فوزي.
1: نعم.
2: يا سيدي الكريم يا سيدتي الكريمة، راهو وقتها مخزون العملة الصعبة في بلادنا يكون مستقر، الدينار يحافظ على صحته، ما يصيرش انزلاق. وقت اللي الدينار يحافظ على صحته، شفتوا
1: نعم.
2: كلنا
1: مربوطة
2: فيه
1: بالتدخل. نعم.
2: الاستيراد وكل
1: نعم.
2: شيء يقعد في حدود معقولة، خطر إذا كان لا قدر الله أوبليجي باش تجيب أنت المحروقات كلها.
1: نعم.
2: ما باش نخدموا باش ندوروا ماكينات وتراكتورات والكراب
1: يجينا
2: ما هو محروقات ونشعلوا الضوء، هذيك ما تنجمش تهبط تنقص فيه أنت على الأجل القصيرة. وقت اللي يجيرك أنت مقابل الدينار يكون محافظ على روحه، معناها بالعملة الصعبة تقعد لك التكلفة على الأقل تزيد، ما تزيدش من خلال انزلاق العملة، تقعد من خلال أمور أخرى اللي كنا نحكيو عليها، معناها الجيوسياسية المصيبة هذه اللي نعاني فيها في العالم اللي نعيشوا فيه. دونك على الأقل كي يستحفظ الدينار على قيمته راهو نتفاداو جزء كبير من التضخم.
1: نعم.
2: وكي نقولوا التضخم شو نقولوا؟ معناها مقدرة شرائية. معناها كي نهزي انك العشرة الاف في جيبي ومش يمشي نشري دواء ولا نشري كذا، يكون احسن ان بلادي فيها مخزون عملة صعبة محترم غير من اللي بلاد بضاعة ولا قدر الله لا قدر الله تولي فما عملية متاع انزلاق، وهذا ان شاء الله ما نوصلولوش
1: ان شاء الله.
2: بكل.
1: باهي، نمر معاك للجزء الثاني. اليوم نتحدث على سنة قادمة، سنة 2027، وهل مشروع هذا قانون المالية ناخذ معاك التوجهات الكبرى لهذا المشروع وقراءتك ليها سي معاذ؟ نعم
2: والله توا انا كل خاطر نقرا قاعد نتابع في الشان العام.
1: نعم
2: انا ثم بعض الناس هكا يقولوا توا تحكي لنا على 27 واحنا 26 ما كملناش وكذا، واحد
1: اي ونجم نتحدثوا حتى على قانون ماليه تكميلي وغيره. نعم
2: شوف هذه، شوف الكالندري فما روزنامه واضحه، هي الروزنامه ذي يلزم مراعاتها باش يقع الاعداد الى الماليه معناتها الميزانيه نتاع السنه المقبله. يبدا من بدايه السنه، من بدايه السنه يعني من جانفي 26 نبدا نفكروا في الميزانيه نتاع 27. يعني فما هي الحقيقه فما روزنامه ضبطت بقرار من وزير الماليه مؤرخ في 15 مارس 2019، والقرار هذا جاء تنفيذا لقانون اساسي، لواء اورجانيك، قانون
1: نعم.
2: كبير، قانون معناه هرم في القوانين، قانون اساسي للميزانيه، هو عدد 15 لسنه 2019. اذا
1: نعم.
2: طبقا للقانون الاساسي للميزانيه ولامر يتعلق بضبط الروزنامه نتاع شنو ما لي زيشيونس، لو مثلا في الروزنامه ذي يلزم في شهر اكتوبر من كل سنه يقع مشروع قانون الماليه للسنه المواليه يكون احضر وبالجداول وبالملحقات ويضع ويقع وضعه على ذمه مجلس معناتها نواب الشعب ومجلس الجهات والاقل.
1: بك
2: باش نفهم به، احنا نجم نقولوا هذا في اطار الاعداد الى قانون الماليه 27. شنو هو اللي جارك فيه؟ طب خلينا نحكيو في الكونتينور. شنو هو الاهم المبادئ اللي صاروا فيه؟ هناك خمسة توجهات كبرى، معناتها تو طويلة هي الحكاية، ما أنا مش مبوبة إلا خمسة.
1: بإيجاز أهم لما جاء فيه، نعم.
2: بإيجاز، نقولوا أولاً حتى خمسة. أولاً ميزانية متى 27 يقع ربطها مباشرة بمخطط التنمية 26-30.
1: نعم.
2: دونك معنا ديما احنا نقولوا يا قانون مالية، هو نعملوا في قانون مالية علاش، وين ماشيين، شنية الهدف وكذا هكا لهنا. ولا عنا بطبيعة مؤخرا صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط المخطط التنمية ل 26-30، والمخطط هذا طبعا جاءوا فيه مشاريع وجات فيه توزيع الاستثمارات على الجهات والأقاليم.
1: نعم.
2: دونك هذا باش يقع مراعاته كمبدأ معناها أساسي للميزانية. ثانيا تأكيد واضح على ضرورة إعداد ميزانية أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. هالصمود واللي كنا نحكيه فيه كما قلت لك الطاقة وتأثيرها على كذا. دونك الميزانية اللي المرة هذه باش تاخذ بعين الاعتبار يمكن في فرضيات معناها معناتها سعر النفط باش يكون اقرب للواقع. واعتقد هذه قراءتي اعتقد اللي باش يقع تبويب معناتها جزء مهم ماهوش باش يقع معناها تبويبه باش يقع في الى النفقات الطارئه اللي قد تطرأ من جراء مثلا الارتفاع نتاع المحروقات، خاصه وان بلادنا ماشيه في اتجاه ما تبدلش الاتجاه. المبدا كونه الدوله تمتص الصدمه، ما مقعدش مراجعه سعر المحروقات بالرغم اللي هو ارتفع بصفه مهوله. ثالثا بروز بكل وضوح برشا مرات تعاود مفهوم الامن الاقتصادي بمختلف ابعاده. كاحد المحاور الرئيسيه، شنو هو سيدي الامن الاقتصادي ذي؟ فما الامن الغذائي. دونك لهنا العمل على تكريس مبادئ الامن الغذائي. وكذلك الامن المائي والامن الطاقه. والامن الدوائي. دونك شفت لنا ماشي نجم نقولوا هذا في مبدا كبير هو تعزيز الدور الاجتماعي
1: للدوله.
2: دونك وفق التوجهات المعنى، ثم في كذلك العمل في اطار هذا المبدا الثالث دعم الانتاج الفلاحي، خاطر الامن الغذائي مربوط بالانتاج الفلاحي وحنا توا اسمعوا فينا الخيان في الكاف. دونك فما عمل على هذا وتطوير قدرات الخزن والتزويد. هذه النقطه هذه نحب نقف عليها. تطوير قدرات الدولة. هنا رئيس الحكومة تعلن مباشرة تقول راهو قدرات الخزن والتزويد لابد باش هاولوا توا فما مصالحة الحمد لله وقع إعلانها حتى وزير التجارة تحدث على هذا هكا مخازن التبريد اللي فريجو بربي رسالة طمأنة خلي الناس هذوما اللي معناها عاشوا ظروف يعلم بها كان ربي وأصبحوا متهنين معناها الناس تخدم على رواحها وكذا راهو يا سيدي اللي يخدم ويخزن ويحط عنا فائض نتاع بطاطا فائض نتاع بصل وفائض نتاع كذا وباش من بعد يقع تعديل السوق وتباع بكذا راهو هما الناس هذوما تكبدوا مصاريف وماذا ما ابعدنا على موضوع الاحتكار. اليوم الدوله تطمن الناس هذوما باش يخدموا خاطر الحقيقه شفنا وقتها هذوما اصبح هناك عزوف ومعناها توجس لا معناها شفنا اللي فما خسائر كبيره جدا وقت طفره الانتاج معناها الانتاج يطيش ومن بعد نلقاو رواحنا ما عندنا حتى شيء. دونك هنا فالمبدا هذا موجوده العمليه هذه. اذا نمشوا رابعا ما عادش برشا مش طول عليك دونك الرابعا وخامسا الحكومه في المبدا الرابع هذايا عندها هدف ان شاء الله التجربه تنجح فيه لان اعتبره اكبر تحدي هو المبدا الرابع هذا وهو كيفاش باش نتجمع ما بين زوز اهداف لا هما ما همش أصحاب الأهداف الأولى معناها الهدف الأولاني هو التوفيق معناها المحافظة على التوازنات المالية الكبرى معناتها باش ما يصيرناش عاجز ويصير لنا انزلاق دونك لهنا ترشيد النفقات أكثر ما يمكن ثم دفع النمو والاستثمار عش قلت لكم ما همش أصحاب خاطر دفع النمو والاستثمار وتحسين الوضع الاجتماعي شنو يلزم
1: إمكانيات
2: فلوس لازمك تدفع
1: موارد.
2: ثم من غادي تقول لي المحافظه على التوازنات الماليه دونك فما معناها معناها نجم نقولوا مبدا كبير على اساس كونه يلزم النفقات هذه يقع ترشيدها يلزم نبعدوا على الغاسبياج تدير معناتها المصاريف اللي ماهيش معناها ضروريه خامسا لهنا نمشوا الى مبدا الاصلاحات دونك يعني لي ريفور الاصلاحات اولا الاولويات تتعلق باصلاح المنظومه الصحيه ومنظومه الضمان الاجتماعي دونك لهنا فما خدمه كبيره نعرفوا كلنا اللي هذه شفتها معناها اكسير كويس فيه المؤسسات الاستشفائيه العموميه فيه لا فارماسي سنترال فيه كذلك صندوق التامين على المرض وفيه الصناديق الاجتماعية صندوق معناها سينخ بياس والسينسيس دونك هذا باش يكون له أولوية على أساس أنه نلقاه إصلاح ثم بعض المنشآت منشآت العمومية إن شاء الله معناها كيفاش خطر عنا أوضاع معناها أصبحت كارثية في بعض المنشآت العمومية وهذه المنشآت
1: هذا محكاري وزير الاقتصاد اللي تحدث لأنه أصبحت عبء على الدولة تقريبا
2: نعم هي أصبحت عبء على الدولة ولكن كذلك الدولة هي متسببة في عديد المرات هي متسببة في العبء معناتها أنا ماذا بينا لأنها تكون الأمور واضحة معناها سي فوزي معناتها شوف أنا كي قلنا إعادة هيكلة وإصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية هي سوف لن تكون بوصفة يعني معناها أفقية هي بيدا كل واحدة حالة بحالة يوم ستيك تتكبد مشاكل من عدم سداد معنى التزامات الدولة تجاه المؤسسات بطبيعة الدولة والخواص لطود نور كوفرمان هذه عدم
1: عدم الخلص
2: كبيرة جدا مبالغ كبيرة معنى تصورش كان لو كان يوم الدولة تصحح في سق تخلص معنى استيك ما تصورش كان استيك باش تحير في الصيانة في متاع على التجهيزات وكذا دونك المشاكل ماهيش تونسير موضوع آخر أنا الناقلة الوطنية ذيك موضوع آخر موضوع معناها كيفاش اللي التصرف الحكيم في الإكليبر ما بين نفقات التأجير ونفقات الاقتناء متاع الطائرات وكذا عملية كذلك معقدة وما هي سهلة هذا مهم من الإصلاحات الأخرى كذلك تسريع التحول الرقمي التحول الرقمي مهم جدا في فوزي تو برشا يخسيبوه أنا في دماغ لا لا لا لا اليوم
1: عشرة
2: احنا
1: رقمنا اليوم تحدث وين؟
2: نحب خدمات مرقمنة
1: نعم
2: سريع، معناها افيكاس ومعناها كاملة، تخلي تنقص عليك تصرف، معناها مصاريف التنقل، مصاريف معناها الطباعة
1: تباع وغيرها، نعم،
2: والمتابعة
1: والوثائق وغيرها،
2: وكذا،
1: نعم.
2: يعطيك صحة يعطيك صحة. وكذلك المنظومة الجبائية، هذا من كل في الإصلاحات، تحسين عدالة المنظومة الجبائية
1: الجبائية.
2: ومردوديتها، والعمل اللي خديم هذيك نجم نقوله ديما نحكيه عليه وإن شاء الله ربي يعاوننا،
1: نعم
2: هو
1: أكيد، نعم
2: إدماج الاقتصاد الموازي في
1: موازي،
2: الاقتصاد المنظم، تقعد ديما هذوما المبادئ، هذوما
1: نعم.
2: المبادئ سي فوزي، وأنا أثرتهم كما جاوا، معناها ما عطيتش رأيي في
1: أي
2: الموضوع.
1: أي
2: مانتونو هل كيفاش اعتقادي اللي اليوم الناس كلها يحتاجوا إلى تفعيل أكثر منه مبادئ،
1: نعم
2: معناتها نريد فعل، نريد معناها حاجات نراوها ملموسة. الأهداف
1: نعم
2: نجم نقولوا لو كانت تتحقق المبادئ الخمسة دي نقولوا جنة الله في الأرض، معناها
1: نعم
2: هاو لاباس، لكن الواقعية تفرض علينا باش نمشيو أكثر، معناها نجم نقولوا أكثر
1: هي
2: واقعية.
1: نعم
2: علاش؟ الأولويات ماذا بينا تكون أكثر معناها ومضبوطة، باش باش نبداو،
1: نعم
2: شنو المبالغ اللي باش نرصدوها،
1: رصدوها، نعم
2: ما هي مؤشرات قياس الأداء،
1: مم.
2: لأنه أعتقد اليوم نحتاج إلى وضع سياسات تكون عقلانية واقعية تضبط ما بين الأهداف
1: نعم
2: وكذلك الإمكانيات،
1: مم.
2: ويقع فيها مؤشرات قياس الأداء.
1: واضح،
2: هذه
1: نعم
2: هذا هذا التوجه مشيت فيه مثلا مخطط التنمية،
1: ألفين
2: معناها
1: وستة
2: مخطط
1: وثلاثين
2: التنمية 2026 2030 بوب معناها حط باب كامل إلى مؤشرات قياس الأداء، يعني المراقبة والمتابعة لتنفيذ
1: مشاريع، مشاريع،
2: المشاريع.
1: نعم إن شاء الله هذايا الكل يسير، هذه التوجهات الكبرى والأهداف لمشروع قانون المالية لسنة 2027. في قراءة معك الأستاذ معز السوسي بإيجاز، بطبيعة إن شاء الله نرجع معك بأكثر تفاصيل في لقاءات أخرى
2: مرحبا،
1: بخصوص الاقتصاد والمؤشرات هذه، كيفاش نخرجوا من الوضعية اليوم. نحب نشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من تحليل الأرقام وكذلك المعطيات اليوم في هذا اللقاء. إن شاء الله نتقابل معك في فرص أخرى. أعطيك الصحة سي معز مرة أخرى، وشكرا لك على
2: تحياتي،
1: الحضور.
2: سلام،
1: شكرا لك.
2: تعيشك
1: هكا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام اللقاء اليوم هذه، كان الموضوع هو قراءة في آخر المعطيات والمؤشرات الاقتصادية. تحدثنا على أيضا التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: الكاف.
1: تمام الثانية موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ 13 من أوت من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطنية. تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، انطلقت أمس بقاعات الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية لصناعات التقليدية تتواصل لغاية 16 من أوت الجاري، بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية تنمية فلاحية بسليانة بتلقيح 224,996 رأس من الأغنام ضد الحمى القلعية منذ بداية السنة إلى غاية شهر جويلية المنقضية. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سميع عثماني تعطل وتأخر إنجاز عدد المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأبار ببير حميدة ومركز حياة بمائدة يوغرتا وخط النقل الرابط بين مدينة قلعة سنان والعاصمة، وطالب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها. قال مسؤول إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة لتوصل اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحقا، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف، بتبيعة مع كل الأركان اللي تعودتوا عليهم باش يكونوا موجودين وحاضرين بتبيعة. كيف كيف كلمتكم أنتم اللي توصلنا في باج راديو كيف، تحياتكم إذا كان عندكم تحية على الطير ولا عندكم موزيكا معينة هكا جات على بالكم، مرحبا بكم معنا الناس الكل اللي في الطريق سيسو رواحكم. إن شاء الله ربي معكم ليخدموا زادة في التوقيت هذية، ربي معكم ربي يعينكم الناس الكل. احنا معكم ونسيكم بالموسيقى.
2: وحياتك يا حبيبي ريح.

تحية متجددة لكل حبينا ومستمعينا. هذا كان كوكتيل من الأنغام مع فنانين التوانسة، منه هو باش نمشيو الريتم داير اللي اخترنا لكم فيه كوكتيل من الأغاني الإيطالية، نسمعوه مع بعضنا وراجعين ديما في بين كلمة ونغمة.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذا كان أكيد اختيارنا اليوم في ريتم داير من ريتم داير، مازلنا معاكم بطبيعة ومع بقية اختياراتنا نوصوا مع بعضنا لزوم على فنان اخترناكم فيه، فنانة تعرفوها وتحبوها وخاصة برشا يحبوا بداياتها، بداية عدد كبير من الفنانين. فما شكون اللي يكون عندهم زيد اشتياق وحنين للأغاني القديمة أكثر من جديدة؟ ما احنا اخترناكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم، نحكي عليه الفنانة أنغام. أنغام أكيد غنية على التعريف، المغنية المصرية، والدها طبعا الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم. بالنسبة لأنغام تولدت في الإسكندرية، طبعا كما حكينا والدها وكما تعرفوا هو الموسيقار محمد علي سليمان اللي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها في عدة حفلات ومناسبات، وين كانت تتأدي فيهم أغاني المطربين قدامى كما أم كلثوم وليلى مراد وغيرهم. وفي منتصف التسعينات قررت التخلي على اللون الكلاسيكي وقررت انها ما تستمرش في نفس المسار اللي حطها فيه والدها، وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة، ونجحت في تقديم برشا ألبومات وفيديو كليبات مع مطلع الألفية، وين حققت نجاح باهر وقف المدة هذيك وحتى لتوا. أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الرحلة غنوة سليمان اللي كانت أصغر منها ب 16 سنة. أكيد حبيت نرجع أكثر للبدايات ونحكي على أهم العناوين الألبومات. ثم ألبوم الركن البعيد الهادي عام 87، لايق 89، ببساطة كده 91، امتى العالم 92، وغيره من الأغاني حتى إلى يومنا هذا وحتى آخر ألبوماتها تيجي نسيب في 2024. كما تسمعوا دندنات سيدي وصالك من الأغاني زاد نجحت برشا للفنانة أنغام. نسمعوا بعضنا كوكتيلنا وراجعينا.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام الثالثة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني. تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لتتوصل إلى غاية 16 من هذا الشهر، وبهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بتلقيح 224,996 رأسا من الأغنام ضد الحمى القلاعية منذ بداية السنة إلى غاية شهر جويلية المنقضية. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده بأن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: تحية من جد لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة كيف. في بين كلمة ونغمة مازلنا مع بقية الاختيارات. بالطبيعة نسلموا على كل الأصدقاء اللي بدوا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف الكل شوية، ونقرأ الكومنتير نتاعكم. وبالطبيعة إذا كان عندكم موسيقى تحبوا تسمعوها ولا تكون مبرمجة إن شاء الله في مختلف الأركان، مرحبا بكل الأصدقاء. وكالعادة بالطبيعة مواصلين مع بقية الأركان، بعد شوية باش يكون الموعد مع ركن زادة حنين وبقية اختياراتنا الغنائية في ترب وغيره. مرحبا بكل أصدقائنا من بين الأركان زادة اللي تعودتوا عليها. ركن اللي في كل مرة نقترحوا فيه عليكم واحد من الأفلام. بطبيعة في كل مرة نحاولوا تكون الأفلام منوعة بطبيعة في الاختيارات وفي نوعية الأفلام في حد ذاتها، بشكل مختلف الأذواق تكون موجودة وحاضرة. اليوم اختيارنا فيلم يعتبر من الأفلام الجديدة، فيلم اللي هو خرج في 2026 تحديدا في جوان 2026، اللي هو فيلم سيتيزن فيجلنت، اللي هو مواطن الحارس، اللي هو بطولة أرمي هامر، كوستاس مانديلور، ولينارت بيجن، وبرشا أسماء أخرى. من الأفلام زادة اللي يحبوها أكيد المغرومين بأفلام الأكشن، يعتبر من الافلام اللي فيهم زيادة الاثاره، اللي يحبوا هكا الافلام فيهم اكشن وفيهم سلاح وغيره، هذية يعتبر من الافلام الحلوه اللي تنجموا تفرجوا فيها. المده نتاعو ساعه و29 دقيقه. هذا اختيارنا لكم اليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجع معكم لجواء الموسيقى.
1: يا رايح

0: Merci beaucoup.
1: تحياتنا ليكم مزيقانا، إن شاء الله تكونوا بخير في التوقيت، إن شاء الله نكون ونسيكم مختلف اختياراتنا الغنائية من أغاني الراي. مواصلين مع بقيت مخترنيكم من موزيكا المرة هذية، باش نمشيو مع أغاني الحنين في كوكتيل من اختياراتنا، إن شاء الله ينال عجيبكم، نسموه مع بعضنا وراجعينا.

تحب اخبار موسيقى وجو باهي؟ اذاعه الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهه ونبض الناس. خلي الموجه ديما معاك.

0: الكاف.
1: هذه كانت فقرة حنين لليوم، لمن وصلنا لترب في ترب اليوم. اخترت لكم اسمهين في ليالي الأنس، من الأغاني جميلة برشا الاسمهين الحقيقة. تحياتنا للناس الكل اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوا، هذه مختلف الفقرات اللي كانت حاضرة معنا. نذكركم ديما اللي تنجموا تخليوا اقتراحاتكم بالنسبة لمختلف الأركان بطبيعة معنا ديما على موجات إذاعة كيف وفي باج راديو كيف. دندنات ليالي الأنس بدأت، خليكم على اسمهين، نتلقاو إن شاء الله في موعد إذاعي لحقا. باي باي.

إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي، فوق القمة نهار السبت من 9 للعشرة متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل عام، وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطنية. تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لتتوصل إلى غاية 16 من هذا الشهر. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة بتلقيح 224,996 رأسا من الأغنام ضد الحمى القلاعية منذ بداية العام إلى شهر جويلية الماضية. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي عثماني تعطل وتأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأباري ببير حميدة ومركز حياة بمائدة جوغرتا وخط النقل الرابط متينة قلعة سنان بالعاصمة، وطلب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات وبالكاهية.

0: آه داية في جيشي دخلاني، كان العالي يعلم بيه.
1: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
1: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت
4: شيخ بي الشعب،
3: خسرت شيخ العيب.
1: منير الخزري
5: لا تفرح بيانة والفرح قبل الذري ما همش هربي.
1: لبنى مجري
6: فرحات ولد الكيه يا صالح ومنظرك باش يعرس.
1: ريان القيرواني
7: الساعه الساعه ملا زهب وملا الويز، وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه.
1: ووحيد

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: الله يعفو بينا، الله يعفو بينا،
2: الله يسترنا.
1: اتخذنا اتخذنا ومتنا موتين.
2: الروح وصلت القرجومة يا إبراهيم يا أخوي.
1: يلا يهلكهم، الله يهلكهم.
2: من الزمان وصلنا ليه؟
1: اللي تلموا النمالة في عام يهزوا الجمل ويأكلوا في سفة واحدة.
2: اللي خلق ما يضيع.
1: يودي ولينا خماسة في أرضنا، كراية في أرزاقنا. البلاد مشيت مشيت مشيت مشيت مشيت.
3: الواحلين أسلاك الواحلين أسلاك الواحلين عربي.

0: يا جماعة الأمور ماهيش باهية، الدنيا بدأت تغلى والفقر والخصاصة ضرب بقوة، والرعية بدأت تشكي وتعيط.
1: فساد رجال البي والحاشية باش يهز البلاد المهالك،
2: وهذا ما ساعدناش، ما صلحنا باش تضيع.
0: نشم في ثورة متاع جياع جاية.
2: شد شد اشرب، سيب عليك كل وحديث.
0: سيب عليا اللي يجوع في كرشه ما عاد يفهم شيء، البلاد ضربها الجفاف وقلة الموارد، وهذا باش يزيد في الأزمة. زيد سيدنا البي يوخر ويقدم ويقرر مضاعفة المشبة، قال شنو يحب ينقص من عجز الميزانية.
1: مش لها درزة، من 36 ريال يطلعها ل 72 ريال.
0: اي نعم.
1: لا لا لا لا لا برجولية برشا. جاني خبر وإنه القبائل بدأت تتحرك.
2: سيب عليك حديث فارغ، الرعية ما عندها ما تعمل قدام قوة عساكر البي.
0: ربي يستر، عندك لنمشيو في العفس.
3: يا جماعة هيا ترى حضروا لي القافلة، عنقصد ربي البر في ريقل.
4: من الصلاة العشاء تكون حاضرة عمي حسي.
3: يبارك في عمرك يا حسن وليد، ما تنساش تكثر من الكنتيشي، رامي يحبوها الشناتة.
4: عامل حسابي على الكنتيشي وعلى التمر والغرس، بر فريقة يحبوا الرفيسة برش.
3: اي فكرتني، ما تنساش المونة بزايد لعلاش نبطوا شوية.
4: ما لاش عنبطوا، نهبطوا في فج التمر في ولاد الورتة تاني.
3: هي مقصدنا، اما سبحان الله ما هياش الامور ولا هكا نقدموا.
4: قالوا داخله بعضها شوي في الاسواق والمخازنيه عاملين حاله.
3: اللي يصير على الناس يصير علينا، ما تنساش تزيدنا فارس ولا ثني، شكون يعرف على الظروف.
4: حتى انا كنت عنقولك هك،
3: يصير الخير ان شاء الله بعد صلاه الفجر، عنقصدوا ربي.

0: يا وزير، شنية الأخبار؟
1: لاباس سيدنا، الأمور ماشية كالعادة. كالزيت فوق الماء.
0: كالزيت
1: فوق الماء سيدنا.
0: باهي باهي برشا.
1: كل شيء نتحكمه فيه. الرعية ما عندها وين تهرب. قواتنا وعينينا في كل بلاصه.

0: تاكل حتى الظلف.
1: تاكل سيدنا، تاكل الظلف. اش فما زادة يا قايد رستم؟
2: عينينا المزروعة بين الرعية بلغوني بمعلومات خايبة.
1: خايبة؟ سمعنا ترى؟
2: التقارير الكل تقول اللي فما برشة تحركات قاعدة تصير.
1: اش تم زادة؟
2: تحركات سرية ضد قرارات سيدنا الأخيرة.
1: اي وانتي وينك يا جنرال؟
2: باعتباري قايد حرس الباي قاعد نتابع بكل سرية في كل كبيرة وصغيرة. ما تخافش.
1: نخاف وانت موجود. الجنرال رستم وما أدراك، ولد قصر باردو وخريج مدرسة باردو الحربية وتلميذ محمود قباد وما أدراك.
2: شرف لينا أنه نخدم سيدنا ونفديوه بدمنا.
1: أنت عندك مستقبل كبير يا رستم
2: تحت قيادتكم سيدي الوزير الأكبر. شكرا لمعاليكم.
1: فهمتك. طوى نحكي مع سيدنا.

0: رد بالك لطفي النار نقعدوا بلا شعور.
1: يعني نحمش ونعاود مقبيله.
0: بلاي بلاي هكا شعلي البونتا والله والله هذيك كسيبة.
1: ايه يا محلة طلتها. ايه يا دنيا. كان ما جاش الواحد يفرهد في باله في هالقعدات رانا تفلقنا. تشنية والحافر ماكل الدنيا. يظهرش هو؟
2: والله هو فرحات ولد الكاهي.
3: هي

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي، ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي، وشهد الخلفاوي.

0: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية فكرة وإخراج عماد الوسلاتي.
1: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان.
2: الموقع الأثري ميستي الكريم.
4: الموقع الأثري ميستي الكريب موقع مميز من بين مئات المعالم الأثرية بولاية سليانة، ويقع بمدينة الكريب بإقليم الشمال الغربي من البلاد التونسية. تم تشييده في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف القائد الروماني ماريوس. الموقع الأثري تفتح أبواب أسواره لأول

0: مرة، وقد كان لنا شرف الزيارة الأولى، فلا يسمح بزيارته نظرا لعدم اكتمال الحفريات به. إذن هو رقعة نادرة قد لا تفيه الكلمات والأوصاف حقه. عفاف السعيدي محافظ مستشار بالموقع.
1: هذا الموقع يتميز خاصة بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع على الطريق القديمة الرابطة بين قرطاج وتبسة في الأراضي الجزائرية. تم تشييد هذا الموقع بالتحديد في القرن الثاني قبل الميلاد من طرف ماريوس، الذي أهدى هذه الرقعة الترابية إلى جنوده بعد انتصاره الساحق ضد القائد يوغرتا، حيث قام بهزيمته هزيمة سحقاء، مما شجع هذا القائد على تقديم هذه المدينة كهدية لجنوده لقاء ما قاموا به من انتصار ساحق ضد هذا القائد القرطاجي المعروف عبر التاريخ.
0: هو موقع مزدحم بالمعالم الأثرية التي تجسد ملامح الحياة اليومية لسكان رومانيين وبيزنطيين مروا به وتركوا أثرهم.
1: يمكن معناها ذكر بعض المعالم التي تميزه عن قوسي نصر، كذلك حصن بيزنطي، سهاريج ماء، مجموعة عديدة من المعابد الدينية، كنيسة رومانية وكنيسة بيزنطية أيضا، معصرة زيت وهي في حالة ممتازة، إلى غير ذلك من المعالم الأثرية. كذلك لا ننسى القلب النابض لهذه المدينة وهو الفوروم، وما أدرك ما الفوروم في الفترة الرومانية القديمة.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وأنت تتجول بالموقع يرنو خيالك إلى كشف المزيد من أسرار حجارته الصامدة كصمود الحصن البيزنطي. الحصن البيزنطي الذي يخبرك بهيبة الحكم في تلك الفترة ويبتل استغرابك من الانتصارات المتتالية، وكيف لا وهو يحمي الديار.
1: الحصن البيزنطي وهو من أهم المعالم الأثرية بالموقع، يكتسي صبغة دفاعية بالأساس، تم تشييده في الفترة البيزنطية قصد حماية المدينة من الغزوات الخارجية التي كانت تهدد المدينة خلال هذه الفترة التي شهدت فترة اضطرابات وحروب طويلة المدى.
0: نهم الاكتشاف يتواصل مع الصهاريج الكبيرة، صهاريج ومتقنة البناء دقيقة الهندسة والزخرفة، اعتمدت كخزانات لمياه الأمطار التي يتم استغلالها فيما بعد بالمعالم العمومية مثل الحمامات ونافورات الماء. ولك أن تتخيل جودة الحياة بتلك المواصفات.
1: تعود للفترة الرومانية وهي صهاريج من الحجم الكبير، وذلك لتغطية حاجيات المدينة في تزويد الماء. تم استغلال الماء في المعالم العمومية خاصة من حمامات نافورات ماء، يتم تزويدها من هذه الخزانات الهامة والتي تشبه من حيث الشكل والحجم صهاريج الماء في موقع المعلقة بقرطاج وموقع جامع الأثري.
0: ولأن إفريقيا كانت من أبرز المصدرين للمنتوجات الفلاحية في البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة باعتبارها أرضاً خصبة، تتوسط المعلم معصرة حجرية لعصر الزيتون.
1: تم العثور على لوحات فسيفسائية بالموقع تحتوي على رسومات حول النشاط الفلاحي الذي يميز المدينة إلى يومنا هذا، مثل رسومات زيتين والحبوب. هذه معصرة الزيت أهم الشواهد الأثرية على أهمية زيت الزيتون في العهد القديم، تتكون من حوض لتجميع زيت إثر عصره وبلاتو دو بريسوار، بعد تحويله من زيتون إلى عجينة يتم عصره على بلاتو دو بريسوار.

0: الحياة الدينية بموقع ميستي الكريب تبدو متنوعة، فقد كانت تطغى عليها الديانة الوثنية التي ترتكز على عبادة الأصنام ومجموعة من الآلهة، وقد سعى الرومان إلى تشييد العديد من المعابد مثل معبد أبولون إله الفنون.
1: يتميز المعبد بهندسة معمارية حيث تم تشييده على سطح مرتفع على الطريق يفتح مباشرة على الفوروم الساحة العمومية، حيث يتم دخول المعبد عبر درج يهيمن على الجهة الأمامية له. من أهم مكوناته بهو يعرف باسم بروناوس، ويحتوي هذا البهو على أعمدة، ويحتوي أيضا على ناوس وهو المكان المخصص للعبادة.

0: تكن عالما جيدا بالديانات، لك أن تنتبه بالموقع للحضور الطاغي للديانة المسيحية التي ظهرت في الفترة القديمة، وأبرز شاهد على انتشارها بإفريقيا هي الكنيسة الرومانية التي تحتوي على محراب مهيب وبلاطات بالطول والعرض وحوض تعميد تعود إلى الفترة البيزنطية.
1: حوض التعميد هو مرتبط بالديانة المسيحية، يتم ملؤه بالماء ويدخل داخله أي شخص من جهة ويخرج من الجهة المقابلة، فهذه الحركة الرمزية تدل على دخوله مباشرة في الديانة المسيحية.

0: وليس ببعيد عن الكنيسة يحملك حب الاطلاع إلى زيارة المنزل الروماني، والذي ما زال في حالة جيدة من حيث هندسته وصمود بنيانه، وكأن سكانه لم يغادروه لفترة طويلة.
1: من خاصيات الهندسة المعمارية للمنازل الرومانية هي ذات صبغة حميمية، لا يتم كشف محتويات المنزل الداخلية على الفضاء الخارجي. من أهم مكونات هذا المنزل الروماني الممر، يفتح مباشرة على ساحة مفتوحة، وهذه الهندسة المعمارية ظهرت في الفترة البونية، تواصلت مع جميع الحقبات التاريخية التي عرفتها البلاد التونسية من الفترة البونية، الفترة الرومانية، الفترة الإسلامية، وحتى الفترة الحديثة.
0: حضارات عريقة مرت بالموقع، وحين ترمي نظرك عاليا ترى بناء شاهقا ومعلما شامخا هو قوس النصر،
1: يقع في آخر أطراف المدينة، يحمل نقيشة تبين أنه تم بناؤه من طرف مواطن أصيل موقع زاما ريجيا، وتم إهدائه إلى الإمبراطور غورديان الذي امتد حكمه بين 238 ميلادي و 244 ميلادي. يتكون القوس من مدخل ضخم بني بحجارة كبيرة من الحجر الكلسي، زين بأعمدة وتيجان من النوع الكورانتي، وجزءه العلوي زين بإفريس.

0: الموقع الأثري ميستيلي كريب، مكان ينسيك من أي زمان أتيت لتغادره وكأنك من حقق نصرا عظيما ذات معركة، ولكن ترجعك ملابسك الحديثة لرشدك بعد نفض ما تبقى من غبار المعالم.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي مهال فرشيشي، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: يا
1: عيون المحبة باينة بنظرتها، خزرتها محال تغضب عليا، عيون المحبة

0: قول المحبة ما نقولش بيها،
1: قول المحبة ما نقولش بيها،
0: قالك واكل حب علاش تخبي، قول المحبة ما نقولش بيها، قالك واكل حب علاش تخبي، قول المحبة.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شعيري مرة عشيري والله

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: مساء الخير، تمام الخامسة هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، وبهذه المناسبة تنتظم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني. وأطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف التشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، بما من شأنه المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة، ويدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، ويساهم في التعريف بالمنتوجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. قامت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بتلقيح 224,996 رأساً من الأغنام ضد الحمى القلاعية منذ بداية السنة إلى غاية شهر جويلية المنقضية. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي عثماني تعطل إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف لابار ببئر حميدة ومركز حياة بمائدة يوغرتا وخط النقل الرابط بين مدينة قلعة سنان والعاصمة، وطلب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع. خصصت جلسة انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وضمن أخبار العالم، قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام السادسة. إلى اللقاء.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.
2: مساء الأنوار، تحياتنا لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في عشوية صيف اليوم في تعويض زميلتي رفيقة. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، وإن شاء الله كل امرأة تونسية وكل بنية وكل أنثى موجودة على تونس إن شاء الله نقول لها كل عام وانتي حية بألف خير. مناسبة اليوم العيد الوطني للمرأة التونسية واللي وافق اليوم 13 أوت 2026 سنة، نحتفلوا به كما كل عام. فنقول لكل امرأة تونسية كل عام وهي بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. أكيد تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. بعد شوية أو مع 5:30 باش نحكوا عن جمعية المتطوعون للحماية المدنية بالكيف، وفي الجزء الثاني باش نحكوا عن الكشافة التونسية جندوبة فوج نور. أكيد الشمال باش نحكوا معها بأكثر تفاصيل عن المصيف اللي تعدى شنو اللي صار فيه. وقبل في الجزء الأخير باش يكون حاضر معنا زميلنا مصدق من تجروين ومعها الشاعرة بسمة باش تقدم لنا أو باش يحكي معها بمناسبة عيد العيد الوطني للمرأة التونسية، وباش يحكي ويدردش معها شوية كامرأة تونسية. وبطبيعة عنا تسجيلات قاموا بهم زملائنا رفقة وفاتن، والمسابقة متاعنا موجودة اللي هي 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. نرجعوكم إن شاء الله.

0: حسن يا زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم مش نحكوا على الاكتظاظ المروري، هل يؤثر على نوعية السياقة متاعنا وإلا هذه حاجة عادية؟ ما في شك أن طرقاتنا تشهد حركية مرورية كثيفة على غير العادة. العمل بنظام الحصة الواحدة يخلي الكراهب الكل تخرج وترجع في نفس التوقيت تقريبا، وهذا باش يخلق ما يسمى الازدحام المروري. نزيدوهم الارتفاع لدرجات الحرارة والضغط النفسي، الساعات المتوالية في العمل، الرغبة في العودة في أسرع وقت لأخذ نصيب من الراحة. الأشياء هذه تخلق تشنج وقلق عند السائق وعدم التحلي بالصبر، وبالطبيعة تتغير السياقة من هدوء إلى تهور وفقدان السيطرة على أعصابه، وتولي سلوكيات خطيرة مجاوزة ممنوعة، تزمير سب وشتم أحيانا على مرأة من الجميع. هنا تدخل شخصية السائق وقدرته على التحمل والصبر وإيمانه وأن الطريق ملك للجميع. أخطر حاجة في الطريق ماهوش الاكتظاظ المروري والتوقف لدقائق في بعض الأحيان، أخطر حاجة هي ردة فعل متاع السائق اللي تختلف من شخص إلى آخر، وكل شخص حسب الشخصية متاعه. طرقاتنا في الحقيقة معبية ومكتظة،

0: وهذا مقلق، ولكن ما تغامروش بسلوكيات خطيرة قد تؤدي إلى كوارث على طرقاتنا. ما نحاولوش باش نربحوا برشا وقت، هذا ما يفيدك في شيء. دقائق تأخير ما تضر حتى واحد، ولكن دقائق وثواني متاع تهور نجم تفقد بيها حياتك وحياة غيرك. شوية صبر وكلكم توصلوا سالمين امنين، وإن شاء الله الثنية زينة وطريقة سلامة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي من

تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، في انتظار ان تكون حاضره معنا وتلتحق بينا مدام يسرى جبيري الكاتب العام لجمعيه متطوعون بالحمايه المدنيه فرع الكيف، ان شاء الله تكون حاضره معنا في الاستوديو، في انتظارها ان شاء الله وانتظار التحاقها بينا. تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مواصلين معكم مشوارنا، ومن بعد ان شاء الله مع ستة وشوية تكون حاضرة معنا الكشفة التونسية جندوبة، بتبيعة تحييتنا ليهم، يحبوا يقدموا ويحكوا شوية على الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها واللي قاعدين يتميزوا فيها شوية على شوية، وبتبيعة مع ضيفتنا اللي بيش تكون مع زميلنا مصدق واللي بيش تقدم لنا فكرة ويقدم لنا فكرة معاها علي قاعدة تخدم فيه من خلال الأشعار اللي تقدم فيهم. بتبيعة تحياتنا لكم الكل، والحمد لله الحاجة اللي تفرح اليوم انه تمت السيطرة على حريق جبل برباح في جندوبة، وين تمكنت فجر اليوم وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني مدعومة بمجهودات متساكني المنطقة وطلعات جوية المروحية العسكرية بحضور السلطة الجهوية والمحلية من السيطرة على حريق جبل برباح بمنطقة سيدي عبيد من معتمدية وادي مليز، بعد ما جات النيران على قرابة 40 هكتار من الغابة واللي هي متميزة انها غابة الصنوبر، وكيف كيف ثم بعض من الحصيدة اللي جات عليها، وتم الهدايا بعد تدخل كامل مساء يوم وليلة الاربعاء 12 أوت 2026، رغم انه صعوبة التضاريس وهبوب رياح شديدة، لكن الحمد لله تم إخماد النيران الحريق وتبريد وتواصل، واللي قاعدين يخدموا فيه أنه يواصلوا فيه تبريد، أو إذا كان ثم لقدر الله أي حاجة فإنه يكونوا حاضرين تحسبا لأي ترى. إن شاء الله ربي قدر الخير دي ما نقوله، إن شاء الله كل ما يعطينا ربي بلطفه، ونعرف هذية نجم تكون معرش مفعل سخانة بفعل فعل الله أعلم، هذه كل الأبحاث هي اللي تأكدوا أو تنفيه. بالطبيعة اليوم الطقس يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. وبكري كانت شوية أمطار مع حكاية 4.5 يعني تفرق نوعا ما خفيفة، مع ممكن هو مازال الطقس ما بردش بالبي، لكن إن شاء الله الغيث النافع. تحياتنا لكم الناس الكل، رجعين

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مواصلين معكم مشوارنا وأكيد مع المهرجانات، ليالي المهرجانات اللي تقريبا جات على مشارفها نهايتها بالطبيعة، اللي ما عادش برشا لها وبش توفى المهرجانات حاليا، بما أنه نحن في آخر شهر للصيف وهو تقريبا قريب نص الشهر هذية. فإن شاء الله نحن نقول إن شاء الله الله يا رب يكون على الأقل الناس تفرهدت، عملت برشا جو، عملوا هكا تبديل للأجواء والروتين متاع أنه واحد ما يلقاش وين باش يمشي، خاصة عنا لهنا ما عناش حاجة هكا أو بلايصة نجمو نمشولها أو نتفرهدوا فيها، هكا الناس الكل تنجم تمشي وتتفرهد على القليلة في المهرجانات. على كل بالنسبة المهرجان شمتوا للتراث والفنون بوادي مليز كان يوم الافتتاح البارح مع أكرم ماج، وبش يكون نهار 14 أوت مع رياض النهدي في عبدو شو، 13 أوت اليوم عيد المرأة وردة الغضبان، و15 أوت بش تكون فوزية الكافية، وهذه الدورة 33 المهرجان شمتو بوادي مليز. أكيد هوكا قاعدين نشوفوا انه المهرجانات تقريبا في خواتيمها، قاعدة تعدي في الايامات الاخيرة لها في المهرجانات، كيف مهرجان مكثريس الدولي الليلة سهرة الخميس باش تكون سهرة مع الفنانة امنة فاخر على ركح بطبيعة مكثريس الدولي، هذية في سهرة الليلة، ونعرفوا انه مع العيد الوطني فانه تكون للمرأة بالطبيعة تكون السهرية عندها رونق آخر. البارح كان عرض للقربي الفنان نضال اليحويوي في سهرة 12 أوت 2026 في الموقع الأثري بمكثر، وأكيد أنه المهم أنه في المهرجانات هذه أنه تتواصل العروض وتكون عروض متميزة، ومهرجان مكثر أو مكثريس الدولي هو يتواصل 14 أوت 2026. هاوكا مازال لكم غدوة الاختتام متاع المهرجان، يعني ما عادش برشا ويوفى المهرجان، وهكيكا تكمل الحفلات ونرجعوا للتحذيرات للعودة المدرسية اللي الناس الكلها قاعدة توا تقريبا الناس الكلها قاعدة تحضر في شنو باش يكون في العام الجديد الدراسي. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكلها، إن شاء الله بنجاح، والتوفيق يا رب لكل التلاميذ، وبطبيعة إن شاء الله بنجاح زيادة للطلبة وين ما يكونوا. تحيتنا لكم الناس الكل، في انتظار أنه تكون حاضرة معنا ضيفتنا بعد شوية، نرجعوكم ونكملوا معكم المشوار.

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف.
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
3: مساء الخير تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكاف.
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم. وضمن عناوينها: تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وهو مناسبة لتثمين دور المرأة ودعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم بالبلاد. المطالبة بالتسريع في إنجاز عدد من المشاريع التنموية بمعتمدية قلعة سنان من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق موارد الرزق. السيطرة على حريق غابة واد المعدن وسط مدينة نفزة الذي اندلع ظهر اليوم مخلفا أضرارا في الأشجار المثمرة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يتزامن مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 من أوت 56900 التي أرست مبادئ حقوقية رائدة في دعم مكانة المرأة التونسية وحماية الأسرة. ويمثل هذا العيد فرصة لتثمين دور النساء التونسيات وإبراز مساهمتهن في إعلاء راية البلاد والسير بها نحو التطور والتقدم. كما يعد الاحتفاء بهذا العيد مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه في مجال تكريس حقوق المرأة في مختلف المجالات وتأكيد مواصلة العمل لتوحيد جهود مختلف الشركاء لمزيد إعلاء مكانة المرأة ودعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم بتونس. وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، بما من شأنه المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة، ويدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم. هذه المنصة متوفرة باللغتين العربية والفرنسية وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية تمتد على 6 أشهر. كما تم الاثنين المنقذ إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة الأعمال النسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد النساء والفتيات إليها بمختلف معتمديات ولاية الجمهورية. وبمناسبة عيد المرأة أيضا وتحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعالية الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 16 من وت الجاري بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني، حيث تعيش ولاية جندوبة اليوم على وقع مجموعة من التظاهرات تزامنا مع عيد المرأة. أمينة المكتبة ريما البشيني وتفاصيل.
0: أردنا من خلاله الاحتفال بعيد المرأة من خلال حكاية حول المرأة ودورها الفعال في المجتمع. عندنا معرض كتب حول بعض النساء الرائدات، تكريم جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية، تقديم حصة حول الدور الريادي للمرأة في جميع المجالات. عندنا ورشة حول الدكتورة توحيدة بالشيخ، التعريف بها وبهم إنجازاتها ولتأكيد قيمة المرأة التونسية كركيزة أساسية في بناء المجتمع. تليها ورشة رسم وتلوين لهذه الشخصية لتقريبها وترسيخها في أذهان أطفال وكي تكون قدوة ورمزا لهم. عنا ورشة تعبير حر بالكلمة أو الصورة.
3: تواجه الحرفية بولاية سليانة عدة عوائق وعراقيل تحول دون ترويج منتوجاتهن، أبرزها التعريف بها والتسويق لها، حيث تعد الصناعات التقليدية بالجهة جزءا من الذاكرة الجماعية التي تعكس خصوصية المنطقة ومهارات حرفيتها. بعضهن يتحدثن.
6: الصناعات التقليدية في جهتنا بصراحة نحسها ناقصة شوية، ناقصين ترويج، ناقصين مثلا المشاركة في المعارض، ما يعيطولناش في معرض الكرم، ما يعيطولناش في المعارض الأخرى. مثلا كحرفيات نبدو موجودين في المعارض هذوما الكل، نورمالمون معرض نتاع صناعات تقليدية كما معرض الكرم يكونوا الحرفيات موجودين فيه. نحن ما نحبوهاش تندثر، نحبوها تتواصل، يعني صنعة جدورنا ونحن مواصلين فيها وكل شيء وقاعدين نطوروا فيها.
7: اللهوة بينا شوي شوي، لكن هي صنعة اليدين ما توفيش، نخدموا وحدنا ومضى بينا معناها أننا نعملوا حاجة مخير. وتونا عندي في الميدان ضاع حكاية 20 سنة، لكن ما دعمني حد نخدم واحد. حب سلعتي وتحب خدمتي تخرج للخارج، حب تخرج تشوف النور.
8: عام 2002 وأنا في صناعة تقليدية، كونت برشة تكوين، طلعت برشة بنات، فماش تسويق حتى كي تخدمها جي مش شبيحة ما تلقاش كيفاش شبيحة، يقولك غالية، يقولك وانت خاسر عليها. يعني مرة صوف من القروين بالترانسبور، خدمة باليد العاملة، والتعب تمشي المعرض بالكري وكل شيء.
3: في ظل وبولاية الكاف وتحت شعار ناجحات بلادي، نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالكاف تظاهرة ثقافية بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي. تضمنت هذه الفعاليات تكريم مجموعة من النساء ممن تميزن وأحدثن الأثر الإيجابي في محيطهن المهني والاقتصادي والمجتمعي والنشطات والمتألقات في مختلف المجالات. ونبقى في ولاية الكاف، إذ أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي عثماني تعطل إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأبار ببئر حميدة ومركز حياة بمائدة غرطة وخط النقل الرابط مدينة قلعة سنان بالعاصمة، وطلب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها بما يساهم في تحسين ظروف العيش وتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق موارد رزق لأهالي قلعة سنان.
9: اليوم ما نحكوش على مشاريع جديده نطالبوا ببرمجتها، ونحكوا على مشاريع تم الاعلان عليها وفما فيها خطوات صارت بالفعل اما مازالت ما كملتش، منها مشروع مركز حياه بمدينه جغرتة. من بين المشاريع المبرمجه فيها فما مشروع مركز حياه تكون مشروع من مأوى سيارات، مطعم ومشرب ومرافق صحيه، وكان يعني من المفترض الاشغال تنطلق بدايه شهر فيفا 2026. اليوم احنا في شهر اوت، يعني تقريبا 6 شهور تعدوا على الموعد اللي كان معلن انطلاق الاشغال، الى اليوم ما شفناش انطلاق فعلي للمشروع. كذلك عندنا مشروع تبليط السوق الاسبوعيه الانهج المحاذيه لي حومه السوق وحيوغات. المشروع هذا المفروض الاشغال تبدا اول شهر فيفري من السنه الحاليه، لكن اليوم ما صار شيء. الملف

0: مواطن يستنى في الماء. خط نقل قلعة سنين تونس، الخط هذا كان موجود قبل وبعد تم إلغاؤه، وإحنا طلبنا بإرجاع.
1: ونواصل مع أخبار الجهات، إذ تعرف عمادة الهواري من معتمدية باجة الجنوبية نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمة الصحية وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة. عضو المجلس المحلي للتنمية النائب عن عمادة الهواري حاتم الريحاني يضيف:
2: والهواري منطقة يعرفوها الباجين منطقة متحضرة توفر فيها كل الأساسيات، لكن الواقع معناها يكشف عكس ذلك. الهواري يمكن هي المنطقة اللي يمكن نقولوا ماضيها خير من حاضرها، الواقع تويكا منها تبدل. بالنسبة للبنية التحتية، الأنهج الكل براسك مكسر، حتى الطرقات كيف كيف بفضل منها تدخلات، معناها المياه تجديد الشبكة والغاز والربط بشبكة الإنترنت، صار ذي الكليكا طرق العمومية مثلا عمر القلشاني ولا شارع حبيب بورقيبة ولا الأنهج هذوك معناها ظاهريا قاعدين يصلحوا فيه، لكن الأزمة كلها معناها أنهج مكسرة، المواطنين كل يتشكاوا. احنا كمعناها كنواب معناها تبعنا الواقع ذاك، معناها وأدرجناها بريسك الكول كمجبل الأخضر من الهواري، معناها من حي الصحة حتى معناها الأنهج الكوليكا أدرجناها في المخطط التنمية 2016-2030. من لك الوقت ذاك معناها باش يتم تصليح كل الأزقة والأنهج الكوليكا. عندنا فضاء معناها قطعة أرض مخصصة باش يكون فيها مستوصف. الهواري بريسك المنطقة الوحيدة اللي ما فيهاش مستوصف وفيها معناها كثافة سكانية عالية. احنا اقترحنا على اساس ما دام قطعه الارض موجوده على اساس نعملوا معناها مستوصف سنس 4 يكون في الهواري معناها في قلب البقعه معناها ومعناها يستجيب على الاقل لحاجات المواطنين.
1: ونبقى في ولاية باجة، إذ اندلع ظهر اليوم حريق بحي الرحبة وحي الدواش بغابة وادي المعدن وسط مدينة نفزة، وساهمت سرعة الرياح في انتشاره وخلف حالة من الخوف لدى السكان بعد اقتراب النيران من المنازل في الوقت الذي تدخلت فيه أعوان الحماية المدنية والغابات بمساعدة المواطنين، وتمت السيطرة على الحريق فيما تضررت بعض الأشجار المثمرة حسب ما أفادنا به مساء اليوم مراسلنا بباجة ناجي الخلولي. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ممطر بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. ضمن أخبارنا العربية والعالمية، استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفادت مصادر طبية بالقطاع بأن مستشفى ناصر بخان يونس استقبل عددا من المصابين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني دراجة نارية كان يستقلها شخصان في محيط مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني، ما تسبب باستشهاد أحدهم وإصابة آخرين. ووسع جيش الاحتلال الصهيوني اليوم من عمليته في بلدة جنوب نابلس بالضفة الغربية وأخلى نحو 20 عائلة فلسطينية منازلهم، فيما سيطر جيش الاحتلال على 16 منزلا وحولها إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع استمرار حصار مستوطنين 3 عائلات لليوم الرابع على التوالي. وتأتي العملية رغم الانتقادات التي أثارتها اعتداءات المستوطنين في البلدة وذلك عبر تهجير عائلة فلسطينية. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وهو

مناسبة لتثمين دور المرأة ودعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم بالبلاد. المطالبة بالتسريع في إنجاز عدد من المشاريع التنموية بمعتمدية قلعة سنان من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق موارد الرزق. والسيطرة على حريق غابة وادي المعدن وسط مدينة نفزة الذي اندلع ظهر اليوم مخلفا أضرارا في الأشجار المثمرة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في عشوية سيف، وأكيد هو من المفروض بدلنا شوية، كان من المفروض 5:30. حاضرة معنا على كل ضيفتنا في الاستوديو، رحبوا بها وسعداء برشا أنه حاضرة معنا. باش نحكوا عن الجمعية الجهوية للمتطوعين في الحماية المدنية جهة الكيف، وحاضرة معنا يسرى جبيري باش نتعرف عليها أكثر. مرحبا بيك ومساء الأنوار يسرى.
2: عسلامة، مرحبا بيكم الناس الكل، ومرحبا بإذاعة الكيف. باش نقدم لكم روحي، أنا يسرى جبيلي بصفتي كاتب عام في الهيئة المديرية في الجمعية الجهوية للمتطوعين في خدمة الحماية المدنية بالكيف.
1: مرحبا بيك.
2: الجمعية اللي نحن فيها هذه ذات طبع عسكرية تحت إشراف الحماية المدنية، ونقوم بالواجبات نتاعنا مع الحماية المدنية.
1: مرحبا بيك يسرى. حبينا ساعة انتم يسرى، كانت من الأول ثم جمعية لولانية اللي هي كانت تنشط وتخدم، من بعد صارت فترة انقطعت الجمعية هذيك خاطر فيهم اللي خرجوا لبرا وفيهم كل واحد وين مشى. اليوم عودتوا أسستوها، عندكم عامين تقريبا، وقتش بديتوا بالضبط؟
2: بس بدأت الجمعية جديدة هذه والكل مع الصفحة جديدة نطيحة على الفيسبوك ديجا، بريسك بدأت في جوان بعد ما كملنا نحن
1: جوان 2025.
2: بعد ما كملنا نحن الفورماسيونات نطيعنا، بدينا في العطلة الأيمنة وبشوي بشوي حاولنا نرجعها الجمعية تبدأ من الأول جديد وتقف على ساقيها وتتطور من جديد. يعني ديجا جمعيات اللي فاتوا الكل قبل كانوا ينشطوا نشاط به برشا، ونشطوا في كورونا، نشطوا في برشا مجالات. حابين نتبعوا الخطى نتاعهم ونزيدوا نعاودوا ننشطوا ونحسنوا في الجمعيه ونزيدوا اضافات جديده لولايه الكيف والمجتمع نتاعنا.
1: كان نرجع شويه، اهداف الجمعيه اليوم اللي انتم فيها على شنو تخدم؟
2: مكثريه الجمعيه نتاعنا تسعى انها تلم اكيبة جديدة، شباب جديد يسعى انه يطور المجتمع متاعه، يدخل بكل جدية ويخدم ويطور روحه اول حكاية، خاطر هي الاسعاف الاولي والكل تساعده هو قبل ما تساعد المجتمع، خاطر على قد ما يكون انسان متكون في الاسعافات ينجم يفيد عيلته، ينجم يفيد صحابه، ينجم يفيد حتى انسان في الشارع يمشي وتصير له كا ولا حكايه يتدخل هو ويساعده. هذيك اكثر حكايه اللي نحن نسعوا لها، ان نشوفوا اكيبه جديده وفي كل بلاصه. يعني
1: خلينا نخدموا على نحكوا ساعة اللي قاعدين تخدموا عليه واللي خدمتوا عليه من 2025. انتم كنتوا ساعة عملتوا دورات تكوينية ومن بعد بديتوا في العمل التطوعي، كان تحكينا من وقت هذيك لليوم شنو أكثر حاجات اللي خدمتوا عليها؟
2: المكثرية الحاجات اللي خدمنا عليها هي الإسعاف الأولي، النجدة والإنقاذ تحت إشراف الأعوان الحماية المدنية بالطبيعة، وحملات التوعية وتأمين التظاهرات، عمليات البيضاء، وزاد ساهمنا بشكل كبير في الكوارث الطبيعية. ديجا جتنا إكيبة من جمعيات أخرى ساعدت باش تكثف مجهودات الحماية المدنية، وقامت بالواجب نتاعها وساعدت المتطوعين.
1: واضح. يعني انتم قاعدين تخدموا اليوم، كنت تحكينا اليوم عشنو تخدموا، المسائل اللي تخدموا عليها مثلا؟
2: الإسعاف الأولي بطبيعته
1: حالياً مع الحرائق، مع المهرجانات، شنو تخدم؟
2: مثل في الحرائق كما اللي صارت، يعني مكثريتها يعني نساهموا في تعزيز المجهودات متاع الحماية المدنية، ونساهموا كيف نفس الخدمة اللي تخدم فيها الحماية مش كيفها، أما نحاولوا إن نثمنوها ونكونوا كيفهم ونمشوا على الخطى اللي تمشي عليها الحماية ونساندوهم ونعزوا القوة الداخلية.
1: انتم حتى في المهرجانات موجودين حاليا؟
2: هي بالطبيعة هذيك طبق لنا نحن حراسة وقائية نطبقوها، مثلا كي نطلعوا المهرجانات ان نساهموا بشكل كبير يعني على العبيد، وخاصة تكثر الحوادث مكثرية في المهرجانات لازم نكونوا يعني موجودين ومنتبهين، يعني سرعة البديهة موجودة.
1: يعني العمل التطوعي اخترته وحدك؟
2: العمل التطوعي اي حاجة ديجا فادتني في مسيرتي وعزت لي الثقة في النفس، علمتني كيفاش نخدم في جروب، علمتني كيفاش نكون مسؤولة على روحي وعلى ليكيبا اللي انا معاها. برشا حاجات ثمنتها التطوع وان شاء الله.
1: انت من بكري كي نحكي في الكواليس قلت لي انه اللي معاكم في الجمعيه اكثريتهم يعني ثم شكون متخرجين، ثم شكون اللي خذا باكي غير، ثم نستخدم الكل هالتطوع تجندت انه تكون في خدمه المجتمع، وهذا مهم برشا لانه انتم حابين ليكيب تزيد تكبر اكثر وحال ما تكبر.
2: بطبيعة نحنا يعني الكيبة اللي فيها نحنا الكل ديجا منوعين، الكلهم فاهم المتخرجين، فاهم اللي ديجا كما قلتي انت ناجحة باك جديدة، يعني فيها شباب يحبوا يتطوروا ويحبوا يدخلوا الحاجات جديدة يتعلموا منها تثمن المهارات متاعهم. ديجا نحنا نحبوا اصلا الكيبة تكبر والحلمة كيف كيف تزيد تتطور بينا نحنا وباللي قبلنا، ديما تتطور وما تبقاش حابسة كيما حبست قبل، نحبوها ديما القدام، ونحبوا نوصلوا اصلا صوتنا للصغار وحتى للشباب اللي توا قاعدين ينجموا يعني يبعثوا يلتحقوا معنا في التطوع. راي حاجة باش تفيدك انت وتفيد عيلتك وتفيد المجتمع متاعك، تكون عنصر فعال في المجتمع.
1: فهمتك، يعني انتوما ماذا بيكم ناس جديد تجي تتطوع معاكم سواء اساتذة اطباء محامين يقراوا اي كان ينجم يكون حاضر معاكم.
2: بالطبيعة هذيك ديجا يعني باش تثمننا نحنا، خاطر كان باش يجينا انسان كبير وواعي والكل ينجم يزيدك، ينجم يزيد يوعيك، ينجم يزيدك حتى من الدومين متاعو، يفسر لك يوعيك يزيد يعطيك الطريق الصحيح اللي تمشي فيه. فرق ما بين نحنا يعني قاعدين شباب كمام يعني بلي باش نكونوا متطورين ولا حكاية، رغم هذاك الكل لازمنا شكون كبار باش يوعونا ويسيرونا.
1: يعني انتم مع الصغار زيدة تخدموا؟
2: مكثريتها كذلك عنا حملات تحسيسية، بطبيعة نرجع للنظر للحماية المدنية خاطر هي المسؤولة على كل شيء، وهي اللي تقوم بالتنسيق الكل وتكلم رئيس الجمعية متاعنا وهو اللي نسق مع المتطوعي، ونطلع مثال كي تطلع الحماية نحن نكون معاها يعني.
1: وفي العطلة الآمنة أنتم موجودين بالطبيعة.
2: هاي بالطبيعة.
1: واضح. يعني شنو توجه ندائك للناس اللي يسمعوا فينا كجمعية متطوعين في الحماية المدنية؟
2: نحب نقول للناس الكل إن شاء الله تثمنوا حاجة اللي اسمها تطوع، وإن شاء الله تسعوا أنكم تكونوا منها، وراي حاجة به على الأخر تفيدكم فيما في الدومين متاعكم، تخليكم ناس واعية، تخليكم ناس مسؤولة، تخليكم ناس مجندة للخطر، تقرب المجتمع من بعضه وكهو تخليك عنصر فعال في المجتمع.
1: يعني مرحبا بيهم،
2: مرحبا بيهم في كل وقت.
1: واضح، مرحبا بيكم في الجمعية على كل، واللي يحب يكون من متطوعين واللي يحب يكون يقدم خدمة للجهة لبلاده بشكل عام سواء في الحرائق سواء في الفيضانات. انتم ما شاء الله من اللي بديت الجمعية لقيتوا حافلة
2: والله
1: قيتوا جوكم حاضر
2: وقدر وكهو.
1: الحمد لله يا رب. المهم هذاك يزيد يعلمكم برشا حاجات. هو
2: بطبيعة خاطر الكارثة وقت كي تصير ما تدريش عليها، الكارثة الطبيعية ما تعرفيش عليها وقتش تبدأ وقتش تصير وكيفاش باش تخلف من وراها أضرار. نحن الحمد لله يا ربي يعني ما ثماش أضرار جسيمة كيما نقولوا، أما الحمد لله ديما الحمد لله ديما مجندين بفضل الأعوان متاعنا الحماية المدنية، مقطرين ومساهمين في الجمعية يعني تتطور. وتحية لهم الكل،
1: تحية لهم الكل، وتحيتنا لكل الأعوان الحماية المدنية اللي كانوا حاضرين في الحرائق، واللي بالحق هو سنة كان عام صعيب برشا، وما زالت البارح بركة في جندوبة الحريق اللي تم إخماده اليوم الصباح في الفجر. يعني ربي يكون في عونهم في عوننا، اللي خسرنا غابتنا وخسرنا برشا أشجار مهمة في غابتنا لغالب، إن شاء الله ربي يعوض علينا. ونقولوا إن شاء الله للي يحب يكون حاضر في الجمعية، جمعية الجمعية الجهوية المتطوعين في الحماية المدنية بالكيف، ينجموا يلتحقوا بكم المقر وين؟
2: المقر متاعنا في الكيف، في ديجا نحن نخدم مع جمعية الحماية المدنية يعني في الكيف، يعني المقر نتاع
1: مقر الحماية المدني.
2: مقر الحماية نحن المقر نتاعنا يعني وين الحماية وين احنا.
1: واضح. ينجموا يتوجهوا لكم وهكاك ينجموا يكونوا حاضرين معاكم
2: و... اي بالطبيعة.
1: باش ياخذوا الدورات التكوينية من الأول.
2: اي بالطبيعة لازمهم يكونوا متكونين في الإسعاف الإنقاذ. ديجا كي قلت لك يعني جمعية متاعنا ذي الطبع عسكري يعني جمعية تعلمك الانضباط، تعلمك احترام، تعلمك المسؤولية. يعني أول حكاية باش تبدو بريسك التكوين متاعكم الأول في الإسعاف في كل شيء، تكونوا حاضرين متمركزين في كل شيء يعني.
1: إن شاء الله على كل اللي يحب يكون حاضر في الحماية المدنية بتبيع كمتطوع. الجمعية فاتحة أبوابها، الجمعية الجهوية للمتطوعين في الحماية المدنية بالكيف، تنجموا تكونوا حاضرين معاهم وتساندوا في اللي قاعد لا قدر الله كي تصير كوارث طبيعية أو إسعافات، تنجموا تكونوا مساهمين فيها. فالمجال مفتوح للناس الكل. حبيت نشكرك يسرى جبالي الكاتب العام للجمعية، شكرا لك لله وتحياتنا لك ومرحبا. شكرا لك. نحن مازلنا باش نواصل معكم المشوار، نرجعكم بعد شوية.
3: صيف آمن.
4: للمحافظة على سلامتكم خلال موجة الحر الشديدة، اشربوا الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. استعملوا القبعة ونظارات شمسية وواقي الشمس. ابقوا في أماكن مظللة أو مكيفة قدر الإمكان. راعوا الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. لا تتركوا أحدا داخل السيارة حتى لوقت قصير. في حالة الطوارئ اتصلوا بالحماية المدنية على الرقم 198.
3: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: بين الله رام يا حلو.
1: تحياتنا لكم من جديد. الكشافة التونسية جهة جندوبة فوج نور الشمال كانت حاضرة معنا قبل المصيف، ترجع لنا مدام إنساف اليوم بحديثنا على المصيف، شنو اللي صار فيه سيرتو الدورة هذه، شنو صار فيها صغيرات، كيفاش عدوا المصيف هذية، ونعرفوا صارت برشا حاجات مزيانة اللي عرفتوا من عند إنساف عيادي انه صارت حاجات مزيانة ومزيانة برشا، وانه صغيرة تستمتعوا حتى من العرايس يعني عملوها وكانوا حاضرين فيها، تنعرفوا هذه الكل مع مدام إنساف عيادي. مساء الأنوار وتحيتنا ليكم. مرحبا.
2: مرحبا هنا، تحية ليك وشكرا ليك ولكل الطاقم اللي معاك في البرنامج.
1: الله يخليك، تحيتنا ليك وتحيتنا لكل الكشافة التونسية جهة جندوبة فوج نور الشمال. كنا نرجع شوية للمصيف، انتم يظهر لي واكبتوا كل شيء في المصيف هذا.
2: كما كنت تحكي وكيفت انتم زادة ما شاء الله خلت الفاجي شفتي كل شيء، شفتي الفقرات. انا كعيش في بيتي، انا نقول لكم اقبل قلت لكم مش ترجعوا لي
1: ويعطيكم
2: الصحة حاتي ويعطيك الصحة. شفت برنامجك حتى النقطة صغيرة هي عجبتني برشا، انه هالبرنامج انتاك اللي عامل فقرة محددة للكشافة. شفت انت شو عملت في مع باجة وطبعش كنت تصل، شفت مع سليانة كيف اصدقاء نتحية لهم وعجبت ببرنامج وحييتك.
1: الله يخليك.
2: ايوا يعطيكم الصحه بالحق. برنامجنا نتاع المصيف كان هايل بالحق بالحق. كانت الفقرات نتاعهم ياسر تحكي كما شفتوها. انا نحب نحيي قبل ما ننسى فوج الثقافه على راسهم القايده ابتسام قدنزه اللي هي ملازمه قايده الفوج، خاطر هما اللي رحبوا بينا وشجعونا انه نمشوا ونشاركوا معاهم. برنامجهم كان هايل برشا برشا. كنا شاركنا في برشا فيهم الكل برنامجهم سقطوا ليامات الاخرى والخمس ايام الاخرى. كانت كما شفتوا في اول حاجه كما قلت انت عارف فما عارف على الطريق القبصيه فوالا، وانا كنت ام العريس عندنا رانا طرائف نحن كحكايتي فوالا، كنت ام العريس وجيتنا العروسه ان هي مش عجبتها ام العريس، فهمتي معناها بالحق كانت طرائف وضحك ومام تنصر فيها برشا. علاش نعملوا في حاجات ثقافيه كل جهه مش كل واحد يعرف فوالا، باش نعرفوا العادات والتقاليد تاع الجهه هذيك، نحن زاد حتى في الوطني كي نمشوا نبدوا نتقابلوا من جهه الكل باش نعرفوا بعضنا به. فما زاد صارت كرة القدم، صارت كرة القدم ما بين فرقتي أنا الكشافة وفرقة المرشدات، هما اللي هما بنات الحق أصغر وما همش معناها تعرف الأولاد ديما في كرة القدم خير. دونك البنات
1: يعني فازوا الأولاد.
2: أي فازوا. نقولك الطرفة اللي فما حاجة أخرى اللي هي تضحك، تلمون البنات ما حبوش يدخلوا المرشدات على خاطر قالوا لهم نحن ما نحبوش معناها القدم، دخلوا مع قايداتهم يحبوا يدخلوا، قايداتهم شو عملوا؟ عملوا طرائف راهو معناها بالحق ضحكنا النهار هذاك، دخلوا تلمو ما نجموش بساقيهم خاطرنا ما شاء الله الاولاد اللي عندي ما شاء الله انا في باليش بهم، وانا اكتشفت مهتم كرة القدم كي غير عملنا رياضه كي غير اما عملنا كرة القدم به. دونك تلمو هما ما شاء الله شنو عملوا لبني القايدات، شنو هزين الكره بيدهم ويماركوا بيدهم، انا تخلب حق باليونيتي تغشوا، قلت لهم لا ما تغشوش راهم نفذلكم معاكم تلمو انتم رابحين، هما حبوا يماركوا فيكم بالحق طرائف على الاخر. كانت زادة فما الرحلة نتاع الباخرة، طلعنا رحلة الباخرة في وعملوا غوص زادة لوطة بدا خوفنا ياسر انا ما هبطت
1: اللي نورمال مرك هبطت معاه
2: والله انا تصور انا من انا تلمو عامله سبيشاليتي نتاع وما عمري ما جربت غوص هكاك سبحان تلمو يعرفوني راني على التحديات الله غالب مانيش نخاف من الغوص الله غالب. المهم كي هبطوا اي تلمو انا عامله سبيشاليتي في الجيولوجي عامله ام فرانسيف عندنا ومانيش عاملتها نقراها تيوريك مؤمن فعام حاسيلو تلمو كي هبطوا لو تخفت على الصغيرات هكا صغير تلمو غارقه تصور انت البطول كبير ويهزنا في الاعماق البحار وتهبط اما هبطوا بيان سور بك الكاش هذاك اللي موجود موجودين زاد برشا اللي نتاع النجاة انقاذ النجاة موجودين الحق ردي حتى القاده ردين بينهم ما شاء الله على القاده نتاع فوج الثقافه انهم ردين بينهم على الافراد الكل كيف افرادهم كي افرادنا اللي يحضر زي كي تلهب الكل تعدت لهم بالقدا عملوا جو غوص تلمو عجبتهم هكا الغوص في المنطقه يطلعوا يهبطوا زاد عملنا سهرات في الليل على المواهب اكتشاف المواهب خاطر تعرف كما تعرف نحن في الكشافه اكثر هدفنا ان احنا ننمو قدراتهم وكالمواهب اللي عند هكا الافراد فما اللي عنده في الاناشيد فما اللي عنده في الالعاب فما اللي عنده مسرحيه نكتشف حق ولادي من هنا نحن عاملين مسرحيه مشينا غالي طورناه فما فهم كيفاش قدمنا زاده مسرحيه
1: هو في كل شيء حتى تطيب علمتوهم الجري الدنيا كلها عملوها يظهر
2: هو تعلموا كل شيء. فما ياسر فقرات تحفونا بالحق من هذه اللي نتاع المواهب كما زاد الخرجة كرة القدم، واختمناها فوالا بالليلة صار سهرة المخيم اللي هي من طقوسنا الكشفية. بعد كل مخيم كل مخيم كل ما يصير فما سهرة المخيم اللي فيها تتويج لك الأنشطة اللي صارت لكل كل واحد يقدم فيها المواهب نتاعه، وفرقتي قدمت الحق على مسرحية على أهمية الكشافة في حياة الفرد، وشاركت في مسرحية أخرى كاريكاتورية مع نتاع ضحك ضحك مع فرقة الموجودة نتاع الكشافة في فوج الثقافة، يشاركوا مرتين معناها بالحق يعطيهم الصحة. كان برنامج رائع وتعلموا فيها أهم حاجة أنه روح الفريق، تعلموا فيها روح التطوع، تعلموا فيها كيفاش يتعاونوا بين بعضهم، تعلموا فيهم كيفاش التخطيط يخطوا باش يلوجوا، على خطر هي كانت مملكة عبارة وكان فما حكاية في الوحدة أنه هو عاملين يلوجوا على الجوكر اللي هو كانت المملكة هذه كانت لابس عليها متوازنة وعايشين في وحدة ومتضامنين مع بعضهم. يا أخي يفقدوا هاك الملك هذاك يتفقد التوازن هذاك الكل، وطاوا يلوجوا على هريت في الألعاب هذه الكل يلوجوا في الألعاب هذه الكل ما يعرفوش وين يلقاوا حاسين كل بلاصة يمشوا لها ونقولوا لهم اسمعوا راكم ما تعرفوش لوجوا ما تلقاوش ورقة لوجوا ما تلقاوش ورقة،
1: يعني خليتهم يعيشوا أجواء هاكا من التعلم أجواء من الترفيه الألعاب تبديل الجو، يعني واحد على الأقل كي يرجع بشحنة إيجابية أكثر يكون متفرهد شيخ ينجم يقرأ وهو متفائل.
2: هي حتفرهدوا بالقدام القدام ما شاء الله اش خلاهم الاولياء شكروا برشا وعجبتهم برشا الفقرات ما تهبطش فيديوهات ان شاء الله بينتو، خاطر احنا كي جيت مش نحكي على فقره اخرى اللي تو كانت لهيتنا كي جيت طول لهيت فيها، اما باش نهبط فيديوهات اما ابارتيغ من التصاور اللي شافوهم بالحق اعجبوا الاولياء الكل. وفما اللي ندم عطاني قالوا لي رانا المره الجايه ان شاء الله، يا قلت لهم لا احنا مازلنا ما دبرناش برنامج يا اخي مازلنا ان شاء الله باش نكونوا شركاء المره الجايه باش ناخذوا ان شاء الله برنامج صيفي وان شاء الله باش نمشوا البلاصه اللي ما اخترناهاش. قلت لهم منطوا تبدا تحدوا على خاطر عجبتهم
1: يا بيه، يعني العام الجاي ان شاء الله ثم برشا باش يكونوا حاضرين
2: ان شاء الله باش يكونوا اكثر في
1: المسيب. يا بيه هذه حاجه مهمه برشا وخطوه مهمه برشا، لكن زيدا انتم مشاركين في حاجه اخرى شاركتوا في المهرجان الوطني للمسيب الكتاب هكا ولا الدوره 33
2: ولا مع المكتب الاول مع المكتبه الجهويه شاركنا في الافتتاح، وكنا بالحق بعدد كثير اللي هو فوج نور الشمال كنا عدد فما في جهه هذا شاركوا بعض الافراد شاركوا بعض زوز قاده، اما نحن شاركنا كنا بنومبر عدد كبير 20 فرد وانا معاهم كنا ساهمنا في الافتتاح في التنشيط معاهم في الكرنفال خرجنا زاد في المحيطه بالمكتبه العموميه وعملنا ياسر تنشيط كالعاده بطقوسنا الكشفيه واناشيدنا وكيفاش دخلنا بالصراحه والاستعداد. وبعد شاركنا معاهم في أهم في كل الحق الفقرات الموجودة غادي خاصة فقرة التنشيطية اللي عملوها. وبعد الحق دون فرحتني نحب نرحب ياسر بتحية لها شكر بالمديرة المكتبة أنا فرحت بينا خاطر نحن ما نمشوش ياسر البعيدة بعيدة علينا المكتبة الجهوية، أما نحن ديما مع المكتبة المتمكنة
1: تحية لها هي ديما تكون حاضرة وما شاء الله عليها صحيح ما شاء الله عليها ديما متميزه ان شاء الله ربي
2: ديما متميزين صحيح المكتبه الجهويه ديما متميزه الحق وديما في اعمالها، ما نحن ديما نحضروا مع المكتبه المتنقله اللي هي تحيه زاد المدام وفاء عرفية اللي ناخذوا معاها مده 3 سنوات خاطر نحن نخرجوا برشا ريت الكشافه عملناها واستضفناهم في الكشافه وجيت وقت حبت تخدم مع نحن نخدم معها من ولات عمناول ونبقوا لبرا نشوفوهم ديما نشاركوا معاها عمناول جاتنا للكشافه وكنا عملنا مصيف الكتاب ولا دار الكشاف هي استحضنته بجندوبه احتضنت معناها الفقره من فقرات مصيف الكتاب واثناء خرجنا بهم انا اقترحت عليها قلت لها ليش ما نخرجوش ديما نحن شادين خنبدلوا واخترت الحق حديقه الشرفه اللي هي في حينا واللي هي قريبه للمدرسه نتاع الشرفه وكان متعاون ياسر برشا معنا مدير المدرسه تحيه ليه والاطار التربوي الكل تاع مدرسه الشرفه وكنا ساهمنا عملنا بديناها من الاول بحانه نظافه في الحديقه هذيك وكل ما نجونا عملنا نشاط اكيد زدنا حانه نظافه زينا وعملنا تزويق المكان وتهيئته وكل شيء وتحيه زاده اللي جو شركاء معانا اللي مع المكتبه المنطقه واحد هي معانا فما الديوان الوطني للاسره والعمران البشري وفما مدرسه الشرف والاطار التربوي اللي عاونونا الحق في التزويق تلموه كانت معناها بالحق اذا مو كبيره تظاهره وكل واحد قدم ساعه تظاهره اقل حاجه خلال ساعه وربع معناها بدينا معاهم هم بحمله النظافه وبعد بجينا تحيه العلم وبعد بجينا مع مدام وفاء عفيه اللي قدمت لهم حاجه على المطالعه سقطوا اكتشفنا اللي فما صغار تاع اولاد الشرفه يحبوا ترجع لهم المكتبه متنقع منها، فرحنا برشا بالحاجة هذه، وإن شاء الله بفهم شكون باش ينخرط معانا في الفوج. دونك كانت بالحق مطالعة، وشكون يخرج لبرا يلقي ويقرأ ويقرأ خاصة ويش يفهم شو فهمت الخلاصة. القصص كانت صغيرة ما كانتش كبيرة برشا، خاطر تعرف ساعة ونص شدت نتاع مدام عفية، خاطر عملت فيها بعد ما عملت المطالعة وعملت التلقين ما أعجبوا بها أولادي أصلا ياسر أولاد الشرطة. ثم صارت حاجة أخرى اللي هي عملت تلوين على على على موضوع النظافة، معناها فما ولا موضوع النظافة كيفاش تنظف كيفاش هذيك
1: هذايا ضمن مصيف الكتاب يعني.
2: اللي صار دغنيغمون نهار الخميس في حديقة الشرفة. بعد عملنا فقرة تنشيطية، كل ما نقدمه نحن عنا الكشافة حسب البرنامج عملناه نحن، كل ما نعملوا حاجة دي ما نخف ونعملوا استراحة لك الأفراد باش تفيق شوية باش ما تكونش المادة دسمة ما بين هذيك وهذيك. دونك كانوا عملوا فقرة تنشيطية أولادي وفرحوا برشا بأنا شدنا الكشفية كالعادة والأنشيد هك التنشيطية. بعد دخلت المرأة المدام سيدة مبروك فولا عروم اللي هي تمثل الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري، دخلت لبيبار موضوع زادة مهم برشا على الصغار، انه كيفاش الحوار الأسري وكيفاش على ينهي على السلوكات المحفوفة بالمخاطر كيف كيما التليفون كيما الحاجات الحادة باش يشدوها ولا دونك عطتهم الحق حوار، وكان تفاعل بالحق كبير، ولاحظنا حتى في الفيديو الموجود على الباجا كي دراكم ريتو فما تفاعل كبير ما بين الصغيرات وما بين المدام مبروكه، وكيفاش الاسئله وهي تجاوب او العكس وما يعطوا فيها اقتراحات اخرى، عجبتنا برشا. وبعد استخدمناها فوالا، بعد ختمناها بالعمل التطوعي لورشه الكشافه فوج نور الشمال اللي قدمتها انا اللي هي فوج اهميه التطوع، خاطر نحن ديما كي نخرجوا رانا ديما نرجعوا للمبادئ نتاعنا القيم، رانا متطوعين رانا كنشوف اهميه التطوع على الفرد وعلى المجتمع، المجتمع كيفاش يساهم في ترسيخ قيم التعاون في الثقه في النفس، باش بعد انت تتحمل المسؤوليه يوصل بيك التطور وباش يوصل بيك باش تعرف القياده. قلت لهم اصلا اللي هما فن القياده نعملوا في ورشات بون احنا نعملوا الحق في سن كبير، كل ما نمشوا على الوطني في التدريبات نتاعنا انا نقدم فيه للامانه نقدم فيه بقى. علاش علاش باش يوصلوا برك الشباب باش يوصلوا برك للنيفو اللي لازم يوصلوا ليه حتى ما وصلوش، المهم يوصلونا للحشمه دي.
1: واضح يعني انتم كنتوا حاضرين سواء في المصيف تفرهدوا سواء في مصيف الكتاب كيف كيف في الدوره 33 كانوا متفرهدين وعملوا برشا جو. تحيه لمديره المكتبه مدام مفيده الغزواني ديما تكون حاضره، تحياتنا ليك انت
2: زاده
1: وفاعتيه
2: اللي هي
1: المكتبه المتنقله مدام وفاعتيه تحياتنا ليها، تحياتنا ليهم الكل، تحياتنا ليك انت زاده على قاعده تخدم فيها مع الصغيرات وديما هكا نحسك ماذا بيك تقدم حاجه للصغيرات وتفيد بها الصغيرات، وان شاء الله هذه الكل من حسن الى احسن، وان شاء الله نرجع لكم في حاجه اخرى ان شاء الله على قريب ان شاء الله بقدره رب.
2: عندنا جديد هنا هنا مازال برنامجك متواصل ولا كان في صفيفك هاو
1: نورمالمون صفيفك هاو
2: مش اللوج اكيد فما شكون مشيت لها
1: ان شاء الله
2: عندنا مستنى كشف جديد عندنا جديد ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله اكيد اكيد يكونوا حاضرين معاكم ونكونوا حاضرين معاكم في كل جديدكم اكيد. وتحيه ليك وتحيه لكل فوج الكشافه نور الشمال بجندوبه، تحياتنا ليك شكرا ليك يا لالات شكرا ليك، الى اللقاء. هذه مدام انساف عيادي الكشافه التونسيه جهه جندوبه فوج نور الشمال، حكينا معها مع المسيف شنو عملوا فيه كيفاش تفردوا كيفاش عملوا برشا جو، وننصح ديما الاولياء باش يحاولوا يشاركوا صغيراتهم في المصايف هذية باش يتفردوا يبدلوا برشا جو كيف كيف حكيت لنا عن مصيف الكتاب في دورته 33. وبالطبيعه مانيش باش قبل ما نرجع لكم ان شاء الله بعد الموجز باش نمشوا هذه وثيقتك بسهوله وراجعين.
3: وثيقتك بسهوله
4: حكينا على التسجيل حكينا على الانخراط. السؤال اليوم هو في التصريح بالأجور ودفع المساهمات.
5: به كل عامل اشتغل عند مؤجر وجب التصريح بأجوره لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصريح هذا يكون بصفة ثلاثية يعني كل 3 أشهر. به بالنسبة للتصريح بالأجور وخلاص مساهمات من المؤجرين سهل ياسر، إذا مطبوع تصريح بالأجور تحمل ختم وأمضاء المؤسسة مسحوبة بسرد مغناطيسي يعني ديسك إذا فاق عدد الأجراء 5 عمال، ثم مطبوعة كشف إجمالي للأجور تحمل ختم وأمضاء المؤجر.
3: وثيقتك بسهولة.
6: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: مساء الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. اعتبر المجلس الوطني للجهة والأقاليم أن العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لنهار اليوم 13 من أوت من كل سنة هو مناسبة لاستحضار مكاسب المرأة ونضالاتها، وأيضا هذه النضالات التي جعلت من المرأة شريكا أساسيا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافي. وجدد المجلس في بيان له اليوم الخميس التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. تواجه الحرفية بولاية سليانة عدة عوائق وعراقيل تحول دون ترويج منتوجاتهن، أبرزها التعريف بها والتسويق لها. وتعد الصناعة التقليدية بالجهة جزءاً من الذاكرة الجماعية التي تعكس خصوصية المنطقة ومهارات حرفيها حسب ما أكدته بعض الحرفيات. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي عثماني تعطل إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأبار ببئر حميدة ومركز حياة بمائدة غرطة وخط النقل الرابط مدينة قلعة سنان بالعاصمة. وطلب العثماني بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها بما يساهم في تحسين ظروف العيش وتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق موارد رزق لأهالي قلعة سنان. تعرف عمادة الهواري من معتمدي تيباجة الجنوبية نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة. خصصت جلسة انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. عربيا استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على حي الأمن غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثامنة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، وتحياتنا لكل محبي كاظم الساهر، وسامحونا المقطع الاخراني قاسين عليكم، لكن باش نرجع الانغام الترابيه. لكن باش نمشوا مباشره لمصدق الشاني وضيفته الشاعره بسمه شريف، اللي اليوم بمناسبه اليوم الوطني لعيد المراه، ان شاء الله كل امراه تونسيه، كل امراه كايدحه، كل امراه فلاحه، كل امراه تفيق من الفجيري، تحية لها وإن شاء الله تكون بألف ألف خير. مرحبا بكم، مساء الأنوار مصدق.
1: مساء النور، مساء الخيرات هنا ليك ولكافة مستمعي إذاعة الكاس.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك. أكيد اليوم مناسبة خاصة، ذاك علاش الشعر حاضر معنا.
1: أكيد بطبيعة الحال مناسبة كيف هذه، لابد أن تحية، أن نوجه تحية للمرأة في عيدها إن شاء الله تكون ديما بخير، هي والرجل، من نفس الرجل، الاثنين يكونوا يتكاملوا مع بعض.
0: أكيد تحية لي.
1: هنا معايا الأستاذة والشاعرة بسمة الشريف. الحقيقة حبينا بالمناسبة دي نوجه تحية للمرأة العاملة، المرأة الكادحة، اللي الحقيقة ساعات للساعات نحن التوجيه نتاعنا الكل موجه للتكريمات للمرأة بصفة عامة، لكن الحقيقة ثم فئة من النساء اللي يستحقوا الحقيقة التكريم في المقام الأول، هي المرأة العاملة، المرأة الفلاحية، المرأة الكادحة، اللي تقريبا في كل المناسبات ننسوها. معنا السيدة بسمة الشريف، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي مصدق، مرحبا بهناء،
0: تحياتي ليك. مرحبا،
2: يعيشك مدام هناء. شكرا لكم على الاستضافة الكريمة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: الله يخليك.
1: كيف ما نقولوا عيد المرأة، شي مثلك بالنسبة لك انت؟
2: والله عيد المرأة فرصة باهية نحتفوا بها بالمرأة، وماذا بيا يعني حسب رأيي الشخصي لو كان يكون عيد المرأة والرجل مع بعضهم، باش ديما ما نبقوش نتذكروا انه المرأة هي لو دوزيام سيكس.

0: كأن نحب نعوضاها، وإلا ماذا بيا ديما معناها راهي تكون هي والرجل معناها الكتف في الكتف مساندين لبعضهم، وكل واحد معناها نحترم حقوقه وكل واحد عليه واجباته. هذه فرصة مناسبة ونعاود نجدد شكري لكم.
1: باش تبدينا بالتحية.
0: والله هذه تحية للمرأة بصفة عامة، إلى نساء كل الأزمنة، إلى نساء كل الأماكن، أنا بدونك لا شيء، أنت ذاكرتي عندما تهونني الأحلام، أنت أملي عندما تظلمني الأيام، أنت أمنياتي، أنت بسماتي، أنت لحني الجميل عزفته أنامل موسيقار مبدع، أنت راحتي، أنت سلامي، أنت المرفأ أركن إليه بعد تعب طويل. قد أكون قاربا تائها في البحر، أو ورقة قذفتها الرياح، أو كلمات بلا معان، ربما أكون أي شيء بلا قيمة، لكنني متأكد أنني لا شيء، أنا لا شيء بدونك.
1: يعطيك الصحة. حبيت تسمعينا كسرت الحجار.
0: كسرت الحجار هذه تحية للمرأة الريفية، المرأة الكادحة المتشبثة بالأرض. كسرت الحجار، صرصر ملفوف في غيم القاتم المعتم، ما تشوف كان عينيه كي طيار الليل، أحمر كي كعبتين نجمر خارجين من جهنم، وما تسمع كان حفيف يسري كالحنش في القرط اليابس. الريح تصفر والكلاب تنبح والغربان تنعق وصوت طرق الحجر واصل لبعيد. العين تجول في هالدوار تقريبا مهجور وتتبع في صوت المطرقة. كسرت الحجار مطرقتها في داها وكواز الحجار قدامها تكسر في الحجر. هاوين وجابر جاي من بعيد، صرصر لغبر ينفخ يحب على خلاها وجلاها باش يملاها بغدي شيراته. يقول جابر في هالبلاد الحمرة الدمرة ما تسمع كان نفخ الريح ونبيح الكلاب ونعيق الغربان وضربان. كسرت الحجار، كسرت الحجار، تكسر في الحجار بمطرقة، كل مرة تنزل على صبحها تتوجع وتكمل تكسر، دمها يجري شرتلة للي يتيح عليها الليل، تروح لخربتها تعمل الدواء الأحمر، تلف صبحها بشوليقة وترقد ما نعرفش كيفاش ودويل مطرقة في وذنها. من فجر غدوتها تلم حجار جديد تتربع وتكمل تضرب، كل يوم هذيك الخدمة، كواز الحجار يزيد وجروحها تزيد وهي مكملة في اللي تعمل فيه. يقرب منها جابر ويقول لها هيا نمشوا، ما بقى حد، بلاد هجروها ملاها وهجرونا، قلوبهم مريضة والمرض سرفاها، شوفي آخر ناسها وين وصلوا، ما بقيت كنا وانتي. كسرت الحجارة تهز راسها وينشار جابر بصبعه وتشوف آخر موكب راحل من هالبلاد هانو ماشي بجنب صرصوف الحجر. تتلفت ليه كسرت الحجار وتقول له امشي ما تستنانيش، اجري اخلط على راكب ليفوتك، نايا متونسة برقود الجبانة، تانسوا بيا واستنست بيهم. الجبانة بينا من ورا الدار، قبورها متخبية في وسط صنوبرها، وناسها راكدين مرتاحين من هم الدنيا وذيابها وصيادتها. والراكب هانو شاد السنية، فات واد المالح وصل السباخة وغاب على العين. يعاود يقولها جابر هيا نمشوا، حتى الموت فدوا من تقربيع الحجار متاعك، خايف ليجي نهار ويدوروا عليك، واش باش تخرجي منه هالحجار اللي عليه وقريب يطيح تدفني تحته. تخزر له كسرت الحجار وتقول له رقود الجبان عمرهم ما يخونوا، الخوف من الحي مش من الميت، بالنسبة لهالحجار راني ولفت بحسه وتقربيعه في وذني وجروحه في بدني. كسرت الحجار تضرب على الحجار بحرق حرقة وزربة ودموعها على خدها سيالة، أما دمع بارد، وتقول بعد سكيت أما مأمنة أنه جوهر وباهي وثمين. ورغم وهني وضعفي، رغم مرضي وجروحي، رغم إرهاسات حياتي، رغم نيران روحي، رغم دم عيني، رغم قلة حيلتي، رغم تعبي وقرب يأسي، يطول صبر أحلامي ونخرج من الحجر ذهبي حر مأصل، ترجع الشمس الأرضي اللي بنورها ونارها يعمل خير حتى لو كان ثمن حياتك كسرت الحجار. يقولها جابر مالا نودعك يا كسرت الحجار، نخالط على الجماعة بعد وغابوا علي، هيا بسلامة. جابر يهبط على الصرصوف يجري، كسرت الحجار من غير ما تجاوب ولا تخزر له تنزل على الحجار بمطرقتها. الحجار كوز وعلاه يميل ويطيح. يا أرضي وين أماليك؟ ويني كسارت الحجار؟ غاب حسها عليك بقاس داها في مليك دار. يا أرضي رحلوا أماليك ورحلت كسارت الحجار، على أبيض قلبها نبكيك ويسيل دمعك نهار. يا أرض هذا ذهبك ويني كسارت الحجار، ترد من تحت حجرك اللي منه خرجت نور ونار. يا بلادي تزهى أيامك من بعد كسارت الحجار، خرجاتك من جهل ظلامك ومشت روحها مع اللي علا وطار.
1: يعطيك الصحة، هذه صورة شعرية للمرأة العاملة يعني.
2: يعطيها الصحة وبرافو بالحق مصدق. لو تسمحني بالحق عجبتني برشا، تفاعلت معها برشا كسارة الأحجار، والصورة الشعرية اللي قدمتها لصورة المرأة الكيدها، المرأة العاملة، المرأة اللي ما تسلمش في أرضها، المرأة اللي مهما يرحلوا العبيد هي تبقى متشبثة. هذيك هي المرأة اللي الريفية، المرأة اللي تحب أرضها، المرأة اللي تعطي من دمها ومن روحها وحياتها لعائلتها، لأرضها، لناسها، أهلها. بالحق صورة مزيانة برشا، ما نعرفش هي واقعية الحكاية وإلا من نبذ خيال الشاعر.
0: والله اللي نكتبه كل اللي نحسه نكتبه، واللي نحسه يوصل للعبيد ويمسهم واللي عبر عليهم نكتبه.
2: هو اللي عجبني أنه باللهجة الدارجة يعني توصل أكثر.
1: هي تحكي على مليك اللي تقريبا أنت من مليك
0: يعني. اللي ما مسقط رأسي مليك صحيح، هي اللي نحبه برشا وحبيته على حبي البابا، وبابا الله يرحمه معناها أنا معناها خذيت منه هذه للحب إني نكتب، وحبي للأرض وعشقي لكل ما هو معناها يمس الأرض ويمس الموطن. هذاك هو
1: نجم نسمع هنا حاجة أخرى.
2: أي متبقى لنا شوية وقت لكن نجم نسمع، تفضل.
0: بابا الله يرحمه ثم كلمات ديما نتذكرهم كتبهم هو، يقول يا وقت يا زلباح فيك العجب وغرايبك نزادوا، طولت بي الميح بالمرتاح، دربيتني وبي المجابد بادو، عرفتني في ناس قبيح قاديتهم شر القدامة قادو، وقت حكيت معاهم قدري طاح سميتهم أبويا جوادو. وهذاك علاش نديما بابا نتوحشوا برشا، وديما نقولوا إلى من أشكو بثي وحزني للواحد القهار، وفي ثنايا شكوايا يمر طيفك يا أبي على قلبي، فأصرخ بأعلى صوتي سامحني وأناديك آه أبي لماذا تركتني لهذه الحياة، وأدرك أني وحيد وأني مكسور الخاطر والجناح، وأن ظهري مسنود إلى العرى، وأحس بالتعب وقد أدرك مني اليأس مبتغاه، وإني يا ربي لازلت أتحمل سخط الدنيا، فلا تأخذني يا ربي بضعفي وذنبي يا رب.
1: يا رب يعني أخيرا نخمي بحاجة أخيرة.
0: أخيرا أخيرا للمرة الأولى عانقتها واستمتعت بحلو مذاقها الذي عادل مرارة الانتظار، وتراها اشتاقت إلي كما اشتقت لها، كان اللقاء ممتعا مع سكون البدايات بين أزهار حديقة المنزلية حيث تفوح النسائم ويعزف الصبح لحنه البديع، هي مغرية ولأجلها دفعت كم من قيراط، وبحضورها أسعدتني وصار للقهوة مذاق، فهي سيدتهن وقد سبقت بعدة أشواط، عشقتها إيه والله عشقتها، ولأجلها يفنى العشاق، هي وحدها سعادة والباقي ترهات، حمدت الله عليها ثم ضممتها بقوة خوف لحظة فراق، إلى أن لاح كأنه من عمق بئر رنين مسح أحلام سنين، فحبيبتي لا زالت عصفورة وأنا في نفس الزنزانة، في قلبي دمعة وعلى محياي ابتسامة المهرج الحزين.
1: يعطيك الصحة.
2: وهذا حق صدق، باش نمشوا للأذان ونرجع نختم معك.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مكملين معكم ونختم مشوارنا مع مصدق ومع مدام بسمة شريف، الشاعرة المتميزة بالحق، عرفتها توا ما محلاها أمراء، والأشعارها متميزة برشا، تجمع بين الدارجة والعربية، يعني ما شاء الله عليها، ومتميزة فيهم لزوز. مصدق
1: أكيد هناء، حبينا نختم، وقبل ما نختم معها هناء حبيت نعرف علاش بسمة شريف مش معروفة برشا.
2: والله هنا معناها ما نسعاش معناها للبروز، وما نحبش معناها الحاجة اللي نحسها نكتبها ونهبطها معناها ليا ولصحابي، ومعناها الإنسان كي يقصدني مثلا وإلا يحب يعرف بي أنا معناها في خدمة أي معناها
1: عادة يزم روى الشاعر والكاتب بصفة عام يزم هو يبذل مجهود باش الناس تعرفه.
2: الحق سنصدقنا بالحق، والله مانيش نشوف روحي شاعرة.
1: وهنا نقول حاجة هنا السيدة بسمة حشامة برشا، حشامة برشا اللي
2: والله الحقيقة أنا مانيش نشوف في روحي شاعرة، خاطر البشير تقيل معناها المستوى كتابة الشعر معناها يزم يكون على الطيلة معناها كبير برشا. نحس في روحي معناها نكتب في وجدانيات، نكتب في حاجات نحسها، ما زالت ما ترتقيش معناها للمحاولات الشعرية الحقيقية بالحق.
1: على كل البدايات متميزة
2: الحمد لله.
1: نختم معك
2: باش نقرا لكم محاولتين يعبروا على الانكسار والرجوع معناها،
0: ان يكونوا قصار لانه الوقت ما يسمحش برشا. مصدق تفضل.
2: كتبت ذات سنة ساعة الرحيل، سيأتي يوم وتدق ساعة الرحيل، يوم تتوقف الآمال عن الإغراء، وتهون بعض الذكريات وتهون القلوب والبذور، يوم يشتد سحر الثنايا ويصم سمعي نداء الطريق، ولا ترى عيني غير الأفق من بعيد، ولا يحرك أنفي غير عبق النسيم، ويتماهى جسدي مع طائر طليق، يوم ينقطع الخيط الرفيع بين الوجود والعدم. سيأتي يوم عندما تكمل العقارب دورتها وتدق ساعة الرحيل، وأعود اليوم وأقول إنهم ينتظرون على أعتاب البيت يا أبتي، سيأخذونني حيث ترك الأصيل وحيدا، أعلم أن روحه هامت في المكان، أحسها تخترق جسدي كدغدغة ونفس جميل، وأحب التماهي فيها هناك مع البدايات، عندما تتفتح أنفاسي كأرض الندية مع تجلي آخر خيوط الليل وهبهبة نسمات الفجر العليلة، وأحسني هاوية بين ثلة شعراء كل يكتب من أجل ليلاه، وليلاي أرض وسماء وشريط أفق علقت عليه أحلام ضعفاء، في واقع مرير أبطاله ذوي سلطة وجاه وجبروت، وازداد في الأمر عتيا وغباء، لكن لا بأس يا أبتي لم يفت الأوان، فقد عدت بعد أن دقت ساعة الرحيل.
0: يعطيك الصحة ويعطيك الصحة ويعطيك الصحة. أنت زيد مصدق، شكرا لك مصدق، وشكرا لضيفتك، وتحياتنا لكم مصدق.
1: أكيد إن شاء الله تكونوا قد قضيتوا معنا بعض الوقت، إن شاء الله. هذه هو أكيد هنا أمثال بسمة شريف برشا ينتظروا فرصتهم للتعريف
0: بيه، ونحن حاضرين للي يحب يعرف بروحه مرحبا بيه، وأكيد هكيك ينجم ويتعرف، ويلزم هو يبذل مجهود باش يتعرف، سينو إذا كان ما يبذلش مجهود ما ينجمش حتى حد يعرفه. وهذه زيادة اللي نقولوه المدام بسمة، تحاول أنه تخدم على الجانب هذية، حتى لو كان مازلت في بدايتها ومحاولات شعرية مزيد في بدايتها، لكن ماذا بيها تقدم باش هكيكا يكون لها النقد باش هي تنجم تصلح إذا كان ثم حاجات يلزمها تصلحها. يعطيك صحة مصدق، شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، شكرا لك. هذا إذن مصدق الشيرني مع الشاعرة بسمة شريف، تحياتنا لكم الناس الكل. باش نعطيكم نص المسابقة، ومن بعد باش نرجع زيدا عنا تزوز تسجيلات الزملائي رفقة وفيتن بمناسبة عيد المرأة، وحاضرين معهم زوز نساء باش يقدمونا أحديثهم وحكاياتهم أكثر تفاصيل بعد شوي. لكن باش نعطيكم توا وبعد النغم القصير هذا باش نرجع ناخذ مكالماتكم الهاتفية. أحكينا في البداية في حديثنا في الفيديو، تنجموا ترجعوا له هاكم باش نعطيكم شوية وقت، حكينا على المصيف الكتاب مع الكشافة التونسية نور الشمال بجندوبة، كانت تعطونا الدورة قديش لمصيف الكتاب سهلة على الآخر، تنجموا تدخلوا الفيديو وتسمعوا وترجعوا تتصلوا بينا. الناس كل مرحبا بيكم، نرجعوا لكم باش هكيك تشاركوا وتفوزوا معنا ب100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. راجعين.

0: رجعنا معكم وحاضرين من المفروض زوز مكالمة الهاتفية. ألو، عسلامة. ألو، سكرونا شوية الراديو وإلا ما نعرفش، حاولوا تسمعوا التليفون. ألو، عسلامة، شكون معنا؟
1: معك سامية سملاوي من بنينتي.
0: سامية سملاوي هكا؟
1: تحياتي.
0: يعيشك، مرحبا بيك يا للا، وتحياتنا ليك ولكل اهالينا في بنيمتير.
1: يعيشك، ربي يخليك.
0: يعيش اختي، ربي يفضلك يا رب. يعيشك، الله يخليك. شنو الاجابه؟
1: الاجابه
0: الدوره 33. باهي يا ساميه، ابقى اسمع فينا وان شاء الله تكون من الفايزين. تحياتنا ليك وللعائله الكل، شكرا ليك، الى اللقاء. ناخذ مكالمه اخرى. الو، عسلامه.
2: الو،
0: عسلامه. عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
2: مرغيشه شير.
0: مرغيشه شيرني، منين يا مرغيشة؟
2: الكردمي.
0: من الكردمي، مرحبا بيك ومرحبا بالكردمي، يعني من الكيف. تفضل، شبيك خايفة شوية ولا مفجوعة؟ شبيك يا مرغيشة؟
2: بيه.
0: تحياتنا ليك يا للا وشكرا ليك وليلتك زينة، إلى اللقاء. ناخذ مكالمة أخرى. ألو ألو ألو، عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
3: يعيشك، معاك نسرين عبيدي من الكاف.
0: مرحبا بيك يا نسرين، تفضل.
3: يعيشك، الدورة 33 الإجابة.
0: باهي، واضح يا لله، شكرا ليك يا نسرين وليلتك زينة. نسرين أو سيرين، تحياتنا ليك نسرين أو سيرين، ما نعرفش مانيش غلطة. حاضرة معانا. ألو ألو، عسلامة. باهي، انقطعت المكالمة، ثم مكالمة أخرى. وقت تكون ثم مكالمة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل وين ما تكونوا، تحياتنا ليكم. ذكركم أنه الجائزة مهداة من إذاعة الكيف 100 دينار. شنو الدورة؟ لمصيف الكتاب، قديش رقم الدورة هذية؟ كنا حكينا عليها في الكشافة التونسية في آخر فيديو أو قبل الأخير مع كشافة. ألو، عسلامة. قديش قولوا لها؟ قديش في ساعة قولوا لها؟ قلنا عليها في الفيديو مع الكشافة التونسية جندوبة نور الشمال. مرحبا بيك، قالوا لك ولا؟ الو، عسلامة. الو عسلامة. عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
4: الو، عسلامة.
0: مرحبا، شكون معايا؟ اسمعوا فيك، مرحبا. مرحبا بيك، يظهر لي ماهيش تسمع فينا. الو، عسلامة.
4: الو،
0: سكر الراديو واسمعني من التليفون. مرحبا، عسلامه، شكون معنا؟
4: عسلامه،
0: شكون معايا؟ تفضل.
4: ضحى شيرني من الكيف.
0: ضحى شيرني من الكيف، انت ضحى تقول لهم شوفوا لي قديش؟
4: لا لا، اللي
0: قبلي. قديش يا ضحى؟
4: 33.
0: واضح يا ضحى، شكرا ليك وتحياتنا ليك، ليلتك زينه.
5: الو، عسلامه.
0: عسلامه، هذه اللي كانوا يقولوا لها. عسلامه، لاباس؟ مرحبا.
5: يوسف الجويني.
0: سامحني،
5: يوسف الجويني.
0: يوسف الجويني، قالوا لك على العدد ولا؟
5: قالوا لي.
0: هاي يا بيه، من الكيف؟ من الكيف؟ قديش الإجابة؟ الإجابة؟ عاودلنا لأنه الريزو عندك ماهوش باهي. يوسف، كان تسمع فينا عاودلنا، الريزو خايب، بدل البلاصة.
5: 33.
0: واضح يا يوسف، شكرا ليك وتحياتنا ليك، شكرا. هكا نكملوا مع المكالمات الهاتفية. شكرا لكم الناس الكل، مازالت متواصلة معكم الجولة في المسابقات، كل عشوية سيف 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. بعد شوية اليد البريئة حاضرة معنا اليوم، محمد أمين البوبكري هو باش يختار لنا شكون الفايز. تحياتنا لكم، نرجع لكم.

0: الكاف.
1: تحياتنا لكم الناس الكل. أكيد المسابقة متاعنا كانت شنو دورة مصيف الكتاب. صحيح 33 الدورة، 33 مصيف الكتاب، كلكم بصحيح جاوبتوا. أمين البوبكري اليد البريئة اليوم معنا يقول لي مانيش بريئة. تحية لي على كل وقع الاختيار على رقم 5 يوسف الجويني. مبروك عليكم 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. تحياتنا لكم الناس الكل، وما زالت معكم مسابقة هذه كل عشوية صيف. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. باش نمشوا نسمعوا زوز تسجيلات مع زملائي رفقة وفاتن. باش نبدو مع فاتن توجاني مع المجمع، ومن بعد باش نكملوا مع رفقة العبيدي. نرجع لكم.
2: عسلامة فاتن، مرحبا بك في اللوكان تاع بيت المونة واللوكان تاع ميمنة زادة. أنا أسماء رميسي، رئيس المجمع التنمي في قطاع الفلاحة والصيد البحري بيت المونة. المجمع ذي تأسس 2018. اختصاصه الرئيسي بالأساس هو تثمين منتجات الفلاحية، وتحديدا من الاول معناتها المنتوج الرئيسي هو تثمين الرمان. نثمنوا عدة منتوجات كيما بالطبيعة نعرفوا العصير الطبيعي، المعجون بانواعه، بالقلوب، ليش قلوب، بالفاكهة، دبس الرمان اللي هو حاجة جديدة زادة دخلنا بالإطار الإنتاج نتاعها. عملنا تجارب على منتجات أخرى كيما الخل الرمان، كيما الرمان المجفف، كيف كيف نخدموا نقشور الرمان. المهم الرمان ملوك منها حتى شيء، نحاول نثمنوها للماكس. مرحبا بكم بحضنا اليوم. ونخدموا بطبيعة منتوجات أخرين كيما العولة بتاع تستور، من البسيسة للنواصر للحلال من التقطير المعروفة به تستور. بالنسبة للمجال لتحويل المنتجات الفلاحية، الحقيقة تكونت في عدة تكوينات من تربية نحل، تثمين منتجات النباتات الطبية والعطرية. تكون نزل في إطار المجمع في برشا منتوجات تحويلية في اختصاص تحويل الرمان. الفكرة هذه كيف جات؟ الحقيقة أنا بدايتي والهيستوريك بتاعي كل في المجمع، واللي تعلمت الكل الفضل يرجع ربي سبحانه ويرجع للحاجات اللي تعلمت في المجمع. مسيرة بدأت من 2018. قامت بتأطيرنا معتها مندوبية الفلاحة مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية. تلقينا عدة تكوينات، مشينا لعدة تظاهرات، معارض، تعلمنا، شفنا العباد كيفاش تخدم، ولينا نجيبوا في أفكار من الولايات الأخرى شنية يخدموا، حاولنا نطبقوا الحاجات هذية في تستور، نثمنوا المنتوج الطبيعي اللي عنا اللي هو ثري برشا، من الرمان، المشماش، للتقطير، كل شيء. حتى عندنا نباتات غابية، عندنا حتى خدمنا معجون السدر وتحصلنا عليه ميدالية ذهبية في إطار كونكور ناسيونال دي برودوي تيروار مع لابيا، وتحصلنا على عديد الميداليات في عدة منتوجات أخرى. خدينا مرتين في روب الرمان، خدينا في بسيس القمح، خدينا ميدالية ذهبية في كسس القمح. الحمد لله معناتها المجمع في إطار التطور من حسن إلى أحسن. وبالنسبة للمنتوج اليوم اللي هو بسيسة بدون جلوتين. بسيسة هذه نعملوها من غير قمح، نحطوا فيها الذراع، الجرجلان، العدس، الحمص، الفحات، البسيسة بتاعنا، زراعة الكتان. البسيسة هذه للناس اللي عندهم حساسية بالجلوتين، اللي معروف بمرضى الأبطن، واللي خدمنا عليها دي فورماسيون في المجمع بتاعنا. حاولنا نخدموا مع الناس المرضى اللي ما يقدروش باش يصنعوا المنتوجات بتاعهم، عملنا دي فورماسيون جراتويت لهنا. ونخدموا شويه في شويه منتوجات في اطار المجمع، في اطار ميمنة زادة، دي بسكوي، خبز، بسكوي سكري سالي.
3: الصعوبات ما نجمش واحد يكتب ويقول ما فماش صعوبات. فما صعوبات كبيره في كل في المشاريع، في الخدمه، خاصه في التسويق. حتى كيفاش مثلا مش تجي تشري حاجات ساعات تلقى صعوبه، ما تلقاش السيوله. حكيت لي تقول على تنظيم الوقت. زاد بالحقيقه نقصروا في حاجات باش نبيو حاجات، ما نقصر في روحي، نقصر في حق نفسي، في حق داري، باش نحاول ننجح مشروعي. ما نقولكش ما سهرتش، ما نقولكش ما تعبتش، ما نقولكش خدمت 1000 خدمه، من التثمين للتسويق للترويج على معناتها لي بايور، معناتها كل شيء نخدموا فيه وحدنا. نسال هنا من معناتها من الكوش على الكوش، نخدموا المراحل كلها. فما نعرف وفما الحمد لله نتيجة إن شاء الله نجي فيها. الحقيقة أنا كرئيس مجمع توا عندي معناتها المنخرطات اللي معايا وإلا حتى الناس اللي في الدستور حقيقة عندهم ثقة فينا في العركيخ معانا يعرفوا مع شكون يخيخ مع ناس باهية الحمد لله كيقولوا بيتمونا ولا نقولوا الميمنا معناتها ناس تعرفنا بجودة منتوجنا تعرفنا بالثقة بأخلاقنا الحمد لله معناتها أعطاء ثمرة باهية الحمد لله معناتها.
0: شنو اللي يميز منتوج بيت المونة؟
3: بيت المونة سيدنا الحقيقة عندهم سافوار فير تقليدي عندنا سيد كبار في العمر نتعلموا منهم عندنا زادة اللي نحن متكونين فما حاجات معناتها مع التطور كيفاش نقولوا نحن في المنتوجات كيفاش نقيسوا حتى البريكس نتاعنا نتعلموا مراحل الإنتاج نتاعنا بالطريقة الصحيحة مثلا الماشون افون عندنا جودة عندنا نظافة الحمد لله اللي يقول بيت المونة يقول جودة يقول نظافة يقول ثقة الحقيقة. رسالتي إن يقولهم ما تأيسوش ما تكونوش ما فماش خدم ربي تغزر الطبيعة وتغزر ربي سبحانه وش خلق تنجم معناتها تستنبط برشا أفكار تاع مشاريع من مشاريع طول بتاع التدوير المشاريع الفلاحية أي حاجة خلقها ربي سبحانه وتعالى تنجم تستنبط منها فكرة تنجم تخدم بها نشجع كل مرأة في دارها تبدأ بشوي بشوية وخذت ربي طلقة بطربي نجاح. الحقيقة دور العائلة دور كبير خاصة سند الكتب من زوجي اللي هو أعطاني حرية باش نمشي هنا ونتحرك ونعرض منتوجي نمشي المعارض ونتهنى به ورايع وليداتي زاد الحمد لله معناتها كبروا كي تبدا عندي سلعة مخصورة بالوقت فما شكون يعاوني في الميزان في التيكتاج في كل شيء الحقيقة اللي تاش كل معايا خاصة وقت تبدا غصرة ما تبدا خدمة نلقى الحقيقة نلقى حتى صاحباتي الحقيقة حتى أبار العائلة فما شكون يعاوني ويوقف معايا الحقيقة. سر النجاح أول حاجة توكل على الله تعتمد على ربي سبحانه وتعطي ثقتك في الله فماش حاجة تجي من غير ما توجه لربي سبحانه والتعاون سواء في المجمع معناتها الثقة أول حاجة مع نسيات الشفافية ترابايون جروب إن كل عائلة واحدة هذه سر النجاح في المجمع. سر النجاح في مشروعي كيف تعاون عائلي وسند العائلي هذا هو والثقة.
4: مسيرة حافلة ورغم التعب ورغم الإشكاليات ولكن أنت اليوم موجودة في عالم ما نعرفوهش هو الزهور المعدل للاستهلاك. نحكي شوية من هي سونيا إيبي بساعة؟
5: عايشك رفقة أولا مرحبا بك في تبرقة نورتنا وثاني حاجة إن شاء الله كل عام وسيدات تونس الجميلات بألف خير وسيدات العالم العربي الكل ولا سيدات العالم. أنا سونيا إيبيلي كيف ما تعرف أنا إعلامية لمدة 23 سنة وبعدها توجهت للأنتربرونيا للاستثمار وعملت مشروع اللي هو الزهور الغذائية أول مشروع تقريبا في تونس والعالم العربي مشروع أحاكي فيه الطبيعة في حاجة تعبر على تونس. تونس ما هي خضراء جيت مغامرة جاتني على خاطر أنا راني نحب المجال الزراعي من وأنا صغيرة نحب المجال الفلاحي تحرمت ما درستوش الحقيقة رجعت وأنا كبيرة الحمد لله كانت تجربة عملت بلان أو بلان بي عملت على أساس باش نعمل زهور غذائية إذا كان ما مشيتش معي الزهور الغذائية أنا حبي أصلا للزهور معناها كبير قلت نبدلها نعملوها زهور يعني زهور ديكور الحمد لله الموضوع متاع الزهور الغذائية لاقى استحسان خاصة من اللي شاف من الطهات اللي موجودين في تونس وبشوية بشوية تعرف وليت حتى على مستوى عالمي الحمد لله ولا كأنه بديت والحمد لله بدأ اسم شركة متاعي كأنه يصبح كل غيفيغانس كنموذج جميل لإنتاج الزهور الغذائية
4: في تبرق هنا في جندوبة
5: أي احنا ننتجو فيه في تبرقة ولكن نخدم فيها على التونس كاملة وفما عندي بعض محاولات التصدير يعني خارج تونس
4: وين مثلا
5: مثلا باريس مثلا باريس السينيغال شوية باش نبداو ان شاء الله مع السينيغال.
4: مدام سونيا شنو يمثل لك البحر جبتنا لهنا خاطر حبيت نصوره في البحر شنو يمثل لك علاش يعكس شخصيتك وتحب تكون موجودة فيه
6: البحر فيه راحة نفسية وفيه عمق العمق متاع البحر يخليني كأني نفكر في حاجات جديدة كأني نفكر في حاجات ما أعمق كأني نحب نغوص في حاجات ربما ما زالت ما هيش موجودة أنا نحب أن تكون موجودة البحر يرتاحني بصراحة نفسانية.
4: ثم ضغوطات على مستوى الشخصي والعائلي بسبب المشروع والعمل ومسيرة سنوات
6: أي بطبيعة هو مشروع كيف كل المشاريع معناها مرة يبدأ طالع مرة يبدأ هابط مرة تبدأ فيه مشاكل نحس وأنها ما هيش باش تتحل والحمد لله بعدها تتحل. مرات نبدأ معناها في الحمد لله معناها في طمأنينة والأمور ماشية وكل، مرات تجي هكا كشيت ولا حاجة تخليك بطبيعة واحد يراجع بارش حسابي.
0: شكون أكثر واحد يعطيك القوة باش تواصل وتكمل؟
6: ماما أكثر إنسان يشجعني هي ماما وأخواتي البنات، ما بقي حتى أولادي ما يحبوش مشروعي للأسف الشديد.
0: شنو تقول للمرأة اللي عندها مشروع ولازمها تشد فيه صحيح ومهما يصير من صعوبات حلمتها تكملها؟
6: أي مرأة عندها مشروع نقولها شد صحيح، شد صحيح، راه وقت تشد صحيح وتكون متحدية جدا راهي الأمور تتسهل عندك.

نص الدنيا بتحكي عن المرأة. المرأة هي اللي بتربي أجيال، هي اللي بتعمر شعوب. احترام المرأة هو احترام البلد.

تحية لكل امرأة، أكيد حكوا لامرأة تونسية، وأكيد نص الدنيا هي الامرأة، ويلزمنا نحترموا الامرأة. هي الأم، هي البنت، هي الزوجة، هي الأخت، هي كل شيء في الدنيا هذه. إن شاء الله ربي يفضل كل امرأة تونسية حرة. تحياتنا لكم الناس الكل. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من عشوية سيف. شكرا للمقطع الأخير قدمه لنا فيصل المحيندي اللي باش نخليه يوصل معكم السهرية لليلة. شكرا لمحمد أمين البوبكري اللي كان معانا منذ بداية الحصة، ونزار نجاح استبرق حميدي. ونخليكم مع فيصل تكملوا معاه السهرية. شكرا لكم الناس الكل.

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
1: تمام 8 على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. أسعد الله ومساءكم. جدد المجلس الوطني للجهاد والأقاليم في بيان له اليوم التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح أفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. تواجه الحرفيات بولاية سليانة عدة عوائق وعراقيل تحول دون ترويج منتجاتهم، أبرزها التعريف بها والتسويق لها، حيث تعد الصناعات التقليدية بالجهة جزءا من الذاكرة الجماعية التي تعكس خصوصية المنطقة ومهارات حرفيها. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي عثماني تعطل وتأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأبار ببئر حميدة ومركز حياة بمائدة يغرطة وخط النقل الرابط بمدينة قلعة سنان بالعاصمة، وطالب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها. تعرف عمادة الهواري من معتمدية باجة الجنوبية نقائص متراكمة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أود هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أود 2026. عالميا، استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف نفذه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال مسؤول إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. نهاية الموجز، نلتقي تمام التاسعة في أمان الله.

coming out.

0: كلثوميات راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. جدد المجلس الوطني للجهات والأقاليم في بيان له اليوم التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة. تواجه الحرفيات بولاية سليانة عدة عوائق وعراقيل تحول دون ترويج منتجاتهن، أبرزها التعريف بها والتسويق لها، حيث تعد الصناعات التقليدية بالجهة جزءا من الذاكرة الجماعية التي تعكس خصوصية المنطقة. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي العثماني تعطل وتأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأبار ببير حميدة ومركز حياة بمائدة غرطة وخط النقل الرابط بمدينة قلعة سنان بالعاصمة، وطالب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت. عالميا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 21 مواطنا فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قال حسين طائب قائد قوات الباسيج شبه العسكرية المعين حديثا اليوم الخميس أن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران، وذلك بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة الكاملة للولايات المتحدة على الممر المائي الاستراتيجي. نلتقي تمام العاشرة في النشرة الإخبارية، إلى اللقاء. 3 2 1 ميكس مع يد الجندوبي.

0: منشوف لي حل عند عزيز دارلوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي فوق القمة نهار السبت من 9 إلى 10 متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: تمام 10 مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: النشرة الإخبارية. مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وتظاهرات وطنية وجهوية بهذه المناسبة. المطالبة بالتسريع في إنجاز عدد من المشاريع التنموية بمعتمدية قلعة سنان من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية. السيطرة على حريق غابة وادي المعدن وسط مدينة غزة الذي اندلع ظهر اليوم مخلفا أضرارا في الأشجار المثمرة. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يتزامن مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 من أوت 1956 التي أرست مبادئ حقوقية رائدة في دعم مكانة المرأة التونسية وحماية الأسرة. كما يعد الاحتفاء بهذا العيد مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه في مجال تكريس حقوق المرأة في مختلف المجالات وتأكيد مواصلة العمل لتوحيد جهود مختلف الشركاء لمزيد إعلاء مكانة المرأة ودعم مساهمتها في مسارات التنمية والتقدم بتونس. وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، بما من شأنه هي المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة ويدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، ويساهم في التعريف بالمنتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. هذه المنصة متوفرة باللغتين العربية والفرنسية وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية تمتد على 6 أشهر، وتضم حاليا 33 عارضة والعدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات الانتقاء وفق معايير مدروسة. وبمناسبة عيد المرأة أيضا وتحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، انطلقت أمس بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. وبهذه المناسبة تنتظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عروض فنية تحتفي بالنساء والفتيات التونسيات في عيدهن الوطني، حيث تعيش ولاية جندوبة اليوم على وقع مجموعة من التظاهرات تزامنا مع عيد المرأة. أمينة المكتبة ريم بشيني.
3: أردنا من خلاله الاحتفال بعيد المرأة من خلال حكاية حول المرأة ودورها الفعال في المجتمع. عندنا معرض كتب حول بعض النساء الرائدات، تكريم جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية، تقديم حصة حول الدور الريادي للمرأة في جميع المجالات. عندنا ورشة حول الدكتورة توحيدة بشير، التعريف بها وبهم إنجازاتها ولتأكيد قيمة المرأة التونسية كركيزة أساسية في بناء المجتمع. تليها ورشة رسم وتلوين لهذه الشخصية لتقريبها وترسيخها في أذهان أطفال وكي تكون قدوة ورمزا لهم. عنا ورشة تعبير حر بالكلمة أو الصورة.
1: تواجه الحرفيات بولاية سليانة عدة عوائق وعراقيل تحول دون ترويج منتجاتهن، أبرزها التعريف بها والتسويق لها، حيث تعد الصناعات التقليدية بالجهة جزءا من الذاكرة الجمعية التي تعكس خصوصية المنطقة ومهارات حرفيها بعضهن. وهذه التفاصيل.
4: الصناعة التقليدية في جهتنا بصراحة نحسها ناقصة شوية، ناقصين ترويج، ناقصين مثلا المشاركة في المعارض، ما يعيطوا لناش في معرض الكرم، ما يعيطوا لناش في المعارض الأخرى. مثلا كحرفيات نبدو موجودين في المعارض هذوما الكل، نورمالمون معرض نتاع صناعة تقليدية كما معرض الكرم يعني يكونوا الحرفيات موجودين فيه. نحن ما نحبوهاش تندثر، نحبوها تتواصل، يعني صنعة جدورنا ونحن مواصلين فيها وكل شيء وقاعدين نطوروا فيها.
5: اللهو بينا شوي شوي، لكن هي صنعة اليدين ما توفيش، نخدموا وحدنا وماذا بينا معناها نعملوا حاجة مخير. وتونا عندي في الميدان هذا حكاية 20 سنة، لكن ما دعمني حد نخدم واحد حب سلعتي وتحب خدمتي تخرج للخارج، تحب تخرج تشوف النور.
6: نعم 2002 وأنا في صناعة تقليدية، كونت برشة تكوين، طلعت برشة بنات، فماش تسويق حتى كي تخدمها جي مش شبيحة ما تلقاش كيفاش شبيحة، يقولك غالية يقولك وانت خاسر عليها. يعني مرة سوق من القروين بالترانسبور، خدمة باليد العاملة، والتعب باش تمشي المعرض بالكري وكل شيء.
1: في ظل أكد عضو المجلس المحلي بقلعة أسنان سامي العثماني تعطل وتأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأبار ببير حميدة ومركز حياة بمائدة يوغرتا وخط النقل الرابط مدينة قلعة أسنان بالعاصمة، وطالب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها.
7: نحكوا على مشاريع تم الإعلان عليها وتم فيها خطوات صارت بالفعل أما ما زالت ما كملتش، منها مشروع مركز حياة بمائدة يوغرتا، وكان يعني من المفترض الأشغال تتلق بداية شهر فيفا 2026. اليوم احنا في شهر أوت، يعني تقريبا 6 شهور تعدوا على الموعد اللي كان معلن انطلاق الأشغال، إلى اليوم ما شفناش انطلاق فعلية للمشروع. كذلك عنا مشروع تبليط السوق الأسبوعية الأنهج المحاذية لي حومة السوق وحي يوغرتا، المشروع هذا المفروض الأشغال تبدأ أول شهر فيفري من السنة الحالية، لكن اليوم ما صار شيء. الملف الثاني هو أبار برحميدة، نحكوا على المأثر على الشراب وخاصة في المناطق الحدودية كلم زيغية ودي الماء برحميدة، وكذلك نجم يربح حتى عماد الصفصاف اللي المناطق هذه عانت وما زالت تعاني من مشاكل في التزود بالماء صار الشراب منذ سنوات. المشروع تم فيه حفر بئرين في بير حميدة من قبل وزارة السلاحة والأبار، تم إنجازه، أما الإشكال أنه بعد مرور عام تقريبا أو أكثر على الحفر ما زالت اليوم ما دخلتش حيز الاستغلال خط نقل قلعة سنين تونس. الخط هذا كان موجود قبل وبعد تم إلغاءه، وإحنا طلبنا بإرجاع.
1: تعرف عمادة الهواري من معتمدية بجة الجنوبية نقائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية وسط مطالب متجددة بتحسين ظروف العيش وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة. عضو المجلس المحلي للتنمية النائب عن عمادة الهواري حاتم الريحاني.
8: والهواري منطقة يعرفوها الباجين منطقة متحضرة توفر فيها كل الأساسيات، لكن الواقع معناها يكشف عكس ذلك. الهواري يمكن هي المنطقة اللي يمكن نقوله ماضيها خير من حاضرها، الواقع تويكا منها تبدل. بالنسبة للبنية التحتية الأنهج الكل براسك مكسر، حتى الطرقات كيف بفضل معناها تدخلات معناها المياه تجديد الشبكة والغاز والربط بشبكة الإنترنت صار ذلك الكليكا. طرق العمومية مثلا عمار القلشاني ولا شارع حبيب بورقيبة ولا الأنهج هذوك معناها ظاهرين قاعدين يصلحوا فيه، لكن الأزق كلها معناها أنهج مكسرة، المواطنين كل يتشكاوا. احنا كمعناها كنواب معناها تبعنا الواقع ذاك معناها وأدرجناها بريسك الكول اللي كمجبل الأخضر من الهواري معناها من حي الصحة حتى معناها الأنهج الكوليكا أدرجناها في المخطط التنمية 2016-2030. من ذاك الوقت ذاك معناها باش يتم تصليح كل الأزقة والأنهج الكوليكا. عندنا فضاء معناها قطعة أرض مخصصة باش يكون فيها مستوصف. الهواري بريسك المنطقة الوحيدة اللي ما فيهاش مستوصف وفيها معناها كثافة سكانية عالية. احنا رحنا على اساس ما دام قطعه الارض موجوده على اساس نعملوا معناها مستوصف سنس 4 يكون في الهواري معناها في قلب البقعه معناها ومعناها يستجيب على الاقل لحاجات المواطنين.
1: اندلع ظهر اليوم حريق بحي الرحبه وحي لدواش بغابه وادي المعدن وسط مدينه نفزه، وساهمت سرعه الرياح في انتشاره وخلف حاله من الخوف لدى السكان بعد اقتراب النيران من المنازل، في الوقت الذي تدخلت فيه اعوان الحمايه المدنيه والغابات بمساعده المواطنين، وتمت السيطرة على الحريق فيما تضررت بعض الأشجار المثمرة حسب ما فادنا به الزميل ناجي الخلولي. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. وتأتي هذه الجلسة في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر، بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات. وتم التأكيد خلال الجلسة على مواصلة واستكمال أشغال الصيانة والتفقد ومتابعة الأضرار المسجلة وتفقد الحواجز الترابية وتكثيف عمليات جهري وتنظيف الأودية وخاصة وادي مجردة، فضلا عن التثبت من جاهزية التجهيزات الهيدرولوجية والكهربائية وأجهزة قياس الأمطار ووسائل التدخل والاتصال. كما تم التجديد على جاهزية مراكز السدود والهياكل التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، مع مواصلة العمل على معالجة النقائص وتعزيز الإمكانيات المتوفرة. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أوت 2026، هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. عالميا، أفادت مصادر طبية بقطاع غزة بأن مستشفى ناصر في خان يونس استقبل عددا من المصابين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال. دراجة نارية كان يستقلها شخصان في محيط مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني بحي الأمل، ما تسبب باستشهاد أحدهم وإصابة آخرين. قال مسؤول إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس

ليال صيفية. ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: بك الناس كلها، مرحبا بكم الليله سهره خاصه بمناسبه هذه المره التونسيه. يوفقني يوم الخميس 13 اوت يرجع بنا الذكرى ل 13 اوت 1956 اكيد اشهر فقط بعد نيل الاستقلال وبناء الدوله الوطنيه وتونست ايضا المؤسسات التونسيه بشهد تونس في توجه في 56 نحو انشاء وتاسيس مجله الاحوال الشخصيه اللي عشنا معها تقريبا 70 سنه. اليوم نتقدم لكل الناس الكل اذاعه الكاف لكل نساء تونس في هذا الوطن العزيز وكل انحاء العالم بأصدق عبارة الشكر والتهاني، خاصة أن نعيش أجواء بأتم معنى الكلمة في منتزه الغزالة أو غزالة بفضاء بلاريجيا. أكيد ذاك الميح بلاريجيا ترجع بينا شوية ذكرى للقرن الثاني ميلادي ونرجع شوية الفورام وفي تياتر وغيره أيضا من المواقع الجميلة الموجودة على طريق شمتو باتجاه أيضا واد مجردة أين كان الرومان يصدرون هذا الرخام. نحن هنا ليس في فضاء تاريخي بل في فضاء طبيعي في الواقع يحمل في طياته مجموعة كبيرة من الأسر الموجودة في سهرة الليلة. عشنا أجواء جميلة برشا في الواقع في بداية الرحلة، عزف بالكمانجا، أجواء على المسبح، ألعاب أطفال، سيارات تمر باتجاه فرنانة، دخول إلى جندوبة، أضواء شمتو، قريبة لنا أيضا غابات عين دراهم، والأحلى من ذلك قرار برشا من جبل أم أبي ربيعة. أحلى منها أيضا أنه في لمة حلوة برشا، نحب نرحب ونقول أصدق الأمنيات للعائلة التونسية والنسوة التونسية. سعداء تكون معي مباشرة السيدة مها بجيسي مشفع على فضاء الغزالة موجود في بلاريج. مرحبا بك.
1: بمناسبة عيد المرأة تشرفوني، شرفتوني المرأة التونسية والمرأة الجنوبية والمرأة الشمالية. مرحبا بإذاعة الكيف وبسي نبيل خاصة، ومرحبا بكل امرأة تونسية وكل امرأة جندوبية وشمالية.
0: عجبتيني اليوم وجبت ريحانة معاك وذكرتينا كانوا تحب تقولينا نحن موجودين في القرن 21، أما راو ريحانة هي رمز أيضا الصورة التونسية والمرأة التونسية لأنه هي في حد ذاتها متقاليد تونسة، زيدوا معها بطبيعة لبس القمراية خلات نعيش أجواء أخرى. لما ذكرتيني راو المرأة التونسية عندها بطبيعة خصوصية تختلف بها عن مختلف المرأة الموجودة في نادي فافنا في العالم العربي.
1: أهلا وسهلا سي نبيل. ريحانة هذية ريحانة معناها تونسية عتيقة، أنا نحبها ياسر وتشرفنا وريحانة هذية ريحانة تونسية أنا نحبها ياسر، والقمراية زادة أهل معناها قمراية نتاع تونس نتاع جندوبة وأهل جندوبة ومرأة تونسية ومرأة جندوبية خاصة، وفضاء جندوبة فضاء منتزه الغزالة يرحب كل امرأة تونسية، ومرحبا بكم الناس الكل بإذاعة الكيف وبك سي نبيل أكثر حاجة.
0: غزالة ولا غزالة نطقها أصح شان بالضبط؟
1: منتزه الغزالة هو الغزالة على اسم الوالد معناتها جدة أمي.
0: اسم حقيقي المرأة التونسية جندوبية غزالة معناها احنا ناخذوها بالدير جاي.
1: صاحبت الأرض وصاحبت المنتزه.
0: فهمت.
1: وفضلها هي معناها تبنى المنتزه الغزالة
0: ومعناها اليوم نكرموها في هذا الفضاء.
1: كرموا الغزالة
0: ربي يبارك لك، لأن نحن في لما نسوي سامحوني نمشي بشوية بشوية. عسلامة.
2: عسلامة.
0: هكا حسيتك فرحانة، فرحانة بعيد المرأة ولا بال
2: فرحانة باللمة؟
0: ما شاء الله
2: محلاها لمة، وأنا من مستمعي إذاعة الكيف.
0: بارك الله عليك.
2: نحبها برشا إذاعة الكيف.
0: ما شاء الله.
2: القصة ديما تركز على جندوبة وكأن نفس الخصوصيات ونفس نفس التاريخ
0: هي من اللي تبعث إذاعة الكيف
2: للشمال الغربي.
0: الشمال الغربي حسناه ما عادش اقليم، ما عادش اربع ولايات،
2: كانها ولايه واحده،
0: مجال واحد موحد. انا ما عادش قلقنا نكونوا في الكيف في جندوبه نكونوا في السجانه،
2: ما نحسش انا ما نحسش بالفارق وقت اللي نتعامل مع ناس من الكيف عباره هذوكم ولاد بلادي، نفس الروح نفس اللغه نفس اللهجه.
0: ما شاء الله
2: الحمد لله الحمد لله.
0: كيما اليوم الزوج هذه حاجه الزوج ولا تقول يتنرفز اليوم عيد المراه؟ يهدي فيه الزوج حاجه لمرته ولا لا؟
2: لا لا لا لا،
0: فما ثم شيء؟
2: لا نستحق الهدايا.
0: ما ثم شيء؟
2: احترام.
0: فهمتك هكا.
2: اكبر هديه هو الاحترام.
0: ما شاء الله.
2: والمحبه الصادقه ما تعبرش عليها في نهار في العام، تعبر عليها كل يوم، كل دقيقه، في المواقف، في كل لحظه، في
0: مكاسب نعيشوها وما نحسوش بها، لانه يعني كي نشوفوا توا المرأة التونسية دخلت الجامعات، تخرجت، تقلدت السياسة، تقلدت مناصب إدارية نعيش فيها، لكن ما نحسوهاش مقارنة بطبيعة بالعالم العربي،
2: وكأنها ولت بديهية،
0: وكأنها ولت بديهية. وحسينا أنه حتى الإناث في عديد المناصب والنسبة بتاعهم أكثر حتى من الذكور.
2: ما شاء الله تبارك الله. راهو ذي عنده جذور تاريخية
0: أكيد جدا.
2: وأهم أهم أهم حاجة عند المرأة التونسية أنها متشبثة بأصالتها ومتفتحة على العالم، وذي أحسن حاجة أنك تبقى جذورك في الأرض وتطلع الفوق. أحسن حاجة تعجبني في تونس أنا خصوصية تونسية، حتى البلدان الأخرى مساكن معناها تحسهم المرأة اللبنانية متفتحة، ولكن القوانين تربطها المرأة بالضبط. الجزائرية مرأة باهية، لكن القوانين
0: حتى التقاليد
2: احنا القوانين احنا نعيشوا في انسجام بين القانون وبين الواقع نتاعنا نوعا ما، وكانه ولو انه تستحق ان تتطور خير. احنا هو مكسب مجلة الاحوال الشخصيه واللي صار في تونس بالنسبه للمراه، اما كان نجم نطوروها اكثر. المراه نتاع 2026 ما هيش المراه نتاع 1956، ديما القدام، ديما ماذا بينا أرقى وما خير
0: وطموح ولا رهان أكثر حتى على المرأة التونسية.
2: طبعا هي الراية، هي راية المجتمع. المرأة هي الأم، هي الأخت، هي المعلمة، هي الطبيبة، هي رائدة الفضاء. تو كنت نتفرج في رائدة فضاء في رائدة طائرة عسكرية
0: ما شاء في الله. تونس أيضا ما شاء الله،
2: تدخل المستشفى تلقى نساء، تدخل المدرسة تلقى نساء، في كل مكان، في المصانع، في كل مكان فما امرأة. المرأة هي هزة راية المجتمع
0: وتأقلمت مع المتغيرات، معناها ما عادش
2: برشا تضحية.
0: أيوة أكيد جدا.
2: ماهوش سهل أنها تكون البرة والداخل،
0: صحيح،
2: دوبل رول وتريبل ساعات، ماهوش سهل بالكل، على حساب برشا حاجات لها. هي ساعة تنسى روحها هي في وسط هذا الكل.
0: وذاك علاش احنا نهنوها برشا، لان هي الام، صحيح، هي المدرسه، صحيح، هي الاخت، هي البنت، هي الجاده، هي تقريبا جزء كبير من المجتمع. وذاك علاش في صار كمالنا حابين نكرم كل نساء تونس في الواقع من هذا الفضاء.
2: لفته كريمه منكم، يعطيكم الصحه، ومش غريب على اذاعه الكيف، حاجه نعتز بها برشا برشا.
0: ربي يبارك لك،
2: يعطيكم الصحه.
0: نتعرف عليك.
2: سعاد زينوبلي، معلمه
0: ما شاء الله
2: متقاعده.
0: رسالة تربوية ظهر لي توا. نقولوا نحن أحثت على شرف المهنة، وأكيد أنه تلامذتك وجيلي ربيتيه وقريتيه، خرج من أسوار القصبة، أكيد توا شوف فيهم، نتمنى لهم معناها كل خير. أكيد
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: ربي يبارك لك ويعطيك الصحة.
2: شكرا.
0: وليلة شكون تحب تهني أنت في سهرية كما الليلة؟ معناها ربما في ذهنك امرأة تونسية حاجة هكا تحب تهني.
2: نحب نهني أمهاتنا الكل اللي ساعدونا باش وصلنا.
0: ما شاء الله عليك،
2: تفضل تضحياتهم، احنا ولينا هكا.
0: ما شاء الله عليك. نتعادل بشوي بشوي. عسلم
3: عسلم،
0: مرحبا بك.
3: عايشك، مرحبا بكم انتوما.
0: كما اليوم يقول لك نهار تعيش المرأة التونسية، لكن المرأة التونسية حق نهنوها 350 يوم، على 350 يوم، لان هي ضحي برشا، جزء من منظومة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. في المرأة التونسية في المنزل، في الشارع، في المدرسة.
3: المرأة التونسية باختصار هي الكل. لو ما جاتش المرأة التونسية بالنسبة لمجتمعنا نحن، لو ما جاتش المرأة التونسية وخاصة الريفية اللي ناسينها،
0: صحيح صحيح،
3: وهما ناسينها
0: بالعكس، هما
3: احنا ديما يلزمنا نتفكروها على خاطر هي الكل. هي انت توك تشوف المرأة معناها تاع المدينة ماخذة حقها، ماخذة حق ومتتطالب. أنا المرأة المنسية هي المرأة الريفية.
0: بالعكس احنا في الإعلام راهو نمشوا لهم برشا، لأن بنعرف هما يضحوا في الصمت، معناها ما نتفطنوش له. كي نمشوا في برشا أماكن مشينا لهم في الأرياف، في القويدية،
3: باقي مقصرين، باقي مقصرين معاهم.
0: بالطبيعة لو هو هذاك جزء من منظومة أنه نحن نحاول نقص كإعلام، أما بالطبيعة المرأة خاصة الريفية لها قدسية خاصة جدا.
3: يعطيك الصحة. هي المرأة الريفية لو كان ما جاتش هي تخدم أكثر من الراجل،
0: صحيح،
3: تخدمه هي مرتين، الراجل يخدمه مرة يقول لك تعبت،
0: صحيح.
3: أما المرأة الريفية هي تخدم توا في الجنان، تخدم في الدار، تخدم البر، تربي صغارها، وإذا هي إذا هي متثقفة وقارية أكيد باش تقري وتسهر الليل وتقوم الفجر تركب في الكاميونة،
0: صحيح،
3: وتمشي تخدم في السواني، وساعات تموت معناها ماهيش مضمونه باش تروح، وما عندهاش ما عندهاش كيما نقولوا نحن حقها باش تاخذه. ماتت ماتت صيي لا عندها اي صيي هذيك تو نحن هذيك مشكلتنا المراه الريفيه. نحن الحمد لله بنات المدينه هكا ولا هكا ناخذوا حقنا.
0: تقولي انت هذه فرصه ايضا باش نحترموا المراه الريفيه مجددا.
3: يلزمنا يلزمنا يلزمنا نحترموها ويلزمنا نقدروها ويلزمنا نعطوها قيمتها. لو كان ما جاتش هي الفساني انا ما توصلنيش، وانت ما توصلنيش طرف الخضره.
0: صحيح صحيح
3: تو الراجل تهزه انت يخدم ما يخدملكش ب 10,000، بورتون هي مسكينه تخدم ب 10,000 على خاطر صغارها. وتروح ثم نساء يروحوا يلقوا ولادهم بطاله يمدوا يدهم يفكوا لها ال 10,000 هذيك زاد يلزمنا نحلوها المشكله هذيك.
0: تقولي انت حقوق الزملاء
3: يلزمنا يلزمنا نقنوا برشا مازالت القوانين مازالت ناقصه. اي يلزمنا
0: هنا ما عادش قوانين ولكن تقاليد اكثر منها قوانين. هي تقاليد اكثر منها قوانين.
3: هي راهي ديما ضحيه هي
0: راهي هذا العرف اللي نعيشوا عليه برشا.
3: هي ديما مضحيه وديما حاضر التضحيه. يلزمنا نحن التضحيه هذيك نقدروها ونعطوها قيمتها. وانت تعرف معناها امراه ما غير مجتمع ما غير امراه واقفه حتى شيء.
0: ربي يبارك لك. نهنيكم هني كل اسره تصيف هذه السهره. اكيد نحن نعيش اجواء المحطة الخارجية في فضاء الغزالة.
3: مرحبا بكم.
0: أجواء استوديوهات أنغامنا وأنغام حول المرأة التونسية. زميلي فاس في الاستوديو مباشرة مش يرجع لنا بنغام أكيد حلو برشا. بعد نرجع نوصل معكم الرحلة دائما من فضاء الغزالة بلاريجيا في غرب ولاية أو مدينة جندوبة.
3: مرحبا.

0: ورشة احلى منها ايضا ان نرجع لقاءات ونرجع انذاءاتنا في مناوعة سهرة الليل الصيفية. الليل الصيفية بيتم معنا الكلمة لانه في الواقع وقت نحكوا على 13 أوت في الواقع نحكوا على ثورة ربما اجتماعية ثقافية عشان مع قاسم امين في مصر عشان مع طار حديث ثلاثيات. الثورة دي ما كانش صدفة في الواقع جماعة تحت الصور ونتحدث مليح ايضا على نهج حرفوين ونهج باب لبنات. حدثنا على الدولة الحفصية وقيمها أيضا لمدرسة قيمة خاصة بالإناث. ندخل باب جديد وندخل باب النار وندخل باب الأقواس باب الأحسن وغيره نلقوا مدارس خاصة الإناث. أكيد نتحدث على تونس أيضا نتحدث على عليسة أو إليسا أو ليشار اللي جات بالذمة من قرطحتشة أو من صور من لبنان باتجاه قرطاج أو قرطحتشة الجديدة المدينة هذه تقريبا في القرن التاسع قبل الميلاد 814 عشنا ثورة مع مرأة تونسية. نتحدث أيضا على تونس نتحدث على الكاهنة توماذر أيضا نتحدث عليها وثورة سبيتلا وثورة نتحدث عليها برشا في سبيتلا. نتحدث أيضا على تونس نتحدث أيضا على فترة معاصرة إضافة لفترة قديمة عاشتها ثورة المرأة التونسية اللي هي في حد ذاتها أيضا عن ثورة ثقافية ثورة اجتماعية وأحلى من ذلك حتى في الرياضة وفي مجالات أخرى علمية. هذه المرأة التونسية كما ذكرت بكري كيف في الأرياف التونسية في الصحراء في الجبال في الكهوف وفي السهول المرأة التونسية تمثل ثورة أخرى غذائية لأنه غدوة نعرف منيح الأمن الغذائي ما تنجم تحققه كان المرأة التونسية. نتحدث أيضا عن تربية الأطفال وتجديد الأجيال في تونس من نجم يكون أيضا كان بالمرأة التونسية. الثورة هذه في الواقع إذا كنت حث عليها نبقى ساعات وساعات لكن أحلى منها أن نعيشها مع المرأة التونسية في فضاء الغزالة في فضاء هذه الجماعة في الواقع صارت ليلة عائلات من جندوبة وأحوازها عائلات أيضا جمعت بين ظهير زراعي بالمجال الحضري مجال تاريخي بالمجال الجغرافي مزايا هيكلية وتنظيمية وثمنت بمزايا بشرية اللي هم موجودين في هذا الفضاء. لكن رحلة ليست بالسهل نعيشوها في 2026 وليس أحلى منها في سهرية كما ليلة 13 أوت نعيشوها مع المرأة التونسية. بكري خذينا 3 أصوات في الواقع مش نمشي صوت رابع ونعيشوا معها أحلى أجواءنا. الصوت هذي بتبيع مش نحاولوا من خلاله أنه نعيشوا الرحلة ونعيشوا أجواءها ونعيشوا أيضا فضائتنا. حبيت نمشي تجربة تدريس ربما مشيت المعلمة على شرف المهنة في القسم أكيد عشنا المساواة وعشنا ما عشناش التمييز السلبي عشنا تجربة جديدة لأن الإطار التربوي في حداته جزء من المنظومة وجزء أيضا من الأهداف المهارية والسلوكية الأهداف الوجدانية والمعرفية أن نثمن سلوك الحضاري وأن نثمن المساواة في المجتمع التونسي انطلاقا من مدرسة.
1: أكيد أكيد هي تبدأ من غادي المسألة التربوية هي الأساس. فتاة إلى جانب الفتاة يتعلموا الاثنين نفس التعلم يتلقوا نفس التربية نفس الملاحظات نفس السلوكات أحترم ذلك جدا.
0: أكيد جدا أنه عشوا التجربة في المدرسة أنه الفتاة ديما تحب الجلولة
1: صحيح
0: وعندها غريزة نسموها نحن غريزة التميز والتميز هذاك صناعة الغيرة وصناعة أيضا اللي نسموه نحن حب الذات واللي هي ميزة ربما الأنثى عكس الذكر اللي هو بالنسبة لي ما يعنيش وبرش جهلول للذين
1: ما هوش وليد اللحظة للطموح هذاك اللي عند الأنثى خاصة التونسية هو ما هوش وليد اللحظة هو وليد أمها
0: غريزة
1: أمها طموحة جدتها طموحة فما طموح كأنه بالميراث كأنه
0: وعشي تجربة أنه كنت تتمني برشا بنات في المدرسة
1: الابتدائية وصلنا لعنا عدد الإناث أكثر من عدد الأولاد ديجا حتى ديموغرافيا ديجا فما المسألة ذي والبنات تحسهم عندهم رغبة وتتميز كبيرة برشا برشا ومهما يزيغوا هكا ديما يحبوا يقرأوا البنية ديما تحب تقرأ الولاد ساعات تحسوا مش مهتم يحب يلعب أكثر يميل للعب أكثر يجو سنتريس أناني هكا ويحس بروحه متفوق بلا شيء بينما الفتاة تحب تفرض ذاك التفوق ذاك وك الاحترام ذاك
0: حاجة مزينة برشا والآن خرجت من تجربة مربية داخل أسوار القسم إلى تجربة مربية داخل أسوار المنزل عشت نفس الوجدين نفس السلوك
1: عشتهم تتغير شخصيا معناها عشتهم أون باراليل وقت لي أنا في القسم ولادي صغار تو ولادي كبروا الوقت هذاك أنا نربي في الدار ونربي في الأجيال في نفس الوقت
0: ومازلت تأدي في نفس الدور التوصيات كما في نسموه نحن التوصيات مع بنات كيما مع بنات ايضا المدينه والمدرسه الحديثه.
1: اكيد اكيد بالطبيعه نفس الشيء نفس الشيء، حتى كي قبل كيف تجيني وليه ولا حاجه نقول لها راهو كي يخرج من عندك كي يفوت سور المدرسه راه ولا ولدي ولا تبعني، البنيه ذيك راهي ولات بنتي، نحس بمسؤوليه كبيره. الصغير اللي ما يكتبش واللي ما يرفعش لوح نحس يستفزني. نحب السلوك الحسن، نحب القرايه، نحب التفوق، نحب النجاح، وكاني مانيش توليرونت، كي نحب صفر خطا. عندي شويه ذي
0: بهبر. يعطيك الصحه. باش نرجع لك، عاده احنا ذكرتي كلمه به بك الفريف، كنا في ربما في فتره معينه ثم تمييز سلبي انه بنات ريف ما قراوش برشا في المدارس بحكم انه المدارس ما وصلتهمش نزيج ظروف اجتماعيه واقتصاديه برشا، كثم اقصاء نسبي للفتاه الريفيه في التمدرس. الان الوضعيه تبدلت تماما، معناها المدرسه بشتى الارياف
2: باقي ناقصين.
0: اي
2: باقي ناقصين. انت كي تشوف تلقى 50% من البنت الريفيه ماهيش تقرا ويبدا والديها تعبين ماديا، ثم اللي يستغلوها مثلا تهبط للبلاد يجوا يهزوها تخدم كسوسوا معناها معينه منزليه والا تخدم معناها في معمل. تصور انت تخدم 12 ساعه ما يعطوهاش حقها، استغلال معناها. ديما بنت الريف مستغلينها حتى في السذاجه نتاعها حتى في عقليتها. تحسها هي نظيفه تلمو هي نظيفه يستغلوها كنظافه ذيك. ومشكلة فينا نحن عنا مجتمع رجولي عنا الذكوري عنا.
0: نمشي توا للمدينة، تحسي أن المرأة في المدينة أكثر تحرر ربما بحكم الاندماج.
2: أكيد
0: العقلية تولي عندها دور، لأنه نعرف من ذات العقلية الأسرية في الأرياف.
2: أكيد خاطر البنت تو سامبلومون البنية معناها الفتاة، نحكوا على الفتاة بنت من المدينة تمشي اون باراليل هي وطفل مثلا كيما اخوة مثلا. ما نصورش كان واحدة في البلاد كبرت في البلاد باش تجي امها تميز الوليد عليها هي في قرايتها، لا كيما تقري ذكرت قرينا
0: حاجة بيه. حاجة أخرى توا، تجربة جديدة ريناها التميز الآن خاصة في الجامعات، معناها كنشوفوا اللي يعملوا الماستر واللي يعملوا دكتوراه والتعمق في البحث وغيره أكثر إناث منهم ذكور، وكأنه حب المعرفة مشيت أكثر.
2: طموح بالضبط. طموح هي تولت عندها عقلية الفكرة إنها البنية تولت تكمل وما تحب ما عادش معناها تذل الراجل، أعطيني الاستقلالية الذاتية تحب، وتحب كما هو في داره معناها يقوم بداره حتى هي تقوم بروحها، تستناهوش هو حتى اللي يصرف عليها ولا يبدا خير منها. لا
0: باهي برشا، هذه حاجه باهي. ما هي مش معاك تو نقطه اخرى، المراه التونسيه ونهنوها موجودين في ارض الوطن كما انت تو عندك علاقات قرابه المراه التونسيه خارج ارض الوطن اللي هي في فرنسا. كيف المراه التونسيه نهنوها كلمه في مجال وطني كلمه خارج ارض الوطن؟
3: بطبيعة الحال هنيوها كما هوني كما البرة في أي بلاصة. المرأة التونسية خاطر المرأة التونسية ولات في أي بلاصة في أي مجال تجاهل في كل بلاصة، وكس سؤال برة في تونس خارج تونس في أي مكان.
0: وتوا بالنسبة غادي كيف في فرنسا ما نعيش يقروا صغارهم كيف وقال تقولي عندهم طموح العودة للأرض الوطن وكذا.
3: والله عندهم طموح العودة برشا حتى كي يخرجوا يحبوا يرجعوا تونس.
0: سؤالي يعني يقروا في مدارس تونسيه غاديك ولا يقروا في مدارس فرنسيه؟
3: يقراوا في مدارس تونسيه ويقراوا في مدارس
0: زوز مع بعضهم.
3: زوز مع بعضهم اي.
0: البرامج التعليميه هي نفسها بطبيعه في الجزء هذا. انت يعطيك الصحه. من بكرة معانا امراه تصور وكهو قائمه بمهمه معناها تصوير اخراج، مش نحب نمشي لها لانه واضح انه عندها رؤيه اخرى. مرحبا بك ساعة، لأنه أنت قمت بعملية إخراج من بكري. حب بطبيعة نشكرك برشا. عسلامة.
4: عسلامة.
0: عندك أمبيونس كبيرة تو. المرأة ثم حاجة أخرى تو، كانت تسأل جارتها، تسأل أمها، تسأل جديتها، تسأل زوجها، تو ولا تسأل فيسبوك ولا تسأل تيك توك الشات جي بي تي تو. تقولي عاونتك النقطة هذه بصراحة؟
4: والله انا ما نستعملوش العون. شات جي بي تي ما نستعملوش.
0: لا مانيش نحكوا على شات جي بي تي. برشا يقول لك المرأة ثقفت أكثر وقت استعملت الإنترنت، وقت استعملت السوشيال ميديا ثقفت برشا. ثم حاجة ربما ما كانش تعرفها ولات معناها بمجرد أنك تدخلها ما عادش المدرسه تقوم دورها تو وللمجتمع صحيح. ولا للشبكات العالميه العنكبوتيه هي اللي تقوم دورها حتى ما تعرفش طيب حاجه ما عادش
4: صحيح
0: هكا تتصرف مباشره على اليوتيوب
4: كل شيء على الفيسبوك على اليوتيوب على ولا يعاون شوي اما يضيع اما يضيع فوالا العلاقات الاجتماعيه بعدت شويه على بعض
0: علاقات اجتماعيه نعكس تو كسبتي بها علاقات اجتماعيه سوشيال ميديا ولا لا؟ ثم شكون يقول لك عندي قريبي سنين الله ربما ما لقيتوش عندي شكون قرا معايا سنوات لقيته بصدفه على شبكه افتراضيه ورجعنا ذكريات اللي ما نجمش نرجعها في ارض الواقع مع اقاربي وعائلتي.
4: صحيح من هنا صحيح الجانب الايجابي هذه معناتها سنين الله ما تشوفش انسان كان صديقك كان بالضبط. قريبك وبعيد عليك فجاه تلقيه على الفيسبوك معناتها تلقيه وتحكي معاه وكذا.
0: وقت ندخل الفيسبوك وغير المراه التونسيه نلقاها تختلف تماما عن المراه العربيه الاخرى لانه عاده يستعملوا اسماء معناها مستعاره للمراه العربيه تخاف برشا معناها تحس ثم محافظه كبيره برشا بينما كي تدخل نسموها نحن الصفحات الفيسبوكيه والانستغرام والتيك توك وغيره بتاع المراه التونسيه تحس نوع من التحرر تحس نوع من الحريه ثوره كبيره
4: هذه انا ما نحبوش برشا الفيسبوك انا بالنسبه لي انا ما نستعملوش برشا الحقيقه خاطر نحبوش خاطر يبعد يضيع معناتها كي تشد انت باش تستعمل الانترنت ولا فيسبوك اليوتيوب اي حكايه باش تلقى روحك تشديت في تضيع برشا حاجات اللهم باش تشوف حاجه معينه وتخرج ولا
0: تشوف تدخل ساعات تشوف لي حاجه ما تعرفيش
4: طيب ساعات فوالا ديما انا اليوتيوب ندخل
0: تقول ما تنحتش على فلان وفلان نعملها واحده
4: نشوف على اليوتيوب ونلقاها معناتها
0: باهي وعمليه الشراء برشا يقول لك نساء استفادوا ليفرارات تخدم عن نساء اكثر في تونس يعني المراه التونسيه اللي كانت تخرج تشتهي المنتوج تغيرت الوضعيه ولا المنتوج جاهل الدار
4: صحيح
0: هذا يقلص شويه من نسموه نحن خروج المرأة وحريتها اللي كانت قبل تدخل
4: لا والله انت حاجة سهلة معناتها
0: فهمتك
4: قدامك سهلة تك تك تكماندا تجيك للدار
0: ونصف سؤال بسيط وفي شكون يخلص فاتورة من بعد؟
4: واحد الخلق خلص واحد
0: ما نقول نحكي على الاستقلالية
4: خلص واحد
0: خلصي وحدك
4: خلص واحد
0: حابب نبكي تتدخل معايا على السوشيال ميديا حكينا فيه السوشيال ميديا تحسي انه قرب علاقات خاصة اللي يقرأ وغيره لكن جيل ما نقولش الجيل نتاع السبعينات الثمانينات الستينات مازال يحتاج جلسات مازال يحتاج جلسة مع الناس باش نجم يحكي
2: نحتاج جلسات مع صاحبتي مثلا قريت انا وياها فاس فاس باش نجي نعرف الرياكسيون تاعها انا ضد باش نحكي مع واحد بالميساجات نحب نشوفك نحكي معاك على المباشر نحب نشوف الرياكسيون تاعك شنو اخي باش شنو انسان ينافق في واحد باش يفيق بيه فاس فاس وكي تبدا تنافق فيا وانت تكتب شنو شنو عمل بيك انا ما عمل بيك حتى شيء
0: وتقدمي تهاني توك مع المراه تقدمي تهاني مع
2: قدم اما شوف انا ضد اي حاجه تتبعث للجميع انت حاجتك بيا باش تهنيني ابعث لك
0: هذاك التعميم ليه هذاك التعميم احنا مش نحكوا كنا توعيد المراه كيما اليوم
2: عيد المراه نهني اصدقائك نهني اصدقائي صديقاتي الكل جيراني امي اختي بنتي ديب كل امراه معناها نهنيها وخاصه كبراتنا ما ننسوهمش كبراتنا خاطر هم القدوه نتاعنا
0: اكيد جدا
2: هم الاصل
0: ما شاء الله باهي باش نرجع كيف كيف لي مرة أخرى
3: أنا عندي ميساج للناس اللي تشكك في مكتسباتنا واللي تحب ربما ترجع بينا لتالي واللي في كل محطة الحصيل نشوفوا ناس يحبوا كأنهم يحبوا يهدموا المكتسبات بتاعنا اللي احنا هي هذيك هيك المكتسبات غير كافية احنا نطمحوا إلى ما أكثر ونطمحوا إلى ما خير المرأة نحبوها هي تستحق كل التكريم وكل تحت الاحترام وكل التقدير وحتى كي نلقوا حالات شاذة فإنها تحفظ ولا يقاس عليها أما المرأة بصفة عامة هي رمز التضحية هي رمز الحرية هي رمز المجتمع الكل
0: جزء من الأسرة
3: أكيد
0: المجتمع.
3: لا ينفي قيمة الرجل
0: هل احيانا
1: راهو الحياه تستمر باثنين ما تستمرش بوحدك هاو. وكي نقولوا حريه المراه ردوا بالنا نقولوا على حساب الرجل، لا، هي مكمله لبعضها وهي تمشي اون باراليل مع بعضها. وانا احترامي الكبير الكبير ديما نقول في كل مجلس وفي كل فرصه ان نحترم جدي اللي توجد في وقت التعدد الزوجات، تزوجش على جدتي، اكتفى
0: قبل 56
1: اي اكتفى بواحده من نفسه وحده، رغم انه القانون كان يسمح له.
0: دونك
1: لهنا نرجعوا للجذور، انه راهو في جذورنا نحن نحترموا الاسره، الأسرة النواة،
0: هيك
1: الأسرة العصرية،
0: مجتمع إسلامي عشنا تجربة.
1: صحيح.
0: وعلى فكرة راهو في مجال الأحوال الشخصية، باش ما ناخذوهاش من مشهد فقط هو تاع تزاعد الزوجات،
1: في
0: هي فيه بالطبيعة حق المرأة في التمدرس، حق المرأة
1: أيضا
0: في التشغيل في الشغل، تنتخب أو تنتخب.
1: أما كانت تنجم تتطور أكثر.
0: أكثر أيضا.
1: هي بقات ستاغنونت فيك الواحدة ذيك.
0: بقات نفس الجملة.
1: أونكور فما ناس يشككوا فيها ويحبوا يرجعونا يتراجعوا فيها، معناها هي ديجا توا في عصرنا الحالي غير كافية.
0: مازلت حقوقنا.
1: طبعا كيما قلت لك المراه نتاع الستينات ماهيش المراه نتاع القرن الحادي والعشرين، احنا رانا في القرن الحادي والعشرين. يلزمني انا كامراه تونسيه نحب قوانين تشملني وتشمل بنتي وبنت بنتي في المستقبل، باش تكون تتماشى مع طموحاتها وتتماشى مع العصر، ما نكونوش احنا في بلاصه والقوانين في بلاصه.
0: بالضبط، معناها نخرج شويه من الثوابت تقول انت اللي هي تصنع في 56 ثم متغيرات
1: ديما.
0: يعني تحبي تقولي ثم حقوق جديده بطريقه اخرى؟
1: اكيد.
0: مثلا انا مش نعطيك مثال بسيط وليناها برشا، اللي هي وقت عليها ثوره في الواقع الجزئيه معناها في السنوات الاخيره، هي سفر الزوجه دون اذن الزوج، معناها في القانون التونسي وقع تعديله وتنصيص عليه بيمكنها سفر او لا، وطرحت اشكاليه كبيره برشا كما طرحت في الستينات كما طرحت في الخمسينات جزئيات من نوع ذلك. احنا ما نغوصوش لان ماناش مختصين في القانون، لكن متغيرات ربما جديده نشاهدوها. ختام رحله في الساعه الاولى من هذه المنوعه، اش تقول للمراه التونسيه عبر موجات اذاعه كيف؟
1: نقولها حافظي على الثوابت.
0: مكتسبات.
1: ثم ثوابت في المجتمع اسمها تبقى ديما موجوده.
0: أي
1: أنها تكون ديما أصيلة ومنفتحة في نفس الوقت.
0: يعطيك الصحة. مشكورة برشا. هكا نصف تقريبا الجزء الأول من المنوعة، مازالوا في الواقع أنغام الاستوديو بعد الموجز، إن شاء الله نرجعوا نواصلوا معكم الرحلة دائما في منوعات ليلي صيفي مباشرة من متزه الغزالة بالريجة في جندوبة.

0: 11 مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. تحية طيبة. جدد المجلس الوطني للجهات والأقاليم في بيان له اليوم التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح أوسع أفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. أكد عضو المجلس المحلي بقلعة سنان سامي العثماني تعطل وتأخر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، منها ملف الأبار ببئر أحميدة ومركز حياة بمائدة يوغرتا وخط النقل الرابط مدينة قلعة سنان بالعاصمة، وطالب بإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في إنجاز هذه المشاريع وغيرها. خصصت جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. أعلن ديوان الإفتاء في بلاغ صادر عنه مساء اليوم أن يوم المولد النبوي الشريف سيوافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت 2026. عالميا وفي الشأن الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس 21 مواطنا فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية الموجز، سهرة طيبة للجميع.

0: ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.
1: هي أمي، هي أول عبد عرفته من اللي حليت عيني على الدنيا. هي اللي صبرت عليا وغمرتني بمحبتها. هي اللي سهرت على راحتي وأعطتني كل شيء من غير ما تطلب حتى شيء. هي أختي، هي اللي عاونتني في أول وقفة على سقية وأول خطوة عملتها، وهي اللي كانت معايا في كل لحظة وتشجعني حتى بالضحكة. هي نصي الثاني اللي حبيتها واخترتها باش تكمل معايا ثنية. هي النور اللي نور لي طريقي وقت اللي تظلام عينيا، وهي عشيرتي واللي خلتني نشوف الدنيا زينة. انت زادة في حياتك عندك مرة تونسية، طبيبة ومعلمة، رياضية وبطلة، مبدعة وكادحة وعظيمة برشا، ومشرفتنا في كل المجالات. اليوم وكل يوم قول لها راك انت الدنيا وانت ليلة النسيان.

0: Radio Chef.
1: نرجو أصدقائي في المنوعات الصيفية اخترناها الليلة أن نكون في مدينة بولارجي، اخترناها أن نكون في منتزه الغزالة، اخترناها أيضا أن نكون احتفال مع المرأة، نكون أيضا مع المرأة التونسية، مع المرأة الجندوبية، مع المرأة الكافية، مع المرأة الباجية، مع المرأة السليانية، مع المرأة الريفية، مع المرأة المدينة، مع الأجيال كلها. بدينا بكري شوية برحلة كبيرة مع الأجيال ومربيات وغيره، طيب مش نرجعوا جيل آخر دخل الجامعة، جيل آخر أيضا تكون في الجامعة التونسية وأسس لنفسه مستقبل انطلاق من الجامعة التونسية. سعداء أن يكون معنا بعض ضيوف. مرحبا بك.
2: يعيشك.
1: عارفين بروحك تو مش نعرفوك.
2: لبنى رسا.
1: مرحبا بك لبنى.
2: كونتابليتي فينانسيير. أنا كونتابلية مع مدام مها إدريسي في المنتزه الغزالة.
1: إي.
2: شرفني حضوركم ومرحبا بكم في اليوم انت شرفتونا فيه.
1: خلنا نبدأ طوب المرحلة بالمرحلة. وقت بديتي تقري هكا في الابتدائي اعدادي كان ثم تشجيع من العائلة للمرأة التونسية وللفتاة وبنتهم تقرأ وتتخرج؟
2: أكيد أكيد بالطبيعة، معناتها تشجيع أكثر الوالدة. ربي يفضلها وربي يفضل كل أم وربي يرحم كل أم. الوالدة الحق هي اللي وقفت، هي اللي تعبت، هي اللي معناتها تشجع على القراية. نحبكم توصلوا، نحبكم معناتها ببلايستكم، نحبكم معناتها تهزولي راسي وكل شيء. مي الحمد لله معناتها بقدرة ربي وصلت اللي نحب عليه وإن شاء الله باش نكمل في المسيرة متاعي.
1: أنت عندك إيمان أن المرأة التونسية وخاصة في الظروف الجديدة ربما في القرن 21 أنها تكون منتجة أكثر من تكون مستهلكة، أنها توفر الدعم، أنها تكون أيضا شغيلة؟
2: أكيد المرأة التونسية ديما قوية، ديما عندها أمل، ديما معناتها ديما ديما ديما ديما القدام. المرأة التونسية معناتها حاجة باهية تعجبني في المرأة التونسية،
1: حاجة باهية برشا. أنت دخلتي الشعب في السابق كان يراوها من اختصاص ذكور، نعرف مليح جيستيون ايكونومي جيستيون غيره والمات والرياضيات، كانت في فتره سابقه كانها ذكوريه. رينا انه في السنوات الاخرانيه الاناث دخلوا اكثر ايكونومي جيستيون ودخلوا ايضا المجال هذايا.
2: صحيح.
1: اللي هو كان تقريبا محتكر من طرف الفئه الذكوريه.
2: والله انا ما حق ما نميزش بين الذكور والانثوي، مي حبيت التخصص نتاعي وحبيت انه معناتها نكون في الاختصاص هذا، وحق معناتها لقيت صعوبات في اول مره، من بعد ما كملت لبيت وصلت اللي نحب عليه وديما معناتها القدام، وكان لازم معناتها نرجع يكون جيستيون فينانسيير نرجع نقرا.
1: تخمي غدوه ان يكون عندك مشروع خاص بيك مستقل بذاته ينطلق معاك؟
2: والله مازلت ما جانيش حتى فكره الحق، مي ماذا بيا حاجه هكا نعملها معناتها بيدي انا بكل شيء، معناتها بخوجي نقف علي انا. ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكون تهني في مناسبه كما هذه في هذه المره؟
2: والله نهني كل امراه تونسيه سواء في العاصمه ولا في الريف، ونهني مدام مها ادريسي اللي هي كانت معناتها كما جيش هي من احنا ما نوصلوش معناتها اللي تاع هذا وما نتقبلوش توا في اللامه السعيده هذه الكل.
1: يعني قولي تستحق تكريم يعني.
2: اكيد اكيد يعني اكيد اي كملت المشوار وان شاء الله باش نكملوه الكل مع بعضنا والكل معناتها يد واحده، ونتمنى حظ موفق وبون كونتينياسيون مدام هادريسي.
1: يعطيك الصحه باش نكمل ايضا الرحله لما نتاع نسيه بطبيعه. سلامه.
3: اهلا سلامه.
1: في العادة حتى وقت

0: الفكرة هذه أنها تكون ديما تابعة للرجل، نتصور تنحت عندها.
1: لا حتى في الخروج هذا شو نقصده، في الخروج من المنزل معناها الفضاءات منتزهات غيره أي. كنا في السابق معناها نعيشوها في إطار عائلة،
0: تبدأ مصاحبة
1: مرافقة معناها أي. بحكم أنه ثم تخوف على المرأة ديما عندك العقلية المرأة نخاف على وحدها، تطور هنا تغيرت الوجهة باش تساوي تخرج وحدها وتسهر معناها ما عادش ثم اشكال وحتى دخل حتى مجال السياقه، لانه نحن كنا في السابق الرجل هو اللي يقود تقريبا حتى سياره وغيره، تولت الامور عكسيه تمام، معناها المراه هي اللي تخرج وتتصرف وحدها.
0: هذه من ناحيه من الحوايج اللي تطورت فيها المراه شويه وخذت حريتها، في حريه التنقل، حريه العمل، حريه، وهذه من ضمن المكاسب اللي حققتها المراه من عهد الاستقلال والمكاسب اللي خذتها بمجلة الأحوال الشخصية اللي عملت لها ياسر نعرف الشخصية، قوت لها في الطموحات متاحة، قوت لها في المكاسب اللي خذتها من العهد القديم إلى هذه، ونحن ديما نواصلوا في المزيد من المكاسب.
1: وحاجه مزيان تشوف لي ثم ماكس مازال ناقص للمرأة توصي ولا تقولي
0: والله دي معنا طموحات نحن كنساء، انا كمرأة يعني انا ونحكي بار اكزامبل باسم النساء التونسيه ديما ماذا بينا نطمح احسن مكاسب ما خير وما احسن وما
1: دون المساس بسمنا على الرجل،
0: لا لا دون المساس كل
1: او بالتقاليد العائليه والتقاليد الثقافيه
0: شويه بالطبيعه نحن من نجموش نتعدوا الحدود والتقاليد او الاخلاقيات، يلزمنا ديما نكونوا في مستوى تاع الاخلاقيات والسيره الطيبه والسيره، وما نتعدوش على حقوق الغير. هو اذا كان انت باش تاخذ مكتسب نتاع حريه بطبيعتك انت باش تاخذ حريه لازمك تعرف واجب الاخر.
1: اكيد جدا
0: هذه من المعادله المجتمعيه الموجوده.
1: وفي ساره كما هذه وفي اليوم كما هذا شكون تهني؟
0: والله نهني في اليوم المرأة، نهني المرأة التونسية كل بصفة عامة، ونهني الأكثر هي أمي الله يرحمها، لأنها هي اللي أعطتنا الأمل وأعطتنا الروح نتاع كيفاش روح
1: شخصية ومسؤولية، معناها
0: روح تحمل المسؤولية أي بالرغم انهم هما الامهات اللي ربونا احنا ما كانوش قاريين وما كانوش، لكن اعطاونا رساله واعطاونا احاسيس كانت قمه اللي نحن تو اللي نحن تو طلعنا اكيليبغي وطلعنا كيفاش المراه هي يقولك اذا اعددت المراه اذا اعددت الامه الام اذا اعددت الام كيفاش اعددت شعبا طيب الاعراق، بطبيعه هي باش تكون المراه تبدا اذا كان متوازنه باش يجوا الاطفال نتاعها متوازنين، يجوا اكيليبغي نفسانيا اخلاقيا كل شيء، والحمد لله.
1: الحمد لله احسن كلمه قلتها تو. خلينا نتعدى تو. على السلامه.
2: على السلامه.
1: انا مش نسال سؤال اخر تو.
2: مرحبا بك.
1: احنا نتحدث عن الحريات. الميزانيه في الدار عن شكون؟
2: والله مبدئيا تو في الاخر ولت عندي انا الميزانيه.
1: هذا صحيح. خلينا نحكي
2: هو الحقيقه.
1: الحقيقه يقول المرأة عقلانية برشا في الميزانية، نحن مش نحكي أي لأن أي هي مش نحكي المكسب، لما تحسن تصرف
2: أي
1: وتحسن تقسيم، لأنه يقول لك الزوج مشكلته مهما تحمل المسؤولية هذه ديما عنده إشكال نتاع المصاريف الإضافية.
2: أي مصروف عندي أنا وأنا نعرف نتصرف، وديجا راجلي مدالي في انفلوب شهريته.
1: انفلوب احترام ليك ولا
2: احترام ليا وشخصيتي، ويعرفني نحسن التدبير ونعرف نتصرف وما عنديش امانه نصحفظ على الامانه اللي عطاها لي اي وديما عارفه حدودي في المصروف
1: ومسؤوليه
2: وعطاني مسؤوليه في تربيه ولاده قبل شيء وبعد توا ولا توا تاني كل شيء عطاني توا بذات الشعريه كمل هالي عطاها لي وكاو.
1: ثم اللي راه العكس انه المسؤوليه هذه تحرر الرجل وتقيد المراه.
2: اي ممكن
1: يعني
2: ممكن.
1: هو نسموها نحن الميزانيه
2: مسؤوليه معها
1: مسؤوليه ماديه ومعنويه وعاطفيه بس هو وقتها هو يلقى راحته في عالم الخير.
2: اي ثم نسبه
1: مش كاجي في خبز وباك حليب.
2: اي لا لا لا مازال عنده مسؤوليه. لا لا لا ما هو الحق يقال يجيب كل شيء. لا لا لا نجم يخدم عندي انا المصروف كما انا كنت نخدم عند المصروف ويخدم عندي المصروف، شنو المشكل شنو انا.

0: واحنا نكملوا بعضنا
1: بالضبط،
0: مش مشكلة في الحكاية دي.
1: وتوا في بناء جيل هما الأبناء،
0: أي
1: تتعاونوا في بنائهم ولا أكثر تأثيرهم؟
0: لا لا، تعاوننا وكبرنا بأولادنا مع بعضنا. أنا ما شاء الله ولدي مهندس
1: ما شاء الله،
0: وبنتي أستاذة، وولدي ما شاء الله تبارك الله، ولدي كادر شيف كبير في تاع كوزينة في كندا ما شاء الله.
1: أي
0: ما شاء الله، ما شاء الله وصلت لأولاده. شي يحب اكثر من هكا؟ ولاده ما شاء الله عليه.
1: اي ولادي هم ولادي
0: يعني. ولادي ولادو وي مع بعضنا، هو يقري وانا ندبر وانا نخطط.
1: ومازال تاثير لهم ايضا حتى في ولاد بعاد، مازالت البصمه
0: بيان. اي اكيد اكيد اكيد،
1: البصمه هو تاثير سلبي.
0: لا
1: التوجيه
0: اي ما شنو، اي اكيد اكيد، ديما الام، ديما الام تعطي حتى تمشي لبلاصتها، ديما الام تعطي اللي عندها وتتربي وتنصح وخبره، كما نحن ابونا اماتنا وكما نصحون اماتنا نفس الشيء
1: ما شاء الله.
0: اي اي الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله. به خلينا نزيد نمشي توا من بكري قد كيف كيف، عندنا رحله كبيره وعندنا ايضا توصيات الابناء. عسلامه.
2: مع السلامه. مرحبا.
1: قلت لي من بكري مازلت عندي تاثير، ونهني الناس كلها. تحب تهني ولدك هكا؟
2: اي حاب نهني ولدي. اي
1: هاي
2: ولدي مخو ماستر في الماركتينغ
1: تسويقي.
2: اي في التسويق، وعمل لابليكاسيون جديده ارتروك توسكي. انسان عنده حاجه انتيكا يحب يبيعها، يحب يبدل، يحب معناها عندك حاجة قديمة وتحب تبدل بها حاجة أخرى عجبتك على الأبليكاسيون تنجم وبيان تبيع كما تحب أنت.
1: معناها
2: وبينك أي مشروع ذاتي، بينك وبين معناها معناها الطرف المقابل اللي باش تبيع له ولا باش تبدل بيناتكم، معناها أموركم.
1: كلمة وسيط.
2: وسيط.
1: وسيط إلكتروني. أي. معناها بتبيع وسط إلكترونية. أي. نسموه نحن يروج المنتوج، وفي نفس الوقت منتوج اللي نسموه نحن الشاري والبائع.
2: اي هي ديجا اول ابليكاسيون كيف هكا في في تونس.
1: في تونس ممتاز. اي
2: اي ان شاء الله تكبر، ان شاء الله نحن معناها ان شاء الله هو يلقى طموحه، هو حط فيها جهده الكل، وان شاء الله يلقى نتيجه ان شاء الله.
1: نسموه مدام الحيوه نحن.
2: فارس مسعودي.
1: فارس مسعود موجود، تحية كبيرة برشا. عاود
2: عايشك بارك الله فيك.
1: عاود ماماته بالطبيعة مازلت تحن عليه برغم تقول انت.
2: اكيد اكيد اكيد. الاخر لحظة بقدرة ربي، ديما ديما ديما المرأة ديما اولادها، هي اولادها وهم الكل في حياتها.
1: اكيد جدا. ونحن نقولوا هما جزء من الاسرة، الابناء
2: هما في وقت وقت من الاوقات، وهما الاسرة الكل.
1: صحيح.
2: انت تسلم في الدنيا الكل وتلهي بولادك
1: ما شاء الله
2: والحمد لله. انت كي تتعب اكيد راك باش تلقى، واللي يزرع راه بيجي وقت يحصد، واللي يتعب بيجي وقت يرتاح، واللي يعطي بيجي وقت ياخذ.
1: احسن كلمه قلتيها.
2: والحمد لله ديما الحمد لله. ومادام والدينا رضوا علينا احنا باش اوتوماتيكمون باش نرضوا على اولادنا، وكيما عملوا لنا والدينا باش نعاملوا اولادنا، كيما تربينا باش نربوا. والاصل يبقى اصل، ديما الاصل هو الكل.
1: هذا صحيح.
2: والانسان راهو المعطاء، عمرك ما تخاف منه وتخاف عليه.
1: وربي يفضلك الاولاد.
2: يعيشك، يفضلك انت ويفضلكم الاولاد الكل.
1: وتحيه اخرى شكون توصليها ايضا؟
2: امي قبل كل شيء، امي هي الكل.
1: ربي
2: يفضلك. وبنتي واختي وزوجي بالطبيعة. هذاك اون هذاك اون باراليل، هذاك نمشي اون باراليل ما فيهوش. هذاك هذاك هو مش النص، هو اكثر من النص، هو اكثر من النص.
1: القدوة بالطبيعة.
2: اكيد.
1: ربي يبارك لك.
2: يعيشك، تفضلكم، يبارك ليكم ويعطيكم الصحة. تفكرتوا الجهة، وهو شمال غربي بطبيعته منسي، اموها نحن نفكروا بعضنا
1: لما واحدة.
2: ويلزمنا يجي وقت زاد ناخذوا لتاريخنا وعرقتنا وحضارتنا، ونفكروا برشا اللي نحن رانا الاصل، رانا نحن الاصل اللي هما توا حاطينا نحن على جنب. لا، الخير كان كله من هنا وخرج من الشمال الكل، الخير الكل غير الله غالب. تاريخنا زوروه وركبوا على الاحداث وربي يهدي وكها. وان شاء الله ان شاء الله مع بعضنا مع بعضنا ان شاء الله نعطوا قيمه لبلادنا ونحطها في اطارها ان شاء الله
1: ان شاء الله.
2: وان شاء الله شمال الكل كل باجه جندوبه الكيف سليانه خاصه هذوما راهم هما الكل كانوا يسقاتوا من عندنا توا هما يخزرون بعين اخرى لا خاطر الله غالب.
1: يعطيك الصحه
2: يعطيك الصحة. اه يلزمنا يلزمنا نفكر زد شوي يلزمنا
1: التمييز السلبي تقصيد
2: ايه
1: كي الناس اللي كانت توا
2: مرحبا
1: كي نقولوا في حصل في جندوبه وفي طبا في الكاف وسليانه كما نحكوا على بك اللي حكيتي عن المراه الريفيه وحكيتي عن المراه في المدينه ثم ان جيل اخر ايضا كما بك نشوفه يقرا في الجامعه لكن عنده مشكله لا عوده يعني يتخرج ويبقى في تونس العاصمه ولا يبقى في صفاقس ولا بحكم ربما ظروف
2: مفروض عليه لا نحن اولادنا مفروض عليهم أيه. لو كان لقوه هنا معناها خدم عمرهم ما يمشوا لتونس وعمرهم يسلموا في بلادهم. المشكله ما عدناش ما عدناش شمال كله تاعب في الحكايه ذي. اولادنا تقرا ويوصلوا ويخرجوا لبرا ماذا بهم لا يخدموا في بلادهم من لا غالب
1: المقاومات غير موجوده
2: اغراءات زاد غلبتهم
1: بطبيعه الماديات عندها دور ما عندها دور. يعطيك الصحه مشكوره برشا ربي يفضلك شكرا لكم يعطيكم الصحه نورتونا
2: بارك الله فيك
1: يعيشك. نرجع استديوهاتنا توقيتنا توا تقريبا 23 دقيقه بعد 11 بالذات راح نتواصل معكم الى حدود منتصف العين. ذاك استاذ المستمعين اللي تحكوا بنا الان موجودين في فضاء الغزاله بمنطقه بولارجة من ولايه جندوبه. عوده استديوهات
3: اين هي صوره يحلم بها الشاعر يرسمها في خيله ثريا لمسة من ريشة فنان نقشها في لوحة زيتية ويا ما عشقه في عيني يلي تتأمل في شكلي شوف القلبي شوف العقلي شوفني بكلي إن عقلي ينظر أبعد أبعد من خزرة عيني وأحلامي من غير حدود أبعد من خطوة رجلي إن أكبر من تصويره أنا موجة حب كبيرة أكبر من الكورة الأرضية وديما التبسيم على فمي وديما ممدودة إيدي أنا هي المرأة التونسية ياسمينة في سيدي بوسعيد ولا نخلة جريدية زيتونة في بر الساحل ولا حنة جبسية شجرة خضرة في الجبال حركها النسمة الكافية أنا الفن وأنا السحر أنا موجة أكبر من البحر أنا ضحك على فم الفجر نضوي كالنجمة القطبية أنا نسمة مليانة عطر أنا أحلى نسمة حرية وديما التبسيم على فمي وديما قلبي على يدي أنا هي المرأة التونسية.

0: حلوه برشا السهريه وزاد احلى منها ايضا. عندنا ضيوف في منوعات ليلي صيفيه اخترناها الليله ان نكونوا في منتزه الغزاله بلاريجيا، وليله سهريه كلها نساء بالطبيعه. اخترنا ضيوفنا خصيصا احتفالا بعيد مرح. مرحبا بك.
1: عايشك. مرحبا.
0: هكا من بكري كاريزما بتاع مرأة تونسية هكا
1: عايشك.
0: جو عايش. آخر
1: والله جو
0: درجة أنه معناها بالوساطة باش تجيب حذانا.
1: ريت والله يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. هاكو جبتوني ما كما جبتوني بسي.
0: بالطبيعة احنا توا قلنا نحن
1: عايشك. هي فرصة فرصة هي فرصة باش أبارك يعني وأشجع المرأة التونسية على ما هي يعني بصدد القيام به والمجهودات الجبارة اللي قاعدة تقوم بها. مجهودات يعني تنجم تكون ذهنية ويدوية في نفس الوقت.
0: تحسي المرأة التونسية صحيح مجال تحفل شخصية خدمة المرأة التونسية، لكن أيضا زادتها مسؤولية لأنه خروج العمل دخولها في الانتخابات تنتخب أو تنتخب دخولها في الحياة الاقتصادية زادتها مسؤولية، وربما بعد يقول لك ولدت إشكالية. هذا
1: ولدت
0: إشكالية معناها
1: إشكالية
0: كنا إشكالية. بالبساطة بتاعنا ربما أحيانا الخير ولا لا؟
1: صحيح نوعا ما، ولكن ما نشطرش الرأي هذا. خطر المرأة قادرة باش المرأة التونسية هي قادرة باش تتجاوز الصعوبات وقادرة معناها هي نصف المجتمع.
0: وتقولي انت قوام المجتمع جزء من
1: نصف المجتمع يلزمها يعني تناضل ويلزمها تنتخب ويلزمها تخرج للعمل ويلزمها تقوم بواجباتها في البيت وفي خارج البيت معناها.
0: ومعناها نخرجوا من العقليه الكلاسيكيه الراديكاليه القديمه، المراه في الدار والمراه فقط معناها جزء من مكونات المنزل. خاصه انه تو نعيش في مجتمع
1: صحيح
0: 51% ذكور 49% اناث والا العكس. المهم جزء من المجتمع معناها بالنسبه المئويه النساء
1: هي نصف المجتمع، من واجبها أصبح واجب أنها تشارك في الانتخابات ولا تشارك في الحياة الاجتماعية والعمل الميداني. حاجة معناها
0: توا برشا تغيرت حتى في عقلية المجتمع، حتى في الزواج بتاع الشباب، واللي حابب أنه ياخذ مرأة تشتغل.
1: اي بطبيعة الحال
0: علاش قلت ذات مسؤولية؟ معناها كأنه من مسؤولية أيضا المرأة أنا مش فقط جزء من الأسرة، جزء من التشريع الاقتصادي.
1: وي هي جزء، بما أن قلنا احنا المرأة هي نصف المجتمع. نصف المجتمع حتى في المساهمة الاقتصادية، مش ما يتوقفش كان على مثلا البيت وتربية الأطفال معناها نتجاوز ذلك للحياة الاقتصادية.
0: تحسي بالفخرة وقت تشوفي في بعض البلدان مرأة ما تسوق سيارة مثلا، ممنوع عليها تسوق سيارة، وتشوفي في تونس أنه جزء كبير سياق السيارة وحتى إدارة المشاريع، وعنا أكبر مثل منتزه الغزالة من طرف النسوة.
1: والله أي حاجة معناها تصر أفتخر بذلك كثيرا، معناها إذا كان نشوف مرأة تونسية إبانوي ومساهمة يعني في الحياة الاجتماعية بشتى أنواعها. هاو عنا مثال مدامها هي مرأة ورائدة أعمال، هي يعني ما شاء الله مشروع اللي ما هوشي بس معناها بالسهل
0: وتعامل مع البشر مش حتى مش
1: تتعامل مع كليونات وتتعامل مع
0: جهة كاملة
1: مش حاجة ليس بالأمر الهين يعني يعطيها الصحة ومعناها ومثال يقتدى به.
0: ويقولك وقت المرأة تحس التدبير هنا، لأنه لو كنا نعطوا نفس الفضاء ربما للرجال ربما يثبت، ثم يقول لك نجيل الفضاءات هذه لانه ادارته مشرفين عليه نساء عندي اطمئنان نفسي اطمئنان اجتماعي، حتى العائلات كيجيو مرتاحين لان المراه تعرف كيفاش تفكر الفضاء هذاك وتعرف المراه شنو تحب.
1: مش معناها انه الرجل غير قادر، هو قادر، ولكن تكملوا المراه عندها افكار اخرى اللي ما تجيش البال الرجل. هي فرصه معناها كي تبدا مراه باش تبدع اكثر في جوانب اخرى بالنسبة للرجل.
0: بيه وفي العادة توا اللي كنتي الوقتاش تصرف في الفضاءات؟ توقيت حتى الوقتاش؟
1: حتى نص الليل مثلا.
0: في الأسرة توا مش نعرف الأسرة. زوجك ماخذ مسألة عادية ولا تقولي لي ثم توقيت لازم تحافظ عليه؟
1: اش معناها؟
0: معناها العائلات يخرجوا عادي، معناها المصريين تقولي انت اللي هي تغيرت العقليه التونسيه، ما عادش مفهوم المصريين يخافوا منه.
1: لا لا ما عادش ولا حاجه عاديه، المصريين مالي ساعه
0: بالضبط هذا الحب المصري.
1: اذا كان استوجب الامر باش نسهر مالي ساعه ما فما حتى اشكال.
0: فوالا
1: وزوجي لا يرى مانعا في ذلك.
0: فوالا اللي هي تو عقليه كامله تبدلت، ماهوش تبدلت ولا تغيرت، وانا ما هي مواكبه ايضا متغيرات. وهذا هو المجتمع التونسي الحاج به حاجه مزيانه برشا. وهذا مش خلي نرجع لمها مها مش نسرك توا، معناها الفضاء حتى الوقت اللي تبقى فيه العائلات في سير الايام، معناها مش في سهره كما الليله،
2: في سير الايام يقعدوا العائلات حتى ماذي ساعه ماذي ساعتين يقعدوا نساء رجال اطفال كترات برك الله. معناها
0: توا الناس تسهر ما شاء الله، هي تبارك الله
2: طقس حلو برشا ممتع، الناس تسهر معناها ما، وخاصة معناها بلاصة رايضة كالم والحمد لله، معناها ما فماش حتى مشاكل. واكسسوار المرأة تخرج وحدها بكرهبتها تجي تسهر وتروح حتى لدارها معناها
0: ما شاء الله. مش نرجع ليك توا، يقول لك المرأة حين تحب برشا الفضاءات هذيا، لأنه صحيح الطيب في الدار وتحضر ماكلتها في الدار تحب تاكل ماكلة غيرها.
1: ايه
0: تتذوق صحيح هذه ولا لا؟
1: ايه صحيح ياسر صحيح ياسر،
0: خاصة مع السخانة هذه تقول كوجينة
1: السخانة وهي مصباح في الكوجينة. ماذا بها مثلا تخرج في الليل باش تتعشى لبرا، تخرج شوية من الروتين نتاع الدار، هي تعدي سيف خاطر الدنيا سخونة برشا وتعدي نهار كامل في الدار. بون مش الناس الكل خاطر فما شكون يخرج يخدم بطبيعة الحال.
0: صحيح
1: ماذا بها زادة تخرج باش تتفرهد، منها تتفرهد ومنها
0: ثم شكون كيف قلت لهم راه تخرج فضاءات باش تخرج بك الروتين نتاع الدار، الأسرة نتاع الأطفال، العناية نتاع الأطفال، طلبات الزوج، روتين نتاع المنزل، عادة تحتاج العودة لذاتها. الفضاءات هذه توفر لها الفرص هذه باش ترتاح مع نفسها، باش ربما تخمم في حاجه وحدها، تفكر صحيح. في غدوه، تفكر في حاجه
1: تبتعد عنك الضغوطات اليوميه نتاع الصغار ونتاع الواجبات الاسريه، وتتفاضى بنفسها وتشوف روحها وتقابل اصحابها وصحباتها. فهو عادي
0: حاجه مزيانه برشا، ربي يفضلك ربي يبارك لك. نانوك مجددا بهذه المرأة هذيا، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا لك مدام مها. نرجع استديوهاتنا في توقيت توا تقريبا 36 دقيقة بعد الساعة 11 الليل، مازالت راه نتواصل معكم. نرجع أنغامنا وبعد ما نرجع نواصل معكم الرحلة دائما في مناوعة ليلة الصيفية مباشرة من تزار غزالة ببولاريجيا.
3: أنا المرأة التونسية، أنا علجية وساسية وفتحية، أنا الحرة المجدية، أنا الغنية والزوالية، أنا الحافقة المسمية، أنا تراكي ودوجة تخلي الكبيدة ممروجة وشقلابة كيف الموجة. أنا بنت الرجال لا يهمني لا جاه ولا مال، ونمر واحد في الدلاء، أنا العسول والخرنانة اللي تركب الغزول، واللي يشوف زيني يولي بيا مهبول. أنا الحنينة البنينة العاقلة الرزينة، أنا الشهلولة الدلولة والمهبولة، أنا الزعبانة الرهدانة السكبانة المزيانة كلي فيانا، أنا البيضة والقمحية الكحلة والسمرة واللي خزرتي تكوي كيف الجمرة، أنا صباح ورباح عطر فواح وصدر كي تتكى عليه ترتاح، أنا الباهية مش الدنيا ومعايا تتحل قدامك ألف ثنية، وكل شيء باهي تلقاه فيا، أنا زينة البلاد أم الأولاد وجدة الأحفاد، أنا ورقة وقلم بلادي نفيدها بالدم وما نحملش فيها ولد العم، أنا ريحة القهوة العربي اللي تفوح، أنا التفاح اللي يرد الروح، أنا ريحة التراب مضيافة ونفرح بالأغراب، أنا سفسالي والخلخال، أنا مولات البوست الخال، أنا الملية والخلال وبزيني مثوب الرجال، أنا ريحة النسري ودم بلادي في عروقي أحمر يسري، أنا حفيدة عليسة كي تفد وتضيق بيك تلقاني منيسة، أنا الشامخة السمرة لنمثل

0: نهاية تونسية بصوت نجاة تونسية عبر موجة إذاعة كاف السنة توقيت 42 دقيقة بعد 11. الرحلة بالطبيعة خلينا أصوات نسائية ما شاء الله من 10 ل 11 غير 4 لكن ل 12 غير 4، لكن رينا أيضا في الفضاء شباب ما شاء الله حبينا ناخذ معك كلمة. على السلامة.
1: السلام أخوي، مرحبا بك.
0: أنت تقول من بكري رزقك تشيش، لا تقول لي عيد مرأة، لا تقول لي عيد كذا، نشيش نعمل في قهوة معناها عاود كيف.
1: أي بالمناسبة هذه نحيي معناها عيد المرأة، وبالمناسبة نحيي الوالدة والمدام، وديما المرأة هي ذيك هي الأساس تاع الحياة نتاعنا.
0: وتو كنت طالبت منك زوجتك الماليه قالت لي خرج سهرني وخلص عليا عشان تخرجها ولا لا؟
1: اي بالطبيعه كي نبدا مانيش نخدم ولا حاجه ما اونجاجي نخرجها، علاش لا؟
0: خلاص سهيل بصدق تو.
1: نعم.
0: انت مستحسف في الليله كتقول قاعده مع الاصحاب ولا قاعده مع العائله؟
1: الاكثرين نقعد مع العائله برشا، انا الاصحاب ما عنديش برشا كعبتين وكعب حسب معناها ما عندي، اما الاكثرين مع العائله، يعني كي تبدا العائله سافا ويفرحوا العائله ذيك هي البال فيها.
0: تقول انت بعد ما توفى بطبيعه الخدمه والرهاق ووفرت كل شيء في الدار تقول نخش انا نحتاج احيانا شويه من زمان.
1: اي بطبيعه هذيك حاجه لازمه، ما كل واحد نعطيه معناها وقته، وقت العائله وحده ووقت الاصحاب زاده وتفرهيد واحد، كل واحد حاجه في بلاصتها.
0: وتو كل ليله تجي الفضاء هذايا ولا؟
1: اي كل ليله لهنا، يعني انا بحكم خدمتي هنا كل ليله موجود لهنا.
0: تخدم قريب ولا تخدم في الفضاء؟
1: لا نخدم في الفضاء.
0: تخدم في الفضاء، دونك انت بطبيعتك موجود
1: ديما موجود لهنا. اي
0: موجود بطبيعتك.
1: أي.
0: وحتى الوقت ايش تبقى الخدمه ان شاء الله؟
1: حتى ماضي ساعة، نص الليل ونص، كل مرة كيفاش، خاطر أنا عندي محل هنا معناها، وين تبدا موجودة الكليونات أنا نبدا موجود.
0: خلفك أنت محل في وسط فضاء، معناها عندك فضاء تجاري داخل فضاء هذا.
1: إي فضاء صغير معناها حماس بلغة أخرى معناها.
0: إي فهمتك، ربي يعينك نعرف. عايشك إي باهي برشا. خلينا نشوف صديقك بكري توا نحيوه برشا. على السلامة.
2: السلام عليكم. على السلامة، مرحبا.
0: مرحبا بك. أنت شريكه ولا صديقه؟
2: لا والله انا ذي عباره خويا جاري.
0: ما شاء الله عليك.
2: وبالنسبه للفضاء هذا انت عمي، نجي كل ليله نصر هنا بحكم قريب للدار، ورياض هذا جاري وخويا ونسمو مالي، نجو نقعدوا شوي مع بعضنا هو كو يخدم واحنا نتونسوا نصروا شوي.
0: ما شاء الله. وفي مناسبه كما شكون توجه التحيه عيد المراه؟
2: والله يا عيد المراه، هي المراه اساس الحياه وهي كل شيء، نوجه تحيه لامي ولامهات التوانسه كل، وعماتي وخالاتي وكل ما هي امراه كادحه وتخدم وكان في دارها في المنزل ولا البر.
0: ما شاء الله. وفي مناسبه كما هذا ينجم الراجل يقدم هديه للمراه ولا تقول اوكي هني وكاو قص موضوع غاد؟
2: لا اكيد هي المراه تستحق ديبة هدايا، خاطر تعبه معانا.
0: طيبه تقول
2: تعبه معانا، كان الزوجه تلقاها تخدم وتزيد تروح للدار تزيد تخدم وتقوم برجلها وتقوم بصغارها، وكان ام كيف التوا تخدم والتوا فهمت الروح، نقول ماكله حاضر نقول الدنيا حاضر، تستحق هديه كل يوم، وكان مش كل يوم هكا تجي مناسبه هذه كيف هكا مناسبه هذه، واحد يستغل الفرصه علاش لا؟
0: بالضبط.
2: ويكرم امه ويكرم مرته ويكرم زوجته اخته خالته عمته كل.
0: وتخرجهم تو ساعات يسهروا شويه في الفضاءات ولا ايه؟
2: يخرجوا ديما. والله بالنسبه لنا بابا هو القائم بالواجب. أنا مزلت عازب ديما وحدي ديما مع أصحابي كذا، بالنسبة للوالد هو اللي خرج في الدار وهو اللي حوس بهم وكي يستحقوني أنا موجود.
0: أنت موجود بالطبيعة؟
2: موجود بالطبع أكيد. أي
0: حاجة مزيانة برشا، ربي يفضل لك العائلة.
2: يعيشك يرحم والديك
0: ويعطيك الصحة،
2: ومرحبا بكم في جندوبة، ومرحبا بكم تستمرك دخلتوا للدار أنتم لهنا، راكم ضياف عندنا، وأخوي وديما طل انفيتاسيون مفتوحة والدعوة مفتوحة والدار داركم.
0: ربي يبارك لك.
2: جندوبه راهي جندوبتكم اخويا، مرحبا بكم في كل وقت.
0: ربي يفضلك يعطيك الصحة.
2: شرفتونا ونورتونا.
0: نرجع لصديقك بالطبيعة باش تسأل نفس السؤال تقريبا. اعطيه الميكرو. في مناسبة كلمة تخمى احيانا انك تعمل كادو للزوجة ولا تقول خليها بركة في صدر الحكاية؟
1: لا عادي كي تبدا مناسبة كلمة هكايا وعلاش لا، معناها ماذا بينا نحن ديما نفرحوها وبمناسبة ولا من غير مناسبة، ما دام هي قائمة بواجبها معانا وتعبها بتبيع، سواء الوالدة ولا المدام ولا حتى أختي ولا أي واحد، احنا ديما حتى نخرجوهم نفرحوا بهم، هذيك تسمى كادو فهمتني، هذاك هو هذيك هي أساس الحياة، وكهو ديما المرأة تكمل الراجل بتبيع.
0: يعطيك الصحة. عايشك. مشكور برشا، أنا استوفعتكم، مشكورين برشا، نشكر الناس كلها بتبيع في هذه الرحلة الأثرية. وصلنا توقيت 47 دقيقة تقريبا في نهاية المناعة سيدة مها إدريس بتبيع مش خلي لها كلمة الختام. سيدة مها إذا كان بتبيع مش ناخد معها كلمة ختام. وصلنا لنهاية المناعة توقيت ختامي. سيدة مها أولا نحب نشكرك برشا اللي بطبيعة استضافتينا وتقريبا قدمت البصمة وخاصة في هذا الفضاء في صهرية كمديدة. نجوك صحية كبيرة برشا.
3: يعايشك سي نبيل, يعطيك من الصحة انتوما وإذاعة الكيف. شرفتونا برشا وبرنامجكم ياسر ياسر حلو ديما نتبع فيه, وزيد الليلة خاصة معناها بعيد المرأة والكل فغيمة حاجة روعة حاجة خارقة العادة. وشرفني ديما وجودكم, وبمناسبة عيد المرأة معناها نعتز بكل مرأة جات وحضرت وشرفوني. ومرحبا بكم الناس الكل, وتعدت سهرية حلوة ياسر, وإن شاء الله معناها في الإعادة.
0: ربي يبارك لك. شكرا لك, تحية لكل مرأة تنصيب ونصيب هذه المرأة. شكرا لك سيدة مهدريسي, شكرا فضاء الغزالة ببولاريج المنتزه المتميز في مدينة بولاريج. شكرا زميل عباس جوابلي رافقنا تقنيا في المحط الخارجي. شكرا زميل فاس محمدي في استديو البث المركزي بإذاعة الكيف. شكرا للناس الكل اللي تبعتونا, تحية مجددا باسم إذاعة الكيف وأس إذاعة الكيف. نهني كل امرأة تونسية بهذا العيد, عيد المرأة. دمتم في أمان الله. صباح الخير, إلى اللقاء. على خير.

ليالي صيفية، ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد معكم في برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى فيه الخير والبركة والرحمة والمغفرة والتوبة، ونسأله أن يبعد عنا كل سوء وأن يشفي مرضانا وأن يعيد مغتربينا وأن يجعل لنا من كل خير سبيلا وأن يوفقنا إلى أعمال الخير والبر، إنه على كل شيء قدير وإنه سميع مجيب الدعاء. فنسأله سبحانه وتعالى كل الخير وكل النعم وكل ما يمكن أن يفرح به الإنسان وأن يدخل السرور على قلبه. فقط نحن نعبد الله سبحانه وتعالى خفية وخوفا وتضرعا وأملا ورجاء في رحمته، حتى نكون من الفائزين في يوم آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من كل إثم. كالعادة يرافقنا في مشوارنا الأستاذ رضا الوسلاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، مستمعي إذاعة الكاف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ووفقكم الله تعالى وإيانا إلى سائر أعمال الخير والبر والصلاح.
0: آمين رب العالمين. إذن نحمد الله سبحانه وتعالى كذلك أستاذ رضا على هذه النعمة، نعمة أن تغير مجرى الهواء وأصبحنا خارج ما يعبر عنها المختصون في الأرصاد الجوية، خارج القبة الحرارية التي امتدت لأيام فكانت قيضا لاهبا وخلفت ما خلفت في الحقيقة من الدمار على مستوى الحرائق، حرائق الغابات والمزارع وأشجار الأشجار المثمرة وغيرها. فربي يعوض على الجميع إن شاء الله، وإن كانت من الله سبحانه وتعالى أو من شدة الحر فنسأل الله السلامة، وإن كانت غير ذلك فأكيد المحققون والقانون يأخذ مجراه مع كل مخالف وكل معتدي على الطبيعة وكل معتدي على كل كائن حي. فالأشجار كائنات حية وهي تزودنا بالأكسجين بطريقة عفوية وبطريقة نحن لا نتدخل فيها، وإنما المولى عز وجل هو الذي جعل ذلك الأمر كذلك. فالحمد لله على كل حال، جرى الهواء بشمالي أو شرقي وأصبحت النسمات منعشة، فحمدا لله كثيرا. في حصتنا كالعادة في جزئها الأول موضوع الحصة، في ركنها الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء

0: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد شمية الناعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550 وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في عوض 40 دينار و 990
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
2: نواصل إذن مستمعين الكرام نعود معكم ومعك أعود أستاذ رضا في موضوع حصتنا أكيد كالعادة نخصص جزء من الفترة الأولى أو القسم الأول من حصتنا للموضوع موضوع حصتنا إذن ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النسمات المنعشة بعد الأيام الحارة والقائضة وبطبيعة الحال ما خلفته من حتى على مستوى نفسية الإنسان معناها توتر وقلق وتعب وإجهاد وأرق وقلت راحة وغيره فعندما يتغير الحال نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كالمريض الذي يشفى وكالمسافر الذي يصل إلى بغيته وكالتعب الذي يرتاح ويهنأ بالمقام فنحن كذلك نحمد الله سبحانه وتعالى وهذا مفروض أنه معناه يكون في كل أحوالنا أستاذ رضا حمد الله سبحانه وتعالى على الأحوال التي تطرأ
3: نعم خاصة وأن نعم. الأحوال كلها ربما في ظاهرها قد تبدو لنا شرا لكن في باطن هذا الشر هناك نعم. خير أكيد
2: نعم.
3: والعكس أيضا صحيح وهذا يؤكده قوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
2: نعم. نعم.
3: أكيد هذه الحرارة نعم. لها جانب يعني في هذا واقع ليس في منظورنا بل هذا واقع جانب سلبي لأنها أتت على الأخضر وعلى اليابس وأتلفت المحاصيل وحتى الحيوانات أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين أتلفت يعني بسبب هذه الحرائق ويعني هذا جانب يعني الإنسان يستاء منه لأنه قد يعني أتى على ما يملك على محصوله على يعني خيراته إلى غير ذلك لكن الأكيد أن في هذه الحرارة المرتفعة جانب آخر يرتبط ربما وهذا كمثال لغير
2: نعم
3: يرتبط بمستقبل يعني السنة يعني أكيد أنه هناك تفاعلات يعرفها أكثر المتخصصون كما ذكرت
2: نعم.
3: أنت
2: نعم.
3: وهذه التفاعلات يعني كي تنتج يعني أمطارا ومياها تنبت الزرع وتدر الزرع يعني تحتاج إلى هذه درجات الحرارة المرتفعة جدا هذا أكيد لكن طبعا الله سبحانه وتعالى من جانب آخر هو يبتلينا ويمتحننا يعني ليرى هل نحن يعني نصبر في الضراء ونشكر عند السراء أم لا والدنيا كلها والحياة كلها ابتلاء
2: نعم
3: ولا أدل على ذلك من مفتتح سورة الملك المباركة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
2: نعم.
3: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم

0: أيكم أحسن عملا
1: نعم
0: وهو
1: نعم
0: العزيز الغفور.
1: نعم نعم
0: يعني الله سبحانه وتعالى خلق الموتى وخلق الحياة، وهذه الحياة فيها ما هو حلو، فيها
1: نعم
0: ما هو مر،
1: أكيد
0: فيها الصعاب، فيها الأمور الميسرة، فيها الثنائيات التي نعرفها والتي ربما لا نستحضرها، وكل هذه الثنائيات هي من الدلائل الباهرة على أن الذي يتصرف في هذا الكون في جزئياته وفي تفاصيله وفي عمومياته
1: نعم.
0: هو المولى
1: نعم.
0: عز وجل.
1: نعم أكيد.
0: وبقدر ما ندرك هذه الحقيقة،
1: نعم،
0: بقدر ما نرضى بما يكتبه الله لنا سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني الاستسلام السلبي، ولا يعني السلبية، وإنما الإنسان يعني يجتهد دائما، ويعني يأخذ بالأسباب من أجل أن يحسن وأن يطور الواقع الذي يعيش فيه، وأن يجعل حياته وحياة غيره أكثر سهولة وأكثر يسرا، لكن مع يعني استحضار هذه هذه العقيدة،
1: نعم،
0: صح التعبير، هذه العقائد،
1: نعم،
0: حتى لا قدر الله لا يسخط ولا
1: نعم
0: يعني يرفض بكل عنف،
1: نعم،
0: بما كتبه الله تعالى لنا.
1: نعم، نعم. أكيد نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وأكيد هذه النعم مفروض أنه نحن نحمد ربي سبحانه عليها ونشكره شكر يليق بمقامه وبجلاله وبعظمته، وكذلك برحمته. فالله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد، والرحيم هو مقام يعني عظيم جدا. أستاذ رضا، هو وصفة جليلة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي ما تتعلق برحمته لنا بتيسير الأمور وبتسهيلها وببسطها وتبسيطها. وبطبيعة الحال كل هذا متأتٍ من رحمة الله سبحانه وتعالى، الذي يختبرنا مثل ما ذكرت ويبلونا، وفي البلاء أو الابتلاء كثير من المشاق، كثير من الصعوبات، كثير من العراقيل، لأنه الحياة ليست كلها ابتسامة متواصلة ولا دمعة متواصلة، وليست كلها صعوبات وثنايا معقدة، ولكن كذلك ليست منبسطة وسهلة. فهذه الثنائيات التي ذكرت أستاذ رضا وغيرها، إذن بطبيعة الحال الإنسان فيها دائما بين أمرين، بين الصبر والمكابدة والمثابرة للتجاوز، والأمر الثاني أن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى عندما تنفرج الأمور. وبالتالي حمد الله في كل حال وعلى كل حال أستاذ رضا.
0: نعم، والأقدمون
1: نعم
0: قد عبروا عما كنت تقوله أستاذ كمال، يعني خيرات
1: نعم
0: يعقوبها ربما
1: نعم
0: ما يكرهه الإنسان، كي
1: نعم
0: أستعمل
1: نعم
0: كلمة أخرى،
1: كذلك فعلا،
0: ثم تعقبها خيرات ومسرات وأفراح، وتعقبها أحزان وأجيان
1: نعم
0: وما إلى ذلك. عبر الأقدمون بتلك القولة الشهيرة: دوام الحال من المحال.
1: نعم،
0: يعني نحن عشنا أياما عصيبة، يعني ارتفعت فيها درجات الحرارة
1: نعم
0: إلى أقصاها، و ربما استحدث على حد علمي استحدث
1: نعم
0: هذا المصطلح الجديد،
1: نعم
0: القبة
1: نعم
0: الحرارية، وربما
1: نعم
0: المصطلح موجود قديما
1: نعم
0: لكن
1: نعم
0: لم
1: نعم
0: يكن ربما شائعا، والله
1: متداول
0: أعلم
1: كثيرا
0: نعم
1: نعم.
0: ويعني الفرنسيون يتحدثون عن الكانيكول، يعني
1: نعم
0: أيام
1: نعم
0: تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة
1: نعم
0: جدا. ف يعني هذه الأيام الشديدة العصيبة، يعني صحيح أن الناس ذاقوا فيها الأمرين، خاصة وأن أحيانا يعني المناد الوحيد هو الماء.
1: نعم.
0: لكن كثيرا من الأحيان يعني لا نجد الماء، فهو مقطوع لأسباب ربما فنية وتقنية. يعني ثم بعد ذلك تقلصت والحمد لله درجات الحرارة، وأصبح الهواء منعشا، وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله. فنحن حيال هذه الثنائيات كما ذكرنا، يعني إن أصبنا بأداء وبشرور وبما لا نطيق، فأننا نصبر على ذلك، والصبر هو نصف الإيمان وشطر الإيمان. وإن أنعم الله سبحانه وتعالى ورفع عنا الشدائد والمصاعب، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، وفي كلتا الحالتين في كلتا الوضعيتين نحن رابحون إن شاء الله. الصابر يثاب ثوابا عظيما على صبره، والحامد أيضا يجازى الجزاء الأوفى على شكره لله سبحانه وتعالى وحمده واعترافه بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فكما أنه قدر على أن يجعلنا في وضعيات صعبة وعصيبة ليمتحننا وليبتلينا، فهو يعني قادر أيضا على رفع تلك المحنة وتلك الشدائد، ويأتي بعد العسر
1: يسرا.
0: اليسر
1: نعم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بعد عسر يسران يسرين. أكيد أستاذ رضا، معناها الإنسان هو ضعيف، وهكذا قال المولى عز وجل، معناها
0: خلق الإنسان ضعيفا
1: وهو هلوع، إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر جزوع. وهذه طبيعة في البشر، معناها لا يمكن أن ننكرها ولا يمكن أن نتغاضى عنها أو نكبر حتى نقول معناها بأننا خارقون للعادة
0: ولسنا كذلك.
1: لسنا كذلك. فهذا هو الإنسان معناها في الحقيقة. ولكن ما يميز ما أراده الله سبحانه وتعالى لنا؟ أن نكون حامدين شاكرين صابرين، وبالتالي وقد وفر لنا كل الأسباب التي تجعلنا صابرين وحامدين لله سبحانه وتعالى. نأخذ بالأسباب، فالمريض يذهب إلى الطبيب، والمسافر يتخير أوقات سفره
0: والوسيلة سلبيا مستسلما لما يعرف بقدر خطأ
1: وكل ما يمكن أن يتعلق بصعوبات في الحياة جعل الله لها سبحانه وتعالى سبلا ومخارج حتى يجتهد الإنسان. هو في العبادات يجتهد الإنسان، معناها في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وغيرها من العبادات يجتهد الإنسان قدر المستطاع حتى يحقق ما به يشعر بنوع من الرضا. معناها يعني أنه كم من مكالمة معناها تأتينا فأصحابه يقولون معناها أنهم يجتهدوا أنه يصلي 10 أو 12 ركعة في بعد صلاة الضحى، فما اللي يصلي كذا، فما اللي يصوم كذا، وهذا ما سيميز معناها ما سيجعل الفروقات في الحقيقة معناها. بطبيعة الحال يبقى الاجتهاد والأخذ بالأسباب، فمن لم يسعفه الحظ مثلا في الدراسة أنه ما نجحش مثلا في امتحان البكالوريا بالنسبة للسنة، فليست نهاية الحياة.
0: نعم.
1: المشوار مازال أمامه. وكم من مثال معناها أنه يعاود البكالوريا 4 أو 5 سنوات وينجح، فما شكون يعاود البكالوريا تو في سن متقدم معناها فوق 60 أو 70 سنة معناها أستاذ رضا. وهذا دليل على أنه الإنسان يأخذ بالأسباب ويكافح إلى آخر رمق في حياته، وبالتالي يحقق إنسانيته لهنا يعني.
0: نعم، لأن أساس كل شيء أستاذ كمال هو العمل.
1: نعم.
0: يعني في الدنيا في حياتنا العادية نحن بالعمل ننجز وننتج ونحقق ونرتقي ونحسن ونطور.
1: نعم.
0: وبالعمل يعني ننجو يعني من النار وندخل الجنة بإذن الله تعالى. وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه وهو معروف
1: نعم
0: ذكرناه عديد المرات، يعني
1: نعم
0: نذكر
1: نعم
0: المعنى يعني
1: نعم
0: لا أستحضر متن الحديث، أن الإنسان لما يتوفاه الموت،
1: نعم
0: وهل هناك يعني
1: نعم
0: ما
1: فاصل قصير
0: نعم
1: وبعد نرجع للحديث أستاذ رضا.
2: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار.
1: أعود معك إذن أستاذ رضا إلى ما كنت بصدده، وذكرت أنه معنى حديث للرسول عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، أنا استغليت
1: نعم.
0: يعني الفرصة في أثناء الفاصل وبحثت عن متن الحديث، وهو موجود في صحيحي
1: نعم.
0: البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة
1: نعم.
0: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله يعني بطبيعة الحال لن يبقى في
1: نعم.
0: في البيت يعني، ويبقى عمله يعني هو لم عندما يغادر يعني يأخذه الأحياء على الأعناق لحمله إلى مثواه الأخير في القبر، يعني أحد هذه العناصر لا يتجاوز عتبة الباب وهو ماله.
1: نعم فعلا.
0: واثنان يرافقانه إلى المقبرة، أحدهما يرجع بعد دفنه وهم أهله، والآخر يبقى معه ويدخل
1: نعم.
0: معه قبره وهو
1: نعم.
0: عمله
1: نعم.
0: فبالطبع يعني كما جاء في الآية الكريمة في أواخر سورة الزلزلة
1: نعم.
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
1: نعم.
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني بحسب طبيعة العمل الذي قام به، إما أن يكون من المفلحين كما جاء في القرآن في سورة الأعراف وكذلك في سورة المؤمنون، وإما أن يكون والعياذ بالله من الخاسرين. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله على عباده أن جعل العمل الصالح
1: نعم.
0: ليس خاصا فقط
1: نعم.
0: بالآخرة
1: نعم. فعلاً.
0: بل العمل الصالح نعم. ثمرته نجنيها في الدنيا
1: نعم.
0: وكذلك في الآخرة
1: نعم.
0: والعمل السيء والعياذ بالله يعود بالوبال على صاحبه وعلى محيطه وعلى الناس وعلى المجتمع، يعود بالشر ويعود عليه أيضا يوم القيامة بالشر. فبالتالي يعني لا مجال للفصل بين نوعين
1: نعم.
0: من الأعمال، أحدهما خاص بالآخرة والآخر خاص بالدنيا، سواء كان عملا خيريا أو عملا سيئا والعياذ بالله
1: نعم.
0: فبالتالي يعني أنت لما تنجز العمل الصالح في الدنيا فإنك تستفيد منه في دنياك، وتقطف ثمرته في دنياك، وتقطف الثمرات العظيمة يوم القيامة بإذن الله تعالى، والعكس أيضا
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم فعلا وهو كذلك. إذن أستاذ رضا نختم مع هذا الركن الأول في موضوع حصتنا، بعد هذا الابتهال إن شاء الله نعود إلى الركن الموالي في قواعد التلاوة، فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع هذا الابتهال.
5: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا. نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم طبعا القرآن الكريم يزخر بما شاء الله من الآيات القرآنية وكلها
0: نعم
1: جميلة وكلها بأسلوب
0: نعم
1: يرقى عن إدراك أو يعجز البشر عن الإتيان بمثله
0: نعم
1: لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن نقرأ في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
0: نعم
1: القرآن
0: نعم
1: لا يأتون بمثله
0: نعم
1: ولو كان بعضهم لبعض
0: ظهيرا. نعم
1: ومن الآيات الجميلة والقرآن كله جميل
0: نعم
1: التي نقرأها في القرآن الكريم الآية 12 بعد 100 من سورة التوبة حيث يقول المولى عز وجل وهو يثني ويمدح الأصناف التالية التي عددتها الآية الكريمة وهو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يعني
0: نعم
1: الآية عددت جملة
0: يقعها جميل
1: نعم
0: جدا معناها
1: نعم جميل جدا فعلا
0: نعم
1: التائبون. الملاحظة الأولى لنعد إلى أصل يعني برنامجنا وصل
0: نعم
1: كمال
0: نعم
1: فهو يتعلق بقواعد التلاوة
0: نعم
1: الأخير يعني التائبون لدينا همزة وصل. همزة الوصل يعني عندما نبتدئ بها تعامل بالضبط كما تعامل همزة القطح لا نقول التائبون لا يجب أن نبين الهمزة نعم
0: نعم
1: التائبون.
0: منين تتأتى المعاملة هذه كأنها همزة قطع معناها أستاذ رضا؟ للتضعيف مثلا في التاء
1: لا لا ليس هي همزة وصل تسقط عند الوصل
0: عند الوصل
1: عند الوصل هي تسقط لكن في الابتداء وقع اللجوء أو الالتجاء إليها لاجتناب الابتداء بساكن يعني أصلا تائبون
0: نعم.
1: يعني تاء مشددة يعني هي تاء ساكنة وتاء متحركة ما أدغمت الأولى في الثانية فأصبحت تاء مشددة والعرب كما هو معروف في القاعدة لا يبتدئون بساكن
0: نعم.
1: فيلجأون إلى همزة الوصل بطبعة الحال تسمى همزة الوصل لأنها ليست أصلية
0: نعم.
1: وإنما نطقا فهي همزة قطع
0: نعم.
1: فهي يعني تعامل يعني بالضبط كما تعامل همزة القطع فنقول هكذا التائبون مع يعني إبراز الشدة من التاء والمد الواجب المتصل الذي مقداره ألفان أو أربع حركات بالنسبة لقالون التائبون هكذا. ثم بالنسبة للعابدون الشيء ذاته لو ابتدأنا بلفظة العابدون لكن نحن سنصلها بما قبلها فننتقل مباشرة من النون المفتوحة من قوله تعالى التائبون إلى اللام الساكنة من
0: نعم.
1: العابدون فنقول التائبون العابدون الحامدون
0: نعم.
1: قص على ذلك
0: بذلك.
1: الكلمات
0: نعم.
1: الموالية
0: نعم.
1: الحامدون السائحون الراكعون. هنا الراكعون لابد من الانتباه إلى تفخيم الراء لأنها مفتوحة ولا نفخم النون من قوله تعالى السائحون فنقول السائحون لا الراكعون لا ترقق النون وإنما الراء هي التي تفخم فنقول السائحون الراكعون الساجدون الآمرون. الآمرون هنا أستاذ كمال
0: نعم.
1: كذلك ننتبه إلى تفخيم الراء الآمرون وليس الآمرون
0: بالضبط ليست مرققة
1: نعم مع طبعا لا نقول والآمرون أو شيء من هذا القبيل. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هنا فقط أجلب انتباه السادة المستمعين إلى الانتباه إلى كيفية التلفظ بقوله تعالى المنكر. الحروف كلها مرققة ما عدا الراء،
0: نعم،
1: إذا وقفنا عليها فتصبح مفخمة لأنها أصبحت ساكنة. المنكر، ولا نقول المنكر،
0: نعم،
1: كما نقول، نعم، في عرف اللغة الجارية،
0: نعم،
1: نعم. لكن عندما نواصل نعود إلى أصل الراء وهي مكسورة فتصبح مرققة، وعندها تكون أحرف الكلمة كلها مرققة، فنقول عن المنكر والحافظون لحدود الله. ثم كذلك،
0: نعم،
1: حذاري من تفخيم الحاء، الحافظون وليس الحافظون،
0: ليس الحافظون،
1: نعم، نعم. ثم مع ضرورة تفخيم الضاء، والحافظون لحدود الله،
0: نعم.
1: ثم قوله تعالى يعني ينهي به الآية وهي بشرى للمؤمنين التي ينضوي، يعني المؤمنون، يعني هي تتضمن كل الأصناف التي ذكرت، التائب والعابد والحامد والسائح والراكع والساجد والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والحافظ لحدود الله، كل هؤلاء يعني يبشرهم الله سبحانه وتعالى ويضفي عليهم صفة المؤمنين وبشر المؤمنين،
0: نعم،
1: يعني وهي بشرى مطلقة.
0: نعم.
1: لم يقل بشر المؤمنين بالجنة،
0: نعم،
1: أو بكذا،
0: نعم،
1: وبشر المؤمنين، يعني
0: ويا لها من بشارة،
1: ويا لها من بشارة، ويا لها من بشرى، والذي يعطي هذا هذه البشرى هو كريم،
0: نعم،
1: منان، رحيم، ودود، منان،
0: نعم،
1: إلى غير ذلك،
0: نعم،
1: من أسمائه الجميلة،
0: نعم.
1: ثم الآية الموالية وهي قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هنا الملاحظة الأولى أستاذ كمال،
0: نعم،
1: هي المدود خاصة المتطرفة. ما معنى المتطرفة؟ التي تأتي في آخر الكلمة،
0: نعم،
1: وربما أكثر من ذلك التي تأتي في آخر الآية. هنا مثلا قوله تعالى ما كان، ما وليست ما كان،
0: نعم،
1: ما كان، نعم، ثم والذين آمنوا وليست آمنوا،
0: نعم،
1: آمنوا، ثم أولي قربى وليست أولي قربى،
0: نعم، أولي
1: قربى. طبعا الراء من يستغفر هي مفخمة لأنها مضمومة خلاف الورش الذي يرققها، لأن ما قبلها مكسور فيقرأها يستغفروا هكذا، لكن حذاري أيضا من تفخيم التاء من يستغفروا، وليس يستغفروا، ليس الطاء وإنما هي تاء، أن يستغفروا للمشركين. وهذا جواب على سؤال ورد علينا أحيانا أستاذ كمال، يعني حكم الاستغفار للمشركين. طبعا يعني شرعا الحكم الشرعي هو ألا نستغفر للمشركين، وإذا أردنا أن نبرر ذلك بالمنطق فهؤلاء المشركون لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون لا بآخرة ولا بعذاب ولا بجزاء، وبالتالي الاستغفار بالنسبة لهم لا معنى له، هم لا يعترفون به، فكيف يعني نستغفر لقوم لا يعترفون بالاستغفار أصلا،
0: نعم،
1: وهو جزء من عقيدة المؤمن،
0: نعم،
1: المسلم الموحد،
0: نعم، وهو
1: نعم. إذن وما كان استغفار، عفوا الآية، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم برر ذلك من بعد ما تبجن لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن مآل المشركين هو الجحيم، هو النار والعياذ بالله، إلا بطبيعة الحال
0: نعم.
1: من تاب
0: نعم.
1: ما دامت الفرصة متوفرة وتقبل
0: نعم.
1: توبة العبد ما لم يغرغر
0: نعم. نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة. في جزء البرنامج الثاني بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. بقوا معنا مستمعين الكرام.